إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب عمل الرجل مع عماله، ذكر في أثرا ضعيفا عن عبد الله بن عمرو. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التطاول في البنيان. حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. أخرجه البخاري في صحيحه ضمن حديث طويل. وقال رحمه الله: حدثنا محمد وهو ابن مقاتل المروزي كما بين في بعض الروايات، قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا حريث ابن السائب قال سمعت الحسن يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. هذا الأثر أيضا أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو داود في كتاب المراسيل وابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك، وفي إسناده حريث ابن السائب، قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ. بعض الأئمة ضعفه وثقه ابن معين وضعفه وأئمة آخرون، وأحسن ما قيل فيه قول الحافظ رحمه الله: الصدوق يخطئ، أي أن الأصل أنه يحسن حديثه إلا إذا كان هذا الشيء من أخطائه، وهذا قد سندته الرواية التي بعده تدل على ثبوته. قال: وبالسند عن عبد الله، أي عن عبد الله بن المبارك محمد بن مقاتل، قال أخبرنا داود ابن قيس وهو الفراء ثقة فاضل، قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع، نحو من ست أو سبع أذرع، وأحرز البيت، أي أظن وأقدر، وأحرز البيت الداخل عشر أذرع، وأظن سمكه بين الثمان والسبع نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة رضي الله عنها فإذا هو مستقبل المغرب. أيضا أخرج أبو داود في المراسيل وابن أبي الدنيا والبيهقي من طريق ابن المبارك وإسناده صحيح. قال: وبالسند عن عبد الله، قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال: دخلت على أم طلق
فقلت ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وابن أبي الدنيا وإسناده ضعيف. عبد الله بن مسعده أو علي بن مسعدة ضعيف، وعبد الله الرومي مجهول، وأم طلق هذا اللي تروي عن عمر مجهولة. هذا الباب في التطاول في البنيان، والتطاول فيه معنى التفاعل، وهذا اللفظ التطاول تقاتل تضارب يدل على حصوله بين اثنين. فمعنى التطاول إذن أن يطاول الناس بعضهم بعضا في البناء، وأن يتنافسوا في ذلك. وإذا بنى الإنسان بناء أراد أن يكون بناؤه أرفع من بناء صاحبه، فهذا معنى التطاول، أي المغالبة في ذلك والمنافسة فيه. وكل من بنى يريد أن يكون بناؤه أرفع وأعلى من بناء صاحبه. وأيضا هذا شامل للتطاول في زخارفها وزينتها. فكانت البيوت في الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالطويلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع التطاول في الناس، كما في هذا الحديث الذي في البخاري، وأيضاً كما في الصحيحين عن أبي هريرة وهو في مسلم عن عمر في ذكر أشراط الساعة، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أي ينافس بعضهم بعضا في تطويلها. بقي هل هذا الحديث فيه ذم من يفعل ذلك أو هو إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استدل به بعضهم على ذم من يفعل ذلك، قال وفي هذا الحديث ذم من يفعل ذلك. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث قال وفي هذا الاستدلال نظر، فإنه لا يلزم من كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون فعله مذموما، وهذه فائدة جيدة، أن ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يلزم أنه مذموم، فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لكونه يقع للإخبار به. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي هي من الجهاد، من إعزاز الإسلام وقتال المسلمين، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى حكمه بشريعة الله وأنه من أشراط الساعة، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن ينزل المهدي، ذكر أن من أشراطه يكسر الصليب، يقتل الخنزير، وغير ذلك من الأدلة كثير. فهذه فائدة أن ذكر الشيء أنه من أشراط الساعة لا يفيد ذم ذلك الشيء وأنه مذموم في كل ما ذكر أنه من أشراط الساعة. فقد تكون بعض الأشياء مذمومة، وقد تكون بعضها أمور عادية مباحة لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، وقد يكون بعضها من الأمور الواجبة أو المستحبة أو من إظهار الشرع والدين ولكنها تكون قرب قيام الساعة، فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن وقوعها من علامات الساعة. فإذن كما قال الحافظ رحمه الله في هذا الاستدلال نظر، ولذا قال بعضهم إن هذا مجرد إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس سيحصل منهم ذلك،
أن الناس سيحصل منهم ذلك.

بقي تطويل البناء ليس مذموما مطلقا، كون الإنسان يجعل له بناء طويلا فليس هذا مذموما إذا لم يكن الحامل له على ذلك المنافسة في الدنيا والتعلق بها. وقد يكون الإنسان مثلا في مكان يشح في وجود العقار والأرض فيقول سأبني بناء وأرفع لحاجته له، ولا قصد له ولا هم له في المطاولة والتنافس، فهذا ليس بمذموم. فإذن التطويل ليس بمذموم، والمطاولة مذموم وليس مذموم مذموم. وفرق بين التطويل والمطاولة، ما الفرق بينهما؟ ها، المطاولة منافسة لآخر، لا يريد أن أحدا يكون ماذا أرفع منه، كلما رفع صاحبه هو يرفع، هذا دليل تعلق بالدنيا، منافسة في أمورها ورغبة في هذا مذموم. بقي التطويل في حد ذاته ها هذا ليس بمذموم، وقد يفعل الإنسان لحاجته إلى ذلك. بقي الذي ذكر أنه من أشراط الساعة هو المطاولة، كما جاء في الأحاديث كلها يتطاول الناس، ولم يقل يطولون البناء، بل هو تطاولهم وتنافسهم في ذلك، ورغبة كل واحد منهم أن يغلب صاحبه في هذا الشأن ولا يكون أطول منه بناء، سواء في بيت أو مكان تجارة أو غير ذلك. فقال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثارا تبين أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة في ذلك الزمان لم تكن طويلة، ولم يحصل منهم من باب أو لا تطاول فيها. قال الحسن كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي، أي إذا مد يده تصل إلى السقف لقصر البيوت وقصر سقوفها. وأثر داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل، أي سقفها من جريد النخل، والجريد لا يسمى جريدا إلا إذا جرد منه الورق، يعني أو إذا جرد منه الورق والسعف يسمى جريدا، بقية العيدان التي فيه، وأما ما زالت الأوراق والسعف فيه أو الخوصة فيه، الخوص ذاك، فيقال له سعف، سعف النخل. فكانت سقفها من جريد النخل. قال مغشى من خارج بمسوح الشعر، مغشى أي مغطى من خارج بمسوح، والمسوح أي ثياب من الشعر. قال في الحديث قال فتوضع روحه في مسوح، مسوح أي ثياب، فمسوح الشعر أي ثياب من الشعر. بقي قد يقول قال هل هذا يناقض ما ورد من الأحاديث التي فيها النهي عن ستر الجدران، أي يلبس الجدران بالقماش؟ لهذا من خارج، والظاهر أنها كانت لحمايتها إما من المطر وتناثر الطين أو نحو ذلك، وليس هذا من كسوة الجدران، فإن ذلك منهي عنه. قال وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع. ثم بين وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، أي أظن وأقدر إلى آخر الأثر، أي أن بيوت صغيرة كانت. وهذا يدل عليه في الصحيحين، الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ومن ضيق المكان عائشة تمد يدي رجليها أمامه يصلي، فإذا سجد غمزها أي

0: نبهها بيده على رجله حتى ترفع رجلها ليسجد عليه الصلاة والسلام. وأما أثر عمر هو ضعيف، لا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم، الأثر ضعيف، وكأنه يريد فإنه من شر أيامكم أي أيام الدنيا، يعني ليست بأيام الخير، أيام الخير والراحة للمؤمن هي أيام الآخرة، والأثر ضعيف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب التطاول في البنيان. وما معنى التطاول كما سبق؟ رفع البناء مطلقا، يعني مطاولة لمن؟ لغيره. تطاول يرفع البناء ويطيله مفاخرة لغيره ومنافسة لغيره. ففرق بين التطاول في البناء وتطويل البناء. أخذنا فائدة في الدرس الماضي، هل ذكر الشيء أنه من أشراط الساعة يكون ذما له مطلقا؟ أنت تعاس، لا، ذكر الشيء أنه من أشراط الساعة هل يعتبر ذما مطلقا؟ لا، ليس ذما مطلقا، فقد ذكرت أمور أنها من أشراط الساعة، وماذا؟ وهي من أمور الخير. فذكر الشيء أنه من أشراط الساعة لا يكون ذما مطلقا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام ابن شرحبيل عن حبث ابن خالد وسواء ابن خالد، وهما أخوان صحابيان صغيران، أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا. ما معنى يعالج حائطا؟ حائط هو الجدار. ها نريد آخر عند من؟ هل معنى أن الحائط مريض؟ ها فما المعنى يا محمد؟ فما المعنى؟ قلت لا، قلنا الحائط مريض، النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه، فكيف؟ ها من؟ ها يعني يصلحه، يعالج حائطا أن يصلحه. فمعالجة الشيء هو إصلاحه والقيام به. أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه من طريق الأعمش وإسناده ضعيف، فإن سلام ابن شرحبيل مجهول، تفرد بالرواية عنه الأعمش. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. عندكم تنقصهم أو تنقصهم؟ تنقصهم، بالكسر وضم التاء. وعلى هذا الضبط تنقصهم يدل تفسير أهل العلم كالحافظ وغيره كما سيأتي إن شاء الله. وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم مختصرا، أخرج بعضه مسلم. بقي هنا في هذه الطبعة وفي أظن في غيره من الطبعة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، جعل هذا الحديث حديثين، رقمه اثنين لدعوت به إلى هنا حديث، ثم رقم ثم أتينا مرة أخرى وهو حديث واحد، هذا حديث واحد وهو في صحيح البخاري حديث واحد.
0: قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر
1: واسمه سعيد ابن يحمد الثوري، سعيد ابن يحمد ثقة،
0: عن عبد الله بن عمرو قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا،
1: والخص هو البيت من الخشب والقصب، سمي خصا لما فيه من الخصاص، والخصاص هي الفرج والثقوب، أي لما فيه من الفتحات.
0: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال لي: ما هذا؟ قلت: أصلح خصنا يا رسول الله. فقال: الأمر أسرع من ذلك.
1: أخرجه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق الأعمش وإسناده صحيح.
0: هذا الباب في من بنى، أي وما الحكم في ذلك، أو هل يؤجر أو لا يؤجر، أو ماذا يترتب عليه وعلى بنائه. فذكر فيه ثلاثة أحاديث، حديثا ضعيفا وحديثين صحيحين. الحديث الأول حديث حبة وسواء ابن خالد وهو ضعيف،
1: أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه.
0: الحديث الثاني حديث قيس بن أبي حازم حين دخل على خباب، وقيس بن أبي حازم تابعي كبير مخضرم، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، بجلي وبجيلة ودوس وما حولها هي كانت محسوبة من اليمن، منها أبو هريرة وجرير بن عبد الله، وكان فيها ذو الخلصة الذي يقال له الكعبة اليمانية، وهي الآن محسوبة يعني من أرض السعودية. فقيس هذا أسلم ثم هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يعني وصل المدينة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، لم يكتب الله جل وعلا له أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: دخلنا على خباب نعوده، خباب ابن الأرت، وقد اكتوى سبع كيات، جاء في رواية في الصحيح أنه اكتوى سبع كيات في بطنه، وأنه بلغ به المرض والجهد ما لم يبلغ بكثير ممن عداه، وهذا دليل جواز الكي كما سبق في السؤال، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه. قال: فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، أي الذين ماتوا قبل من الصحابة المتقدمين الذين قاموا ماتوا قبل الفتوحات، أي ماتوا وهم فقراء. حتى إن عبد الرحمن بن عوف لما جيء له بطعام وكان صائما ورأى الطعام طيبا تذكر حال من مات قبل هذه الساعة فبكى وترك الطعام ولم يأكله. وذكر أن مصعب بن عمير لم يوجد له ما يكفن فيه، وهكذا قال: إن منا من مات ولم يأكل من أجره شيء، أي ما نال شيء من الدنيا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي دنت له الثمرة والقطاف. الشاهد أن من مات من الصحابة الأوائل ماتوا على فقر وكان الحال شديدا. بعد أن فتح الله تعالى الفتوح على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في زمن الخلفاء توسع حالهم وحصلوا على ما لم يحصل عليه من مات قبلهم، فكانوا ينظرون إلى حالهم وما فيه من السعة ويتذكرون من مات من إخوانهم على الفقر والضيق فيحزنون ويأسفون ويتعجبون من حالهم الذي هم فيه. حتى جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان أميرا فأخذ منديلا فامتخط به ثم قال يخاطب نفسه، قال: بخ بخ يا أبا هريرة، تمتخط بالمنديل؟ يعني وقد كنت لا تجد الشيء الذي تأكله من الطعام. ومن ذلك قول خباب، قال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. هذه الكلمة تحتاج إلى ضبط أكثر، لكن شرح الحافظ رحمه الله في البخاري وشرح غير صاحب المرقاة يدل على أن تنقصهم الدنيا. وفسروه قالوا: والمعنى إنهم مضوا ولم تنقص الدنيا شيئا من أجورهم، لأنهم لم ينالوا منها كبير شيء. وهذا المعنى يشهد لك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم أجرهم، أي أن ما يناله الإنسان من الدنيا قد يكون هذا من أجره الذي قدم له. وقال في الحديث الآخر: منا من مات ولم يأكل من أجره شيء، منهم مصعب بن عمر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. فيكون على هذا المعنى: ولم تنقصهم الدنيا، أي ولم تنقص شيئا من أجورهم، لأنهم ماتوا ولم ينالوا منها شيئا. وعلى ضبط تنقصهم الدنيا يكون المعنى: أي لم يحصل لهم نقص بما فاتهم من أمور الدنيا، بل عاشوا كما نعيش وماتوا كما نموت، ولم يحصل لهم نقص بسبب قلة الدنيا التي في أيديهم. وهذا مشهور عند الناس، يقولون: والله فلان مات فقير، ماذا نقصه؟ مات كما مات الناس، وخرج بكفن كما خرج به الناس. فيكون: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، أي ما فاتهم من الدنيا لم يكن ذلك نقصا لهم. ولكن كما سبق كلام الشراح فيما رأيت بعض الشراح كالحافظ وصاحب المرقاة على أنه يضبط تنقصهم، أي لم تنقص من أجورهم شيئا. ثم قال: وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني البناء، أصبنا أموالا كثيرة طائلة صرنا نبني بها، وكان الواحد منا يحتاج إلى الشيء الضروري. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بالموت أي إذا نزل بالإنسان ضر وبلاء من أمر الدنيا. أما لو أنه خشي الفتنة في دينه فيجوز له أن يدعو بالموت لا لأجل البلاء والضر، ولكن لمحبته أن يسلم له دينه ويخشى من الفتنة والضرر في الدين، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم تمنوا الموت. أيضا ليس من تمني الموت كما يستشكل بعضهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى، فإن هذا في حال قد عاين فيه الموت ورأى فيه الموت وخير بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلى، فلم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم سؤالا للموت أو تمنيا له، لكنه شيء قد عاينه وقد رأى أوائله. وفي هذا استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كثير تجد لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لفعلت كذا، فكان يسمع فكان يمتثلون ما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخالفونه. قال قيس ثم أتينا مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. ما معنى هذا كما سبق يؤجر في كل شيء؟ ها ما زاد عن حاجته أو ما فعل على سبيل المباهاة والمراءة والمفاخرة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، أي بيت من الخشب والقصب، قلنا سمي خصا لما فيه من الخصاص فتحات الشقوق. جاء في رواية ابن ماجه مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لنا، أنا وأمي، وأنا وأمي نطين حائطا لنا، فقال لي ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، نصلح هذا البيت. فقال الأمر أسرع من ذلك، في بعض الألفاظ ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تزهيد لأصحابه في الدنيا، أي هذا الخص الذي تصلحه ما يدريك لعلك تموت قبل أن يفنى، فما يدريك هل يفنى ويتهدم وأنت لازلت حي، أو أنك تموت قبله ولا يزال قائما باقيا. أي فإذا كان الأمر كذلك فيقول له اعتني بإصلاح آخرتك واعتني بالعمل الصالح، فإن الأمر والحياة أعجل من أن يضيعها المسلم فيما لا ينفعه. وهذا تزهيد منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أمر الدنيا وتربية لهم على عدم التعلق بها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة المتعلقة بموضوع العبادة، والذي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفوزان الدكتور عبد الرحمن الدرويش، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم، هو مقام العبادة، وبيان حقيقتها وبيان شرطها، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا من الخير. ولا ريب أن العبادة هي الهدف، وهي الحكمة، وهي الأساس، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب جل وعلا، كل ذلك ليعبد وحده لا شريك له، كل ذلك لتكون العبادة لله وحده. فمن الناس من قبل هذا الخير واستقام على عبادة ربه وعظمه سبحانه وأخلص له وتابع رسله، وهم الأقلون. وأكثر الخلق والعياذ بالله أعرض عن هذا الخير العظيم، وعاد الرسل وأعرض عما جاءوا به وتابع الهوى والشيطان، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر فقد يضلوك عن سبيل الله. ولما ذكر جماعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء قال بعد كل قصة رسول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فجدير بالمؤمن وجدير بالعاقل أن يحذر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، فإن المصيبة والبلاء إذا كثر أهله صار الخوف منه أكثر، فكيف إذا كان أهله هم الأكثرين؟ يكون الخطر أعظم لئلا يصيبك ما أصاب أولئك الأكثرين من الجهل والإعراض والاستكبار عن طاعة المولى وعبادته سبحانه وتعالى. والله أنزل في كتابه العظيم قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الواضح أنهم لم يخلقوا سدى، هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس لم يخلقوا سدى ولا عبثا، وخلقوا لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبد وحده لا شريك له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في ذلك. وأرسل الرسل لهذا الأمر كما سمعتم، بيّن ذلك في قصص الأنبياء، بعد كل نبي يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات كلها تدل على أن الواجب على هؤلاء المكلفين أن يعبدوا الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه واتباع رسله. وجدير بالعاقل أن ينظر في هذه العبادة وأن يحاسب نفسه حتى يعرفها جيدا وحتى يؤديها كاملة. وسمعتم من الشيخين بيان هذه العبادة وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له سبحانه، عن رغبة فيما عنده، عن رجاء، عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له سبحانه صادقة، وعن إخلاص له سبحانه، وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية له وخوف منه سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام في حق أمة محمد وفي حق الأنبياء الماضين، لا بد أن تكون كذلك. في حق نوح لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. في حق أمة هود كذلك لا بد أن تكون العبادة لله وحده وموافقة لما شرع الله على يد هود عليه الصلاة والسلام. وهكذا بحق من بعده كصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، لا بد أن تكون العبادة في وقتهم وفي أممهم خالصة لله موافقة للشريعة التي جاء بها هذا الرسول الذي بعث إليه. وبحق أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون العبادة لله وحده، ولا بد أن تكون موافقة لشريعته التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ينكر عليهم سبحانه ذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المعنى ليس لهم ذلك، وإنما عليهم أن يشرعوا أن يتبعوا شرع الله الذي جاء به نبيه مصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هل يقال آية المحنة لما ادعى ناس حب الله ان تحينوا، يعني ان كنتم صادقين في حب الله فاتبعوني، فاتبعوا الرسول عليه الصلاه والسلام. قل ان كنتم، يعني قل يا ايها الرسول للناس، ان كنتم تحبون الله يعني صادقين في هذه الدعوه فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو البرهان، هذا هو الدليل على صدق المحبة. كثير من المشركين يحبون الله وإن كانوا يحبون أندادهم مع الله، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبون حب الله. لكن ما تنفع هذه المحبة لما صارت مشتركة بين الله وبين الرسول بطلت. لا بد يكون حب الله خاصا به، هو الحب الذي يتضمن الذل والخضوع له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه مستحق لهذه العبادة وهذه المحبة الصادقة الخالصة الخاصة التي تقتضي الإيمان به، تقتضي خوفه ورجاءه، تقتضي تخصيصه بالعبادة، تقتضي الإيمان بأنه المستحق لها وحده. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في آيات. فعلى المخلف أن يعقل هذا، وليس للإنسان يعبد بمجرد هواه، لا بد من الأمرين اللذين سمعتم من الشيخين. الأمر الأول الإخلاص لله، وأن يكون الباعث على العبادة طلب مرات الله والإخلاص سبحانه وتعالى، وأن تصلي لله، تصوم لله، تصدق لله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر لله، لا لقصد كذا وكذا، تصوم لله، تحج لله. الباعث هو قصد وجه الله، والمراد طلب مراته. والأمر الثاني الموافقة للشريعة، هذا إذا كنت مسلما، أما غير مسلم لا، لا بد أن يسلم أولا. الكافر لا، ليس له عبادة حتى يسلم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أولا من الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله وتوحيده والإخلاص له والانقياد لشرعه والكفر بما يعبد الناس من دونه والإيمان بكل ما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت في الإسلام وكنت من المسلمين فلا بد في كل أعمالك من الشرطين، لا بد في كل أعمالك التي تقرب بها إلى ربك والتي أنت مأمور بها من صلاة وصوم وصدقات وبر وغير ذلك، لا بد أن يكون لله، فعلته لله لا للرياء ولا لطلب حمد الناس وثنائهم ولا لأجرة تأخذها، إنما فعلته لله. والأمر الثاني أن يكون موافقا للشريعة. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا: إنا جعلنا ما أرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا في هذه الآيات يبين أنه خلق السماوات والأرض وأنه جعل ما أرض زينة لها من أنهار وبحار وأشجار وجبال وغير هذا من المخلوقات من بني آدم ومن الجن والحيوانات، ثم على الأرض زينة لهذه الأرض، ثم قال ليبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني ليختبر هؤلاء المكلفين

0: قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصبره؟ قال الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم إنه جل وعلا لم يقل أكثرهم عملا، ولم يقل ليبلوهم أيهم يكون حسن العمل، بل قال أحسن أحسن، صيغة التفضيل يدل على أمر عظيم، يدل على أن المطلوب المنافسة في الخير ومسابقة حتى يكون العمل أحسن أحسن عمل وأكمل عمل. ما قال أكثر عمل، فالاعتبار بحسن العمل وكمال إخلاصه وكمال موافقة للشريعة وإن كان قليلا، فصلوات قليلة وصوم قليل مع الفريضة وصدقات قليلة مع الفريضة، وهكذا بقية العبادات متقنة كاملة على الوجه الأكمل في الإخلاص والصدق أفضل من شيء كثير مع ضعف الإخلاص وضعف الصدق. فالله يبتلينا لينظر وهو العالم بكل شيء أينا أحسن عمل، هو يعلم من هو أحسن منا عمل ومن ليس كذلك، ولكن المعنى ليبلونا حتى يظهر ذلك، حتى يوجد ذلك بيننا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: الله أكبر الله أكبر.

وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إرادة الآخرة إرادة وجه الله جل وعلا، تقرب إليه ليفوز بالجنة والسعادة. ثم قال وسعى لها سعيها، ما هو إرادة بس، إرادة عمل. ثم قال وهو مؤمن، لا بد أن يكون هذا السعي وهذه الإرادة صادرة، يعني صادرين عن إيمان بالله ورسوله، عن صدق عن إخلاص. فلو أراد وسعى عن غير إيمان لم ينفعه ذلك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا عند الله، يثاب عليه أكثر

0: فعلينا جميعا في جميع أعمالنا وأقوالنا أن نعنى بهذا الأمر بالإخلاص لله والصدق فيه وكمال المحبة مع كمال الموافقة لما شرعه الله. وسمعتم أن الأعمال منها ما يتعلق بالقلب كالإخلاص لله والمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يتعلق باللسان كالثناء على الله وحمده والاستغفار والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمال اللسان، وقراءة القرآن وأنواع الذكر القولي، ومنها ما يتعلق بالجوارح من الصلوات والجهاد والحج والصوم وغير هذا من الأعمال الكثيرة المعلقة بجوارح العبد. فالمؤمن يلاحظ هذه الأمور ويعنى بها حتى يؤدي ما شرع الله له على بصيرة وعلى علم وعلى هدى وعلى إخلاص كامل في ذلك وعلى عناية بموافقة الشريعة، حتى تكون أعماله كلها مقبولة، وحتى يفوز بالثواب العظيم والعاقبة الحميدة والرضا من الله سبحانه والشكر لعمله وحسن المصير في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ومنحنا وإياه الفقه في الدين والثبات عليه، ورزقنا جميعا صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وأصلح لهم البطانة وأعانهم على كل خير، ووفق جميع المسلمين في جميع أرض الله. نسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقة في الدين، وأن يكثر بينهم علماء الحق، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح أمرنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: نود أن ننبه على ندوة الأسبوع القادم إن شاء الله، وهي الإيمان باليوم الآخر وآثاره في سلوك الفرد والجماعة، لفضيلة الشيخ عبد الله المطلق، فضيلة الشيخ أحمد الشريف، والشيخ سعود الفنيسان هذا العلم، ولرغبة بعض الأخوة. وهناك بعض الأخوات المسلمات رغبنا في الاستماع إلى هذه المحاضرة وهذه الندوات، ولعلهن يتحرجن من وجود بعض الأخوة هناك في أماكن النساء، فنرجو ملاحظة ذلك مستقبلا إن شاء الله. كثر الكلام حول موضوع الأناشيد الإسلامية، والناس في حورة في حيرة حول هذا، وجاءت أسئلة بخصوص هذا الموضوع أكثر من سؤال، فنرجو من سماحتكم وضع بيان ذلك وتوضيحه.
0: الأناشيد الإسلامية فيها تفصيل، لا يمكن الجواب عنها مطلق، لا بد أن يكون فيها تفصيل. فكل شعر أو أنشودة سمي أناشيد إسلامية أو غير ذلك لا بد أن يكون سليما مما يخالف الشرع المطهر، فإذا كان سليما يخالف الشرع المطهر في مدح الدين، مدح الأخلاق، مدح الكرم والجود، الحث على الجهاد في سبيل الله، الحث على حماية الأوطان من الأعداء، الحث على الإخلاص لله في العمل، الحث على بر الوالدين، على إكرام الجار، على غير هذا من الشؤون الإسلامية بأساليب واضحة ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر فليس فيها بأس. مثل ما قال الشافعي رحمه الله في الشعر: هو خلع الخير نثر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشيء حكمة. والله قال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية. هؤلاء مستثنون، من كان شعره سليما داخلا في العمل الصالح هو مستثنى، ومن كان شعره ليس داخلا في ذلك بأن يدعو إلى ما يخالف الشرع فإنه لا يكون شعره طيبا ولا ينبغي أن يسمح له، بل ينبغي أن يترك حتى يكون شعره موافقا لشرع الله سليما مما يخالف. فكل أنشودها وأناشيد ينبغي أن تعرض على أهل العلم، على لجنة من أهل العلم ينظرونها وينقحونها، فإذا نقحوها وبينوا أنها جائزة تقدم للمدرسة أو غير المدرسة، ولا تقبل من كل أحد هذه الأناشيد، فينظر فيها من لجنة كانت من جهة المعارف، من جهة المعارف كانت من جهة المعاهد، من جهة المعاهد، من أي جهة تكون هذه الأناشيد لا يسمح بها حتى تعرض على لجنة من العلم والبصيرة المعروفين بالاستقامة والعلم الشرع حتى ينظروا فيها، لأن التساهل فيها قد يفضي إلى شر كثير، فلا بد أن تعرض على أهل العلم الذين يعرف فيهم العلم والفضل وغيرها الإسلامية، فينظرون فيها ويبينون ما فيها من خلل، ثم يوجهون أهل الأناشيد إلى ما هو الأفضل. نعم.
1: طبعا من رأي سماحتكم ألا تطرأ هذه الأناشيد على الانصراف عن سماع القرآن الكريم، طبعا لأن بعض الأخوة بيشتكي بأن صرفتهم عن سماع القرآن والذكر عن هذه الأناشيد.
0: لا بد يكون لها وقت خاص قليل، ما تشغلهم عما هو أهم، لا عن دروسهم ولا عن القرآن ولا عن الذكر، يكون لها وقت قليل.
1: نعم.
0: إذا أريدت يكون لها وقت، إما قبل الدروس ولا بعد الدروس أو في أثناء الدرس، إذا كان فيها فائدة تعلق بالمصلحة الإسلامية على ما يوجه اللجنة، لجنة العلماء، على توجيه اللجنة التي تختص بهذا الشيء وتنظر فيه، إما أن تقول تفعل أو لا تفعل، أو يكون في وقت كذا أو في 5 دقائق أو في 10 دقائق أو في أقل أو في أكثر، على حالة. إذا كانت إسلامية في إسلامية، وإذا كانت في إسلامية مباحة في مباحة على حسب، أو تكون قد تكون أناشيد شيطانية.
2: لكن الشيخ بالنسبة للتسجيلات الإسلامية جزاهم الله خير عندهم الكثير منها وخالية من الموسيقى، أو في بعض منها شيء مختلط بالموسيقى، والموسيقى حرام.
0: ما أدري والله، أنا ما عندي خبر منها، لكن قاعدة موافقة الشر ومخالفته، فالذي فيها موسيقى تمنع.
1: بعض الأخوة 500 ريال بس إلا أخوان أخذوكم الدعوات.
0: وفق الله الجميع، قبل من الجميع.
1: في بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم فيها شريعة الله ويوالي حكامها أعداء الله من الكفرة والملاحدة، يقع الشباب المسلم في حيرة وقلق مع قلة العلم وكثرة علماء السوء، مما يجعل الشباب ما بين الإفراط بتكفير الحكام وإعلان الجهاد لمقاومتهم، وبعضهم يرى ضرورة العلم وطلب العلم الشرعي أولا ثم الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة، وكثيرا ما يقع الخلاف بين الفريقين وتتبادل الاتهامات بين الطرفين. نرجو من سماحتكم النصيحة لهؤلاء وهؤلاء، وما هي الطريقة والسبيل الصحيح لهؤلاء الشباب للنجاة من هذه الفتن وإبراء ذمتهم يوم لقاء الله عز وجل.
0: النصيحة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الفهول والشيوخ، النصيحة للجميع أن لا يقدموا على أمر إلا على بصيرة وعلى علم، وأن يتفقهوا في الدين قبل كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعجلة والحكم على الأشياء بغير علم وغير بصيرة، بمجرد دافع الجهاد أو دافع غيرة لله أو دافع حب الدين أو حب إظهار الحق أو حب القضاء على المعاصي، لا يكفي. لا بد من العلم والبصيرة والتفقه في الدين، ولا بد من مشاورة أهل العلم والبصيرة المعروفين بغيرة الإسلامية والعلم الشرعي والبصيرة في الدين، وعدم العجلة في كل شيء، يتوقف في الدين ويتعاون مع المسؤولين في دولته في الحق. أما الثورات فلا تأتي بخير، الثورات لا تأتي بخير إلا من دولة إسلامية قوية تقوم على من تستطيع جهاده عند ظهور الكفر البواح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأفراد فإذا قاموا فهم يفسدون ولا يصلحون، في الغالب أنهم إذا قاموا وأثاروا هذه الأشياء فإنهم في الغالب يعطلون الدعوة إلى الله ويسببون سجن طلبة العلم وإيذاء طلبة العلم وتعطيل الدعوة وتعطيل التعليم، فلا تأتي هذه الثورات والحركات بخير، وإنما الذي يأتي بالخير التعلم وتفقه الدين والدعوة إلى الله ومناصحة ولاة الأمور والتعاون معه في الخير وفي ترك الشر، مثل ما في الحديث: من رأى من أمر شيء ما يكره من نصرة الله فليكره ما يأتي من نصرة الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة ومات ميتة جاهلية، وما يعصي الصحابة على أن لا ينازع أمره قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان. ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى قوة تستطيع أن تزيل هذه الدولة التي فيها الكفر البواح وتقيم دولة إسلامية أخرى. أما أفراد يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير حق وبغير علم، فهؤلاء يضرون كثيرا ويفسدون كثيرا ويعطلون الدعوة إلى الله ويعطلون التعليم، وتكون العاقبة شرا على الدعاة والمخلصين والمعلمين والمرشدين. فالواجب هو هذا، هو التعلم والتفقه في الدين والتبصر والتعاون مع الدولة القائمة فيما يرضي الله، في إقامة الحق، في قمع الباطل، في مناصحتها إلى أن تقوم بالخير وتدع الشر، فتبذل لها النصيحة ويتعاون معها على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ويحصل توعية الشباب وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم حتى يفهموا دين الله، وحتى يعقلوا الحق، وحتى يفهموا الباطل، حتى يعملوا به في أنفسهم، وحتى يعلموه أهاليهم وإخوانهم في الله وجيرانهم، ويتصلوا بهم حتى يتفقهوا في الدين. فيتفقه الشعب في الدين وتبصر في الدين، خضعت الدولة لتنفيذ أمر الله فيهم وترك ما يخالف شرع الله.
1: نرجو من سماحتكم توضيح معنى الصوفية، وإذا كان الصوفيون مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يسمون بالعصاة أو المخالفين لشرع الله؟ فذلك أوضح لمن لم يعرف معنى الصوفية، وما هي العلاقة بين توحيد الألوهية والصوفية، وهل بينهما علاقة عبودية أم شركية؟
0: التصوف وأهل التصوف أنواع كثيرة ولهم طرق كثيرة، واختلف في أسباب تسمية الصوفية. فقال كثير من العلم أنهم سموا بهذا لأنهم اعتادوا لبس الصوف والتميز بالصوف عن غيرهم، فقيل له الصوفية، وقيل أنه من أهل الصفاء لكن على غير نسبة مستقيمة في ذلك، وأنهم سموا بهذا لأنهم يعتنون بصفاء القلوب والنظر في الأعمال القلبية والعناية بالزهد والرغبة في الآخرة ونحو ذلك، فقيل لهم صوفية من أجل هذا على غير نسبة صحيحة. فالحاصل أن الصوفية طوائف في الأغلب اعتنت بأعمال القلوب وحركات القلوب وتوجه القلوب والأذكار، توجه القلوب إلى الله والعناية بالأذكار، وابتلوا بطرق أحدثها لهم مشايخهم تخالف شرع الله، فصاروا بذلك على أقسام وعلى فرق كثيرة، كل فرقة تدعي أن شيخها وإمامها وصاحب طريقها أولى من الآخر، فما بين شاذلية، نقشبندية، نقادرية، تيجانية، خلوتية إلى غير هذا، فرق لا تحصى، فرق كثيرة لا تحصى، وفي بعضها كفر عظيم وشر عظيم، حتى يرى بعضهم أن الواجب اتباع هذا الشيخ، وأن ما خالف هذا الشيخ هو باطل وإن كان في القرآن والسنة، فالواجب اتباع هذا الشيخ ضل أو اهتدى، هذا كفر وضلال أعوذ بالله. وهناك من يقول منهم، وهو كثير من ما ينقل عنهم، أن الواجب على هذا التلميذ أمام هذا الشيخ أن يكون كالميت بين يدي الغاسل، لا يحرك ساكنا ولا ينكر على شيخه شيئا، ولو رآه يفعل معاصي الله لا ينكر، لأن الشيخ أعلم منه، ولا يغير شيئا إلا بمشورة الشيخ ورأيه، كالميت بين يدي الغاسل، ليس له حركة ولا رأي ولا إرادة ولا شيء إلا ما قاله الشيخ. وكل هذه أمور باطلة. وأكثر ما يؤخذ على الصوفية أنهم ليسوا بمستنين بالكتاب والسنة، بل لهم طرق وعوائد وقوانين ونظم اتبعوا فيها مشايخهم وقلدوا فيها أشياخهم ولو خالف شرع الله، ولو كانت مخالفة للقرآن والسنة. فلهذا أنكر عليهم أئمة العلم وشنعوا عليهم بهذه الطرق المخالفة للشرع، ولكنهم أقسام في ذلك وأنواع منوعة، منهم من هو بعيد من شرع الله، ومنهم من هو قريب، ومنهم من هو بين ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا أقوالهم وطرائقهم وما كانوا عليه على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك قبل لأنه وافق الشرع، لا لأنه طريق فلان أو طريق فلان أو رأي الشيخ فلان، لا، ما وافق الشرع قبل لأنه وافق الشرع، وما خالف رد لأنه خالف الشرع. والواجب نقض هذه الطرق والقضاء عليها وإلغاؤها، ويكون الجميع تحت شريعة الله والتبعين محمد صلى الله عليه وسلم وشيخهم وإمامهم، لا يكون لهم شيخ آخر سواه يحكمونه، بل هو المحكم، فما وافق شرعه قبل وما خالفه رد، لا من الصوفية ولا من الحنفية ولا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنبلية ولا من الظاهرية ولا من غير ذلك. الواجب أن يكون الجميع خلف محمد صلى الله عليه وسلم، خلف شريعته، معها متبعين لها منقادين لها معظمين لها، كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وثبت عنه، وجب عليه وجب اتباعه والأخذ به والسير عليه، وإن خالف التيجاني وخالف النقشبندي وخالف فلان وفلان، وما خالف شرع الله وجب تركه، وإن قال به التيجاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان أو الشيخ عبد القادر أو غير ذلك، فالمحكم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما قال حكمه إلى فلان أو فلان، قال حكمه إلى الله، يعني حكمه إلى شريعة الله، إلى القرآن والسنة. هذا هو الدواء والعلاج للصوفية وغيرها من الفرق، كلهم يجب عليهم أن يخضعوا لحكم الله، ولا يجعلوا الشيخ فلان هو المحكم، لا عبد القادر ولا التجاني ولا الشاذلي ولا فلان ولا فلان ولا فلان، بل المحكم هو كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، والذي يقوم بذلك هو العلماء الناصحون المتبعون لشرع الله، لا الذين يدعون إلى أنفسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يكونوا معبودين مع الله أو متبعين على غير شريعة الله، هؤلاء يرفضون. إنما العالم في الحقيقة هو الذي يدعو إلى الله وإلى كتاب الله، هذا هو العالم، هو الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف رأيه ما دل على كتابه رفضه، وهكذا رأي غيره مع الكلام الطيب والأدب الصالح مع العلماء وعدم سوء الأدب، بل يحترم العلماء ويعرف لهم فضلهم وينتفع بكلامهم وكتبهم، ولكن لا يجعلهم آلهة يعبدهم مع الله، ولا يجعلهم مشرعين يعطلوا شرع الله لأجلهم ويخالف ما قاله الرسول لأجلهم، لا، ولكن يعتبرهم علماء، إذا كانوا علماء يعتبرهم علماء، يؤخذ من قولهم ما وافق الحق ويترك من قولهم ما خالف الحق. هكذا قال العلماء، قال مالك رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس، أو قال أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهكذا قال أبو حنيفة، وهكذا قال أحمد، وهكذا قال الأوزاعي والثوري وغيرهم من العلم والإيمان، كلهم يقولون هذا الأمر، يجب طاعة الله ورسوله وتحكيم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد ما خالف ذلك إلى الكتاب والسنة، وعرض الآراء، عرض آراء الناس، آراء العلماء، عرضها على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وافقها قبل وما خالفها رد، مع احترام العالم المشهور والترضي عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة، لكن لا يقدم قوله ولا رأيه على ما قاله الله ورسوله. كل عالم له أخطاء، يصيب ويخطئ، لأن ليس كل واحد يحصل العلم، يفوته بعض العلم، فلهذا يخطئ في بعض المسائل التي فاته فيها العلم، فما أخطأ فيه العالم رد إلى الحق والصواب. نعم.
1: لا شك أن مما يضعف العبادة في قلب الشخص هو النظر إلى محارم الله، ونلاحظ جميعا وجود الكثير من النساء الكاشفات الصدر والسواعد والساق، حبذا لو كلمتم الجهة المختصة في ذلك كي تمنع هذه الظاهرة في أكثر الأسواق في الرياض، كي ينشأ الشباب في ظل مجتمع متماسك حق التماسك.
0: نسأل الله أن يهدي الجميع، قد بلغ المسؤولون، ونسأل الله أن يعينهم ويوفقهم ويهديهم، قد بلغ المسؤولون ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق، هذا شيء لم يغفل عنه، ولكن المصيبة عظيمة، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور والقائمين على الهيئات بالنشاط المستمر والتوفيق العاجل لإزالة هذا الشر والقضاء عليه بالطرق التي يرضاها الله ورسوله.
1: إذا أراد الإنسان أن يقرأ بعض الكتب ويريد منها الفائدة، قد يقرأ هذا الكتاب حول شيء 3 ساعات أو أكثر وخلص ولم يفهم مما قرأ شيء، هذه تكون عبادة أم ضياع الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: على طالب العلم وعلى راغب الحق أن يلتمس الحق من طرقه، فأعظم طريق وأفضل طريق وأكبر طريق وأنفع طريق الإقبال على كتاب الله القرآن، هذا أعظم شيء. كثير من الناس إذا قلت له الكتاب والسنة ما عنده حماس، يدور شيء آخر، أعظم طريق وأعظم سبيل وأفضل طريق وأنجح طريق كتاب الله العظيم، ثم سنة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الطرق، هذا للطريقان. فالمؤمن يقبل على القرآن، يكثر من تلاوته، تدبر معانيه. وش منزل الله؟ لماذا أنزل إلا لك حتى تستفيد؟ ما أنزلها الله للبهائم ولا للجمادات، أنزله لك للثقلين الجن والإنس ليتفقهوا ويتعلموا. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إليك وإلى أمته، أنزل إليه لم تنفع به هو وأمته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن؟ من هم؟ أنت الجن والإنس هم اللي يتدبرون، ما هم البهائم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعليك يا أخي أن تقبل على القرآن وأن تكثر من تلاوته وأن تدبر معانيه، تقف عند الآيات. يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وش معنى يهدي للتي هي أقوم؟ يعني يدل الناس على الطريقة التي هي أقوم، نرشدهم. فالتمس من هذا الكتاب الهداية

0: نعم وش يعني اذا كان طالب علم يفهم، اذا كان طالب علم لا يقرا، اذا كان عامي ما يفهم، لكن اذا كان طالب علم ينتسب الى العلم يقرا يستفيد، يستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يستفيد من كلام الله جل وعلا، واذا اشكل عليه شيء طالب. ايش معنى الايه تفسير ابن كثير في الجلالين؟ هل مختصر في البغوي في جرير في الشوكاني؟ ويسال الاخوان الزملاء الطيبين تذاكر معهم لا يحقرهم، قد يكون زميل الله افضل من شيخ، قد يكون زميل جيد يتفاهم معك اكثر من شيخ قد لا يعطيك الا كلمه او كلمتين. تفاهم مع الزملاء الطيبين ومع استاذك اللي تروح عليه طيب، تخير من الاساتذه اطيبهم وانفعهم وغيرهم لله واكثرهم علما حتى تستفيد من
1: الشيخ عليه.
2: الشيخ
0: يقول
2: هل يؤجر
0: إذا
2: حتى ولو ما استفاد منها إذا قرأها؟
0: يؤجر لكن ينبغي له أن يقرأ حسب الاستفادة، إذا أشكل عليه لا يقف عند الجهل، يراجع الكتاب، يراجع التفسير، يراجع الزملاء يتعاونون، يراجع الأساتذة، ما يرضى بالجهالة، لا يرضى بالجهالة التي لم يفهمها، ولا يرضى بهذا يعني يستفيد، إذا جهل شيئا وهو يهمه يراجع التفسير، يراجع أهل العلم لأنه ما يفهم.
1: نعم.
2: يا سمحت الشيخ لو تكرم.
0: نعم.
2: فيه رجل حلف على أنه لا يصرف على أبوه وأمه بالحرام بالطلاق عليه ثلاث خلوع نابها الرجال، هذا في اليمن حلف عليه، والآن هو هنا وأبوه جاي من البلاد للسنة.
0: موجود.
2: أيوة. لا أبوه ممكن يجي بزيارة.
0: هات أنت وياه بعد صلاة الجمعة بعد إن شاء الله. في
2: هنا هنا.
0: لا في البيت في البديع. أو بعد المغرب اللي تبغى.
1: تجي بعد المغرب هنا.
0: تسأل عنه يدلوك الناس. تسأل عنه يدلوك. نعم. نعم. نعم ما هو سؤال؟ من هو؟ ولا كلام وش هو بالشاد؟ هذا الكلام اللي سمعته مو بالشاد، وش الإرشاد؟ هذا الإرشاد. عندك شيء مشكل عليك؟
3: توضح لي كتب هذه، توضح لي.
0: بين لك الكتب يا. بينا لك الكتب ومن الكتب الطيبة أيضا زاد المعاد بن القيم سمى زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب طيب، كتاب التوحيد عقيدة الوسطية، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، القاعدة الجليلة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب في العقيدة في العقائد، زاد المعاد في العقائد والأحكام جميعا، أداب مشير الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، كتب أخرى عمدة لابن الموفق في الفقه، ولكن سألت أهل العلم ويبينوا لك العلم اللي عندك تعرفهم طيبين تسألهم عن بعض ما أشكل عليه.
4: من المعلوم أن وزارة القرآن الكريم تقف في تسجيل هذه المحاضرات، ولكنها تقدمها للمجتمع بشكل متقطع على عدة حلقات تستمر لغاية شهر، وكذلك لم تقدم تعليق الشيخ ابن باز عليه والأسئلة هذا، ونرجو من على الشيخ أني أعرفش يعني أتكلم لزاعة هذا
0: يلا في هذا.
4: ما هي نصيحتكم في كتاب خطب الجمعة، حيث أنه يخطبنا أحد الإخوان وهو من قرية بعيدة عنا وقد تضطره بعض الظروف فلا يحضر، فأرشدونا كيف نعمل وفقكم الله.
0: اتفقوا مع هذا أنه ينوب عنه واحد يخطب عنه إذا غاب، أو اتصلوا بالأوقاف نار مدير الأوقاف في بلدكم أو مسؤول عن الأوقاف، لا ينوب من يقوم مقامه، لكن إذا اتفقتم معه هذا لكن في البلد من يقوم مقامه واتفقتم معه هذا ذلك يكون أسرع، تتفقون مع خطيبكم إذا غاب ينوب فلان، وإذا ما حضرت تقول أنت فلان تخطب بهم وتصلي بهم حتى لا يتعطل المسلمون في البلد، وإذا كان ما فعل هذا تتصل بالأوقاف هي المسؤولة عن هذا الشيء، أو بالقاضي بالمحكمة كان عندكم محكمة، أو بالعالم اللي عندكم له يعني كلمة حتى يتوسط الموضوع، ولا تهملوا هذا ولا تسهلوا.
4: وأي الكتب أفضل يعني الخطب منها هو استسهل.
0: موجود كتب كثيرة منها خطب المشايخ الشيخ الشيخ محمد الوهاب والشيخ، وأنا خطب الشيخ محمد بن تيمين والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله الخيار والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حاسم، كتب كثيرة خطب موجودة يعني أخذ منها شيء، وإذا كان طالب علم يستطيع يأتي بخطبة من جهته يختارها وينظمها. نعم.
4: تقدم ابن عمي لطلب الزواج من بنتي وهو متزوج وله 7 أولاد وعمره 40 عاما. تقدم ابن عمي لطلب الزواج من ابنتي وهو متزوج وله 7 أولاد وعمره 40 سنة، وزوجته أم أولاده ابنة عمي، أي أنهما هو وزوجته أبناء عمومتي، وزوجتي رافضة الموافقة على زواجه، وكذلك بنتي، علما بأنه رجل كفر في دينه وأخلاقه. أفتوني، هل أجبر زوجتي وبنتي على الموافقة على تزويجه، علما بأن رفضهما تزويجه هو بسبب أخلاق زوجته السيئة جدا، مما يخشى منها عمل السحر والفتن بشتى صورها، كما أني إذا لم أوافقه على تزويجه سوف يكون هناك قطيعة رحم. أفتونا مأجورين بالتفصيل حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
0: ليس لك أن تزوجها إلا بإذنها، ليس لك أن تجبر ابنتك عليه، ولو أنه من أحسن الناس، ولو ما معه زوجة، ليس لك أن تجبرها عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأذن، حتى تستأمر، ولا تنكح بك حتى تستأذن. قال: يا رسول، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، فإذا قالت نعم أو سكتت زوجها، أما بالجبر لا تجبرها، ولو زعل عليك من عمك، ولو قاطعك، يكون هو الآثم. إذا قاطعك بسبب أنك لم تزوجه ابنتك بالإكراه، يكون هو الآثم، أنت ما عليك إثم، هو اللي يعصي، معناه يبيك تجبر بنتك عليه، لا، هذا ما يجوز. زوجها من ترضى به من الطيبين، سواء معهم زوجات ولا ما معهم زوجات، سواء كبار السن أو صغار السن. إذا رضيت البنت ووافقت هذا هو المرسول، وإذا هدى الله أمها ووافقت كان أفضل وأفضل. تشاور أمها، تعمل الأسباب التي تجعل أمها ترضى، لأن إذا كانت أمها غير راضية قد تفسد عليكم نكاحكم، قد تشوش عليها، وقد لا يتم النكاح بعد ذلك، لأن البنت في الغالب تتبع أمها، فلو رضيت اليوم قد لا ترضى غدا بسبب أمها، لكن الحرص احرص ألا تزوجها حتى تكون راضية وأمها راضية. أما رضاها هي لا بد منه، أما رضا أمها فهو الأفضل إذا تيسر، حتى لا تشوش عليه بعد الزواج ولا قبل الزواج.
4: إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره وشاهد واحد عند مأزون وهي راضية، هل تكتفل أو باطلة؟
0: لا يكتفل إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين، مع الزوج ومع الولي. الولي يحضر 4 النكاح، 4 الولي والزوج والشاهدان.
4: إن زوجتي ألحت علي أن أطلقها أكثر من 4 أيام، فأنا كتبت لها ورقة الطلاق، وكتبت ورقة بطلقة 3 مرات، وكتبت فيها طلاق، فلا أعلم يقع الطلاق هنا أم لا.
0: تجينا إن شاء الله، جئت وننظر الأمر، أو تذهب المحكمة تنظر الأمر، محكمة بلادك، أو تأتي لنا في النهار ونكتب معك القاضي بلدك، حضرها معك وحضر وليها ونشوف الحقيقة، لأن كثير من الأزواج يكذبون، يقول فعلت كذا وهو يكذب، قد يزيد وينقص. نعم.
4: ما معنى حديث التالي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
0: على ظاهر كلام عربي واضح، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إن صلاة الظهر كما جاء في الحديث، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيح النار، يشتد لهبها ونارها، ويظهر ذلك في وجود بين الناس، ليس هذا كلام عجميا بل كلام عربي واضح. فالسنة هي إفراد بالظهر في وقت الحر، ولو كان في السفر، حتى في السفر كان النبي يورد عليه الصلاة والسلام. نعم.
4: عندما نقوم بدفن الميت، ما هي العبارة الصحيحة التي نقولها امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل؟
0: عند الدفن يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعد الفراغ يستحب له يقف عليه ويقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت. لأن الرسول كان إذا فرغ من الدفن وقف على الميت وقال: اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، وقال: استغفروا لأخيكم واسأله التثبيت فإنه الآن يسأل. يسأل له المغفرة والرحمة والثبات على الحق، يوقف بعد بعض الوقت ثم ينصرف. مو بلازم على أي حال كان.
4: كنت في الماضي ضالا وهداني الله، وأسأله عز وجل أن يتقبل توبتي، وكنت حلفت يمين الطلاق لزوجتي 2، فهل يسقط هذين اليمينين أم يستمران؟
0: هذا يحتاج إلى حضور زوج معك عند قاضيكم، نشوف إذا تأتينا في النهار نشوف، ولا المحكمة تنظر الموضوع مع الزوجة ووليها. نعم.
4: هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استغراث يوجد النمور، هذه سباع، النمور سباع والأسود سباع، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب، ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس. وأما جلود الأنعام، جلود النمور وأشباهها من السباع، فلا ينبغي استعمالها لا نعلا ولا غيرها. نعم.
4: فتجار الجملة يبيعون الذهب دين ويسدد بأقساط، فمثلا يشتري بائع الذهب المفرق بمئة ألف أو أقل أكثر ويسددها أقساط، فهل في هذا إثم ويبدلون الذهب بذهب بفارق الصنعة المصنعية؟
0: هذا لا يجوز، بيع الذهب أو غيره من العمل إلى أجل لا يجوز، هذا ربا. فإذا باع ذهبا بدولار أو بإسترليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا. النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتور بالتور والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدا بيد. فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر يعني يقول أعطيك إياه بعدين لا ما يصلح، لا بد يدا بيد. وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد الذهب القديم مع الفرق، هذا ما يجوز، لأن الذهب لا يكون مثل بمثل سواء بسواء. ولما اشترى رجل قلادة في يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز أما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى توصل، لا تباع حتى يفصل الذهب الحالة والخرز الحالة، هذا يفعله يقول هذا مقابل الصيغة، هذا غلط. الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أرداء لا بد يكون مثل مثل. ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاثة آصع من التمر أنكر عليه النبي قال أو وحي أين الربا، مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأن يعني تمر طيب، لكن أو أنكر عليه النبي قال عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم جنيبا يعني تمر طيب. نعم.
4: في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي. في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي، فهل علي هدي أو فدي في دنيا رحمه الله؟
0: لا بس فيها خلاف بين أهل العلم، والسنة هي يبدأ بالتي هي منى ثم يلي مسجد الخيف كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل مكة يوم الوسطى ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في أيام التشريق، هذا هو السنة. لكن لو عكس يعلم، إذا كان في وقت الرمي لو عكس يعود ويرمي الوسطى ثم الأخيرة حتى تكون بعد الأولى، لكن ما دام فات الوقت إن شاء الله يجزي، لأن الخلاف مشهور والأمر واسع إن شاء الله. ما دام فات الوقت فقد رمى والحمد لله. نعم.
4: في بعض الجريدة في السابق كان اعتراض الأهل يرجع إلى العادات والتقاليد، فالفتاة كانت وما زالت متمسكة بحجابها وبتغطية وجهها، أما الآن فنظرة إلى المعاهد الصحية تؤكد أن هذه النظرة تغيرت مع الأيام، ولقد شجعني أهلي وخاصة أخي لما عرف عنها أنها مهنة إنسانية شريفة، وعندما مارست التطبيق العملي أحسست بالارتياح، وعندما لقيت أنماطا مختلفة من المرضى شعرت بقيمة وأهمية وجودي بجانبهم، فهم بحاجة ليد حنون من بنات هذا البلد الطيب تخفف آلامهم النفسية والجسمية. وأخيرا أتمنى أن يكون هناك مستشفى خاص للنساء يعادل مستشفى الولادة والأطفال.
0: هذا هو الواجب، الواجب يكون للنساء مستشفيات وللرجال كذلك، هذا هو الواجب، وهذا يوجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال، هذا هو المطلوب من الدولة وفقها الله، ولا تزال المطالبة جارية، وأظن هذا موجود الآن مستشفى النساء، لكن قد يقع بعض الاختلاط كما يبلغنا ذلك، فعليك أيها السائلة أن تكوني ممرضة للنساء خاصة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

Still, still. Still, still. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا

يكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين،

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: ما النصيحة لمن ابتلي بالسحر؟ نصيحة بالصبر، ملازمة ذكر الله، العمل بطاعة الله مهما كان الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والله إنه ضعيف، فالشيطان ضعيف، وإذا اجتهد الإنسان في طاعة الله يضعف الشيطان. نعم قد يؤذيه في أول الأمر، قد يكون في أول الأمر كلما اجتهد في الطاعة كلما حاربه أكثر، كلما اجتهد في الطاعة كلما أرهقه أكثر، ولكنه إذا استمر يضعفه. وأخبرني بعض من ابتلي بمثل هذه الأمراض أنه حين يجتهد في طاعة الله قال يرى في النوم الشيطان أن نارا تنزل من السماء وتحرقه، يراه يحترق ضعيفا لا يستطيع حتى القيام بسبب قوات الطاعة فتضعفه. أما الغفلة والبعد عن ذكر الله فهو يجرئه، والإنسان يحتسب ذلك، يحتسب ما أصابه، وإن فاته شيء من الدنيا فما عند الله تعالى خير له، ما عند الله تعالى من الأجر والثواب خير له. فكم من إنسان نعم ابتلي بسحر حتى أضر به، ولكنه إذا صبر أجره عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: يا رسول الله أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، أي لا أخاطر بالجنة وأترك الجنة. فالصبر فيه أجره عظيم، مع أن الإنسان يجاهد نفسه ويعمل بطاعة الله
3: أخي. يقول: ما النصيحة لمن يريد أن يفتح هنا مركز رقية شرعية في المركز؟ نحن لا نسمح بهذا، كما سبق كان بعض الأخوة جاء ومنعنا من هذا، لأننا نرى أن هذه المراكز بهذا الوضع وهذه المعاملات التي هم عليها خلاف حديث السلف، لم يكن عليها السلف، بل هي مما أنكره أهل العلم. ولا مانع أن الإنسان ينفع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لا مانع إذا وجد مريض يحتاج إلى رقية فقام أحد الناس يرقيه، ذهب إلى بيته يرقيه أو إلى موضع معين يرقيه، فهذا من الخير ومن النفع. وأما فتح المراكز بهذه الهيئة فكثير منها نعم فيهم أناس صادقون، لكن كثير منها تسلط فيها أناس يريدون الدنيا أكثر من إرادتهم النفع للناس، اتخذوها تجارة، وأيضا عملوا بأشياء هي ليست من هدي السلف، وبالغوا في الأسعار، وصارت كأنها من سائر المستشفيات أو العيادات التي تستغل الأموال. خن يقول: ما النصيحة لمن يسابق الإمام؟ لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، بل إن سابقه في بعض الأفعال في الصلاة لا تصح صلاته، كأن يسابق الإمام بتكبيرة الإحرام، فلا صلى مؤتما ولا صلى منفردا في هذا الحال، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسابقونه. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع جبهته بالأرض، حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويضع جبهته في الأرض ثم هم يسجدون. فلا يجوز متابعة الإمام، بل هو متوعد، لا يجوز مسابقة الإمام بل هو متوعد عليه بالوعيد الشديد كما سبق. أخ يقول: ما النصيحة لمن يشجع بعض الدول الكافرة على دول أخرى، أو يفرح بنصر بعض الدول الكافرة على الدول الأخرى كما هو حاصل اليوم بين روسيا وأوكرانيا؟ بالنسبة لهاتين الدولتين كلهم كما هو معروف ومشهور عنهم كلهم من الكفار الملحدين، وكون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون أن تنتصر الروم على فارس لأن الروم كانوا أهل الكتاب وفارس كانوا أهل شرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحبون أن تنتصر الروم على فارس، وكانت قريش من المشركين يحبون أن تنتصر فارس. قال الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، أي حين تنتصر الروم يفرح المؤمنون لأنهم أهل الكتاب. فإذا كان بعض هؤلاء الكفار مثلا أقرب إلى المسلمين من الطرف الآخر وفرح المسلمون بنصرهم فلا بأس، وأما هؤلاء فكلهم أعداء للمسلمين، كلهم أهل كفر وإلحاد، وكلهم من أشد من يكون عداوة للمسلمين. فلا يشجع المسلم بعضهم على بعض ولا يفرح ببعضهم على بعض، بل يفرح أنهم ينشغلون عن المسلمين بالحروب بينهم، فهذا مما يفرح المؤمنين أن ينشغل الكفار بالحروب والفتن فيما بينهم، فإن هذا مما يخفف الشر على المسلمين، فأغلب الفتن التي في بلدان المسلمين تغذيها أمثال هذه الدول الكافرة. فإذا انشغلوا بالحروب بينهم وبالاقتتال فيما بينهم ارتاح المسلمون شيئا ما. فنسأل الله تعالى أن يجعل بأسهم بينهم، نسأل الله تعالى أن يقتلهم بعضهم ببعض وأن يكفي المسلمين شرهم. وحروب خبيثة، حروب مدمرة. رأيت اليوم بعض الصور، أراني بعض الأخوة بعض الصور للحرب في أوكرانيا، بلاد مدمرة كأن الحرب لها عدة سنين، دمرت مدن بأكملها في خلال 10 أيام. فهم هؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان هم أشد الناس عداء للإنسان. الله أعلم بالحال. أخبرني أيضا أنه قد قتل منهم نحو 5000 في خلال هذه 10 أيام.
2: وقد دمرت من الأسلحة كذا وكذا من الدبابات نحو 300 دبابة وطائرات، فحرب عدوانية وحشية. فهؤلاء هم الكفار الذين يناشدون بحقوق الإنسان، هم أشد الناس عداء للإنسانية، والله إنه لا أرحم بالإنسانية ولا أرفق بها من دين الإسلام. دين الإسلام دين الرحمة الذي جعل للأسير حقه، وجعل للجريح حقه، وحتى القتيل له حقه فلا يمثل به ولا يشوه، منهي عن ذلك. فدين الإسلام هو دين الرحمة، ولا صلاح للبشرية إلا بدين الإسلام. تمشي بعض السيارات في بعض الشوارع فتأتي هذه المدرعات الكبيرة التي هي جنزير حديد، فيمشي على السيارة بمن فيها حتى يسويها بالأرض. فحروب عدوانية وحشية، ولكن قد ظلموا المسلمين كثيرا وأشعلوا شرورا كثيرة في بلدان المسلمين، دمروا بلدانا. روسيا هذه أحرقت بلاد الشام، دمرتها، ولعل الله تعالى أراد أن يدمرهم. كم يدعو عليهم المظلومون كثيرا بأن الله يجعل بأسهم بينهم، فها هو بأسهم بينهم. فنسأل الله تعالى أن يهلك بعضهم ببعض. أخ يسأل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هذه الآية في المرور على الصراط، وقد صح هذا عن جماعة من السلف أنهم فسروا الورود هنا بالمرور على الصراط، والورود لا يلزم منه الدخول. فقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، لا يلزم منهم يدخلونها. وقد قال الله تعالى عن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورد ماء مدين أي مر عليه، وليس في أنه دخل هذا الماء، بل مر عليه. فإن منكم إلا واردها أي ما منكم من أحد إلا يمر على الصراط. وأما قول من قال إن الجميع يدخلها ولكنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما، فالقول الأول أرجح منه، وهو الذي فسرها به السلف. أخ يقول: ما تفسير قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى؟ هل معنى أن بعض الآيات تستطيع أن تسير بها الجبال وتقطع بها الأرض؟ هذه الآية كقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله، فهذا المعنى، أي أن هذا القرآن عظيم. ولو فرض أن كلاما تسير به الجبال لسيرت بهذا القرآن. فنسأل: ما حال الشعراوي؟ هو قد مات رحمه الله، ولكن في كتبه وكلامه طوام، عنده تصوف أشعرية عقلانية، فيحذر من قراءة كتبه أو سماع كلامه ومحاضراته، علما أن المروجين له كثير، وقد بني له الآن ضريح كبير، واتخذ مزارا وجعل فيه مقام، مما يخشى أن يعبد من دون الله. وقد حذر العلماء من قراءة كتبه أو سماع كلامه لما فيه من الضلالات الكثيرة. أخ يقول: ما حال جامعة الأحقاف وهل تنصحني بالدراسة فيها؟ إن كان المراد جامعة الأحقاف هذه التي في تريم يقوم عليها عمر بن حفيظ فهي جامعة صوفية من جامعات أهل البدع والضلال التي يجب البعد عنها ولا يجوز الدراسة فيها، فإنهم يدرسون الناس عقيدة فاسدة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة الصوفية، بل والله يعملون أشياء كثيرة من المنكرات، يتبركون بالبشر وإذا أكل بعض كبارهم كما هذا ثابت عنهم يقينا، إذا أكل بعض كبارهم بعض المدرسين من يسمونه الحبيب كعمر بن حفيظ وأمثاله تسابقوا على بقايا أكله ولعقوا الصحون التي يأكل بها ولعقوا الملاعق، بل أراني بعض الأخوة صورا كأنه له في يوم العيد والطلاب من حوله كثير وأيديهم إلى الخلف ويمدون أفواههم ويأخذ لقم من الطعام يؤكلهم يعتقدون البركة في يده، إضافة إلى البدع والخرافات والرقص في المساجد واستعمال الطبول فيها، فدعوة الصوفية كعمر بن حفيظ وأمثاله دعوة بدع وضلالات، بل وجد من كبارهم من يدعو إلى شركيات، فممن يعظمونه ويلتقون به ويزورهم علي الجفري الذي هو والعياذ بالله عنده شركيات، وقد بين شيخنا يحيى حفظه الله في كتابين، كتاب له في الردع لعمر بن حفيظ سماه السيل العريض الجارف لضلالات عمر بن حفيظ، والكتاب الآخر في الرد على شركيات علي الجفري، وذكر شركيات صريحة. هو ممن يقول على الجفري بأن الولي والحبيب له تصرف في الكون، هو ممن يقول وسمعته أنا ذلك في مقطع يقول لبعض كبار المشايخ الصوفية كلام طويل ويقول فيه جئنا نلتمس منك القبول فهل تقبلنا، جئنا نلتمس تكفير الذنوب ونحو ذلك من الكلام، فدعوة والعياذ بالله دعوة فيها شركيات، ولا يجوز للإنسان أن يدرس معهم ولا أن يلتحق بهم، فإنهم يدعون إلى مثل هذه الأمور حتى يستسهلها. والحمد لله ضعفت دعوة الصوفية، تريم الذي كان معقلا للصوفية الآن فيه دعوة سلفية عظيمة، فيه دعاة إلى السنة ومدرسون لها نفع الله تعالى بهم نفعا عظيما، فننصحك بالبعد من مثل هذه الجامعة، من هذه الجامعة وأمثالها. أخي يقول ما حال حديث التجار يبعثون يوم القيامة فجارا؟ حديث حسن لكن له تتمة، إلا من اتقى الله وبر وصدق، فمن اتقى الله وبر وصدق فهذا محمود وليس بمذموم.
3: إنما هذا في حق من لم يتق الله، لم يصدق، لم يحصل منه بر في تجارته. أخ يقول: ما حال حديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين؟ حديث لا بأس به، حديث حسن، وتقدم معنا الحديث أخرجه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور فيه فضائل كثيرة لا ينبغي أن يتركه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تتركوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، يشرب شربة ماء بنية سحور، أو يأكل تمرات، وهي خير سحور المؤمن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. ولو يأكل تمرات مع شيء من الماء يصيبه هذا الفضل وينال هذا الأجر. هذا هو الفارق بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالأكلة التي تؤكل وقت السحر هي الفاصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، ففيه بركة للصائم. أول بركة بالعمل بالسنة، أنه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من البركة أيضا فيه أنه أقوى لجسد الصائم، إذا تسحر يكون أقوى على الصيام وأنشط له، بخلاف إذا لم يتسحر ربما يضعف في أثناء النهار. هكذا أيضا من البركة التي فيه، لا سيما إذا أخره إلى الوقت الذي هو يستحب فيه وهو قبل الفجر، يعين على صلاة الفجر في جماعة، يقوم يتسحر ويخرج يصلي، بخلاف الذي لا يتسحر في ذلك الوقت ربما ينام عن صلاة الفجر. فمن البركة التي فيه أنه يعين الإنسان على صلاة الفجر في جماعة، ففيه بركة. أخ يقول: ما حال حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إذا كان صحيحا فما معناه؟ هذا موقوف، رجح جماعة من العلم أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على حذيفة. ولو صح الحديث لكان معناه لاعتكاف أكمل، فالاعتكاف جائز في كل المساجد وهو أكمل في المساجد الثلاثة، فإن الله تعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد هنا اسم يفيد العموم، فليس خاصا ببعض المساجد دون بعض، بل هو في كل المساجد. أخ يقول: ما حال حديث أن إبراهيم حين أرادوا إلقاءه في النار جاءه جبريل فقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. آخر الحديث قول أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وأما أنه قال: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، فلا أعلم هذا يصح. وكنا نسمع شيخنا ينكره كثيرا ويقول إنه لا أصل له أو لا يصح هذا في الحديث،

أخ يقول: ما حال حديث لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات؟ حديث حسن له أكثر من طريق وهو حديث حسن. أخ يسأل، قد كرر السؤال، يقول: ما حال سليم الخوخي؟ فبعض طلاب العلم يقول إنه حزبي. سليم الخوخي هو ممن يحارب دعوة أهل السنة في تلك البلاد، في بلاد الخوخة وما حولها من بلاد تهامة، ويكفيه سوءا وسيئة أنه آوى نعمان الوتر، فنعمان الوتر نزل عنده وهو الذي آواه ودعمه وناصره، ونعمان الوتر هو المثني على الروافض، المدافع عنهم، المسلم عليهم، المجتمع بهم، المبرر لهم مواقفهم، على الملأ ينشر ذلك. ثم يأتي هذا سليم الخوخي، يأتي به إلى تلك الأماكن التي هي قريب من أماكن الحرب مع الرافضة، فسليم الخوخي ممن يحارب دعوة أهل السنة والجماعة. فإن السائل قال يقول بعض الطلاب إنه حزبي وأنا لا أعرف ذلك، أو قال هم مصيبون الذين قالوا لك هو من الحزبيين مصيبون. انظر أفعاله، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهو ليس فقط يقع فيهم بل يحاربهم أشد الحرب. وأخي يقول: ما حال سليمان العلوان؟ وهل نقرأ لكتبه ونسمع محاضراته؟ وما حال سيد قطب؟ أما سيد قطب فقد سبق بيان حاله مرارا، وأنه ليس من أهل العلم، وإنما هو مجرد إنسان أديب.

للتكفيريين، عنده غلو شديد في تكفير الناس، ويجزم في كثير من مواضع من كتبه أن البشرية ارتدت عن الإسلام وأنها رجعت إلى الجاهلية، وأنه لا يوجد على الأرض مجتمع مسلم. كثير من الإطلاقات التي يكفر فيها عموم المسلمين، فهو من كبار دعاة الشر في هذا الزمان، ولا يجوز لمسلم أن يقرأ في كتبه أو يتأثر به، بل يقرأ للعلماء. وأما سليمان العلوان فهو أيضا ممن عنده تأثر بفكر الخوارج، وقرأت له كتابا في الحكم بغير ما أنزل الله، يقرر في عقيدة الخوارج. وهكذا في أمور مما يفعله الخوارج يعتمدون على بعض فتاواه، كالعمليات الانتحارية التفجيرية التي أنكرها أهل العلم، وهو فيما أحسب ممن هو مسجون الآن من سنين، ليس من الآن، بسبب التهمة بفكر الخوارج، فلا يقرأ في كتبه ولا في شروحاته. نعم قد يتأثر بعض الناس بما له من شروح أو كتب، ولكن فيها من هذه الأشياء التي هي من طريق الخوارج. يقول: ما حال كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي؟ من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب، فقد ألفت في باب علوم القرآن كتب من أحسنها كتابان: كتاب البرهان للزركشي، وهو واسع كبير في 5 مجلدات، وكتاب الإتقان للسيوطي، وكتاب الإتقان سهل يسير العبارة مرتب، هو من أحسن الكتب في هذا الباب. أخ يقول: هناك كتاب اسمه الحيدة، في مناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، فهل هذه المناظرة صحيحة؟ مشهور هذا الكتاب، وقد أثبته كثير من أهل العلم، والنسخة التي عندنا في المكتبة محققة، وذكر المحقق من أثبته من أهل العلم وعزاء إليه. نعم، بعض العلماء شكك في نسبته، وبعض أهل العلم أثبت ذلك، وعلى كل هي مناظرة أفحم فيها بشر الجهمي وريث أحمد بن أبي دؤاد. أخوان يقول: ما حال حديث الناس شركاء في 3، أي الماء والكلى والنار؟ الحديث صحيح، ومعناه أي في التي ليست مملوكة منها، الماء الذي ليس مملوك، والكلى العشب الذي ليس بمملوك، وهكذا النار الحطب الذي ليس بمملوك. وأما ما كان في ملك إنسان فهو لمن ملكه، فإذا حاز إنسان ماء وجمعه وبذل جهدا فيه فصار مالكا له. وهكذا الكلى الذي في أرض إنسان يملكها، والنار والحطب الذي يملكه الإنسان يكون ملكا لا يشاركه غيره فيه. أخ يقول: إذا أرضعت زوجة أبي طفلة فهل أكون محرما لها؟ نعم، هي أخته من أبيك من الرضاعة. أخ يقول: ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام؟ الذي كرهه بناء على حديث قد أنكره العلماء، وهو حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا حديث في إسناد مخالفة، وأيضا معناه مخالف لأحاديث كثيرة، وأنكره جماعة من الأئمة

0: انكره الإمام مالك وكان يقول هذا باطل. انكره شيخ الإسلام ونقل عن جماعة من أهل العلم إنكاره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فإذا كان الحديث كذلك ضعيفا فلا يكره. أما صيامه مع ما قبله فهذا ثابت في الصحيح، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو يوم السبت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين جويرية قال لها وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا وهو السبت؟ قالت لا. قال فأفطري، لأنه منهي عن إفراد الجمعة. فصيام السبت مع يوم قبله أو بعده هذا لا إشكال فيه، وإفراده أنا لا أعلم دليلا في النهي عنه، والأصل أنه مباح. وهذا الدليل الذي نهى عنه ظاهره العموم، حتى من يذهب إليه ويأخذ به يقول لا يجوز أن يصوم يوم السبت إلا في رمضان، فلو كان صائما ست شوال ووافق يوم سبت يفطر يوم السبت ويصوم يوم الأحد، وإذا وافق غير ذلك لا يصومه. وهذا ترد أدلة كثيرة، صيام يوم وإفطار يوم يرده، فمما يوافق صيام السبت. أخوني يقول ما حكم الاشتراك في الأضحية؟ يعني اليوم يذبح إنسان وغدا آخر، إذا كان لا يجوز فكيف أن أيام التشريق أيام أكل وشرب؟ إذا كان هذا على سبيل الاشتراك في الغنم فهذا لا تجزئ أضحية ولا عن أحد. بعض الناس يحب أن يأكل لحما طريا كل يوم، فيتفق أربع جيران يقولون اليوم أنت تذبح وتقسم هذا الكبش أو هذا التيس بين الأربعة، وغدا يذبح فلان ويقسم بين الأربعة، وبعد غد فلان، وفي اليوم الرابع فلان. على سبيل الاشتراك يكونون جميعا مشتركين بهذا، فهذا لا تجزئ أضحية عن أحد منهم، لأن كل واحد إنما أخذ ربعا في كل يوم وهذا ليس بأضحية. بقي لو كان من باب الهدية، هذا يذبح ويهدي لجيرانه وأصحابه، والثاني يذبح ويهدي لجيرانه ونحو ذلك، فهذا جائز. لكن اشتراط ذلك وأن يكون على سبيل الاشتراك فهذا لا يجزئ، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن رجل واحد وأهل بيته، فلا يصح الاشتراك فيها لأكثر من واحد. ويقول حكم من أخر ذبيحته إلى بعد العيد إلى الحادي عشر أو إلى آخر أيام التشريق؟ جائز على الصحيح، فيه خلاف شديد وقول أكثر العلماء أنه جائز. وأقوى ما استدلوا به هذا الحديث حديث نبيشة، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قالوا فكلها إذن أيام أكل وشرب، والأكل يقتضي أنه يذبح فيها لأجل أن يأكلوا. جاء في بعض الروايات وهي أيام ذبح، هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة، وهي أيام ذبح. ويقول حكم من أعطى الجزار من أضحيته، وماذا تصير الأضحية إذا أعطاه منها؟ لا يجوز أن يعطيه منها أجرة، لكن لو أعطاه منها صدقة بكونه فقيرا أو هدية فهذا جائز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الجزار من لحم البدن أو جلودها شيئا، فلا يعطي لا الجلد ولا الرأس ولا شيء من اللحم أجرة، ولكن لو تصدق عليه أو أهدى له فهذا جائز. ويقول ما حكم من ذبح ولم يصلي صلاة العيد؟ إذا كان المراد أنه ذبح قبل أن يصلي صلاة العيد، قبل أن يصلي الناس صلاة العيد، فهي لا تجزئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. وإذا كان المراد أنه ذبح الأضحية وهو لم يصلي العيد، أي ترك صلاة العيد، فأضحيته صحيحة وترك شيئا واجبا، فصلاة العيد واجبة وهو آثم على ترك الصلاة. أخي يقول: ما حكم الأضحية وهل يضحى بالإبل؟ أما الأضحية فهي على الصحيح مستحب، متأكدة للاستحباب، فيها فضل عظيم ولا تجب، ويجوز التضحية بكل الأنعام، الإبل والبقر والغنم. أخ يقول: ما حكم البيع والشراء عبر الإنترنت حيث يوجد بعض المبيعات ويقوم أصحابها بالترويج لها ويشترط الباع دفع المال عبر الصرافة ويرسل السلعة وقد تتأخر عن الموعد، أو يتفق مع أن يضع له المال في مكان معين ويأخذ السلعة، فهل هذا البيع صحيح أو فيه شبهة؟ إذا كانت هذه السلعة معلومة أو موصوفة في الذمة وصفا دقيقا ولم تكن من الأصناف التي يشترط فيها التقابض فهذا جائز، فكان يراها بصورة حقيقية وتوصف له بصفات معلومة منضبطة ويكون شيئا معلوما ولا يشترط فيه التقابض فهذا جائز أن يشتريه. ولا إشكال فيه. أخ يقول: ما حكم الجلوس بين الظل والشمس، يعني أن يكون جزء من جسد الإنسان في الظل وجزء منه في الشمس، وهذه الجلسة منهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، ولهذا ضرر على الإنسان، لا سيما إذا كانت الشمس حارة فجزء من جسده تصيبه حرارة شديدة والجزء الآخر يكون باردا في الظل، فربما أدى به إلى شلل في بعض أجساده كما ذكر العلماء، ففيه ضرر ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة. ومنهم من ذكر أن هذه جلسة الشيطان، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من محبة الله ورسوله للعدل، حتى أمر الإنسان أن يعدل مع جسمه، نهي أن يمشي في نعل واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، وقال: ليخلعهما جميعا أو لينعلهما جميعا، يعدل بينها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بعض الجسم في الشمس وبعضه في الظل، وهذا من عدل الإنسان مع جسده. أخوني يقول: ما حكم الرهان في الشرع بكل أنواعه، هل هو جائز أو محرم؟ الأصل أن الرهان محرم إلا ما ورد به الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الخف مسابقة على الإبل، والحافر المسابقة على الخيول، والنصل أي الرماية، تعلم الرماية بالسهام، فهذه يجوز الرهان فيها وأخذ الجائزة وأخذ العوض. وظاهر هذا الحديث الحصر أنه لا يحل السبق أي الجائزة إلا في هذه الثلاث، ولكن جاء أيضا في حديث أبي بكر في سنن الترمذي وغيره أنه يجوز الرهان أيضا في أمور العلم، في مسائل العلم، فلو تراهن اثنان في مسائل من مسائل العلم وأخذ أحدهما ما وضعوه من جائزة أو سبق فهذا جائز، أبو بكر في قصته مع قريش في انتصار الروم. ألحق بها أهل العلم أيضا ثلاث هذه آلات الحرب الحديثة التي يستعان بها على الجهاد، فقالوا هي داخلة في الحديث. والأصل أن السبق والرهان هذا مذموم محرم، فيه ظلم، فيه مفسدة. قالوا لكن اغتفرت المفسدة في هذا، في هذه الثلاث، لأن المصلحة فيها أرجح، فهي عون على التدرب للجهاد والتجهز للجهاد في سبيل الله، فاغتفرت المفسدة اليسيرة بجانب المصلحة العظيمة التي فيها. أخ يقول: ما حكم الكلام عند تناول الطعام؟ جائز، قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قرب إليه خل فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قرب إليه لحم فتناول الذراع ثم حدثهم بحديث الشفاعة كله وهو يأكل: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ وحدثهم وهو كان يأكل. فأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أثناء الأكل. أخوني يقول: ما حكم النخامة في صرح المسجد؟ صرح المسجد يعتبر من المسجد فلا يجوز فيه، محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد ولا تدفن. فإذا كان من مساوئ الأعمال أن إنسانا يرى النخامة في مسجد ولا يدفنها، كيف بالذي يتنخم؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخامة في المسجد فقام فحكها بيده، ثم أرسل إلى بيته من يأتي بطيب، ثم وضع الطيب على ذلك الموضع. فلا يجوز النخامة في صرح المسجد ولا البصاق فيه، هو من المسجد. وأخ يقول: إذا كان شارب الخمر يجلد فما حكم بائع الخمر؟ بائع الخمر ورد أنه ملعون في الدليل، وأيضا إذا كان يروج الخمر بين الناس، يفشيها، ينشرها، يفسد في الأرض، فهذا من المفسدين في الأرض، ويحق للإمام أن يعاقبه عقابة المفسدين في الأرض. أخ يقول: ما حكم تخفيف اللحية إذا طالت؟ الأحاديث فيها أمر بإعفائها وعدم التعرض لها. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. قد سبق ذكرنا هذه المسألة من قبل، وأن تخفيف اللحية أقوى ما استدل به المستدلون فعل من؟ فعل عبد الله بن عمر، صح عنه، ولكن الذي صح عن ابن عمر ليس على الإطلاق، إنما كان إذا تحلل من حج أو عمرة. فجاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان إذا تحلل من حج أو عمرة قبض لحيته، وما زاد على القبض يقصه. قالوا: وابن عمر هو راوي الحديث الذي فيه الأمر بإرخاء اللحية. قالوا: فالراوي أعلم بما روى، والصحيح أن ذلك منهي عنه، ولنا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا ما رآه، فهذا رأيه، فنأخذ بما روى لا بما رأى، لا سيما وأن الحديث قد رواه غير عبد الله بن عمر من الصحابة، الصحابة كثر كأبي هريرة وغيره. إضافة إلى ذلك أن هذا خلاف المتعارف عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، فقيل للراوي كيف كنتم تعرفون أنه يقرأ؟ قال باضطراب لحيته بحركتها. وفي الغالب أن اللحية لا تتحرك وتضطرب إلا إذا كانت طويلة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كث اللحية، ولم ينقل أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة وغير ذلك. أيضا ابن عمر إنما جاء عنه الأخذ إذا تحلل من حج أو عمرة، يرى هذا من التحلل، فكيف يعمم الأخذ منها مطلقا؟ حتى الذي يستدل فعل عمر على الإطلاق، ابن عمر ليس بمصيب، والأحاديث فيها الأمر بإرخائها، بتوفيرها، بتركها. أخن يقول: ما حكم تقليد أصوات المقرئين؟ إذا كان فيه تكلف فالإنسان منهي عن التكلف. قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. وعمر رضي الله عنه يقول: نهينا عن التكلف. بل جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وشدة التكلف من التنطع. والإنسان الأفضل لأن يقرأ قراءة سمحة كما أعطاه الله، وبالصوت والأداء الذي رزقه الله. هذا أخشع له أولا، يخشع في قراءته ويرتاح، يستلذ بقراءة القرآن، وأيضا أخشع لمن يصلي وراءه إذا كان إماما، فإن المتكلف الذي يتكلف ويحاول تقليد أحد القراء يذهب لذة القرآن من قراءته. هو أولا يبقى مشغولا بنبرة الصوت، كيف يزيد كيف ينقص، أيضا الذي يصلي وراء يستثقل ذلك، يعلم أن هذا ليس له، إنما هو يريد انتحال صوت غيره. فالأفضل لقارئ القرآن أنه لا يقلد غيره، يقرأ قراءة سمحة بالقراءة والأداء الذي أعطاه الله. ولا يقلد غيره لما في ذلك من التكلف، ولما في ذلك من الانشغال عن الأمر المهم وهو تدبر القرآن والتأمل فيه، يبقى مشغولا بنبرة الصوت. أخوني يقول: ما حكم جعل ورقة فيها آيات من القرآن في ماء تمحى فيه ويشرب ذلك الماء لأجل الرقية؟ هذه المسألة كما تذكرنا اختلف فيها العلماء، ومذهب الإمام أحمد والذي اختاره الشيخ الإسلام وابن القيم وجاء عن بعض السلف أنه جائز إذا علم أن له نفعا، وكان الإمام أحمد يفعله، وجاء عن بعض السلف أنه كان يفعله. فإذا فعله الإنسان ورأى له نفعا فهذا جائز، وهو داخل في الرقية بالقرآن، وهو مثل القراءة في إناء في ماء والنفث إليه. وفي الحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا لم يكن فيها شرك كهذه الصورة فلا بأس بها. والأفضل أنه يرقي مباشرة، يقرأ القرآن على المريض أو على العضو الذي فيه مرض، هذا الذي هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل فيرقي المريض. قالت عائشة: كان يرقي بقوله إذا مرض بعض أهله يرقي بقوله رب الناس أذهب الباس إلى آخره. وكان يرقي من فيه جراح بأن يضع شيء من بصاقه أو ريقه في أصبعه ثم يضعه على الأرض حتى يلصق بها شيء من التراب ثم يضعه على الجرح ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فإذا كان يقرأ على المريض مباشرة وعلى العضو الذي فيه مرض فهذا هو الأفضل وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل ما سبق يقرأ في إناء فيه ماء ثم ينفث فيه ويشرب فهذا فعله السلف، أو يضع آيات في ورقة ثم يمحو تلك الآيات المكتوبة في ماء ويشربه فهذا أيضا جاء عن بعض السلف أنه كان يفعله، فلا ينكر على من فعله. أخ يقول ما حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والست من شوال في يوم واحد، أن يصوم يوما بنية قضاء رمضان وأنه من ست شوال؟ لا يصح ذلك، فإن القضاء واجب والواجب لا يصح تشريك نية أخرى معه، فكل عبادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: بعض شعر رأسه ويترك بعضه، إما يترك أعلاه ويحلق جوانبه، أو يترك جوانبه ويحلق أعلاه، أو يترك مقدمته ويحلق مؤخرته، كل هذا من القزع وهو منهي عنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود أن هذا القزع إنما كان يفعله السفل من الناس، ولا يفعله الناس الطيبون المستقيمون، وهكذا لا يزال كذلك تراه إلى هذا الزمان، إما يفعله الكفار من لاعب الكرة أو الممثلين أو الرياضيين أو من يقلدهم من المسلمين. أخوني يقول ما حكم حلق اللحية؟ هل يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؟ هل هو مستحب؟ حلق اللحية حرام، وهذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن حلق اللحية حرام، قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من فعل المشركين والعاجم وأهل الكتاب، وأمر بمخالفتهم، ومخالفتهم واجبة، فإرخاء اللحية واجب وحلقها محرم من فعل المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أرخوا اللحى وجزوا الشوارب، من فعل المجوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس، من فعل اليهود والنصارى، قال يا رسول الله إن أهل الكتاب يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، قال خالفوهم، فهو من فعل الكفار والتشبه بهم محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة، والنهي يفيد التحريم، وأمر بإرخائها والأمر يفيد الوجوب، فليس هناك شيء يصرف هذه الأوامر أو النواهي حتى يقال ليس حلقها محرما، بل هو محرم وعليه إجماع العلماء. أخ يقول: ما حكم دعاء الاستسقاء في قنوت الوتر؟ ليس من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي في قنوت الوتر. استسقى عليه الصلاة والسلام، خرج إلى الصلاة في المصلى، استسقى في آخر خطبة الجمعة، استسقى دعا وهو في غير صلاة، كما جاء في الحديث أنه دعا عند أحجار الزيت بالسقيا. وأما الاستسقاء في قنوت الوتر فهذا ليس من السنة، ولم يفعله السلف فيما نعلم، بل كانوا يدعون بدعاء، يدعون للمسلمين، يدعون على الكافرين، يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين، ولم يرد أنهم كانوا يستسقون في صلاة الوتر، فليس من مواضع الاستسقاء قنوت الوتر. أخ يقول: ما حكم رد الهدية؟ رد الهدية إذا كان لسبب شرعي فلا بأس، وإلا الأصل أن الهدية لا ترد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية. جاء في حديث المسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترد الهدية، أطعم الجائع ولا ترد الهدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من عرض عليه الريحان طيب فلا يرده. لكن إذا كان هناك سبب شرعي فيجوز ردها، كأن تكون الهدية تلك لا تحل لهذا الإنسان، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب ابن قثامة حين أهدى له ذلك اللحم من الحمار الوحشي، لأنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والمحرم لا يحل له أن يصطاد ولا أن يأكل ما صيد لأجله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كان هناك سبب، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخميصة، ذلك الثوب، على أبي جهل، وكان تاجرا يتجر في البز، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، أي ثوب فيه أعلام ونقوش، فصلى فيه فنظر إلى أعلامه شغلته في صلاته، فقال: اذهبوا بخميصتي هذه، ردوها إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية، أي لأجل ألا يحصل في نفسه شيء، طلب منه شيء آخر ليس في هذه الأعلام والنقوش. فرد الهدية لسبب شرعي هذا جائز، فلو أهدى لك إنسان شيء محرم هذا ترده، لك أن ترد ولا تقبل ذلك الشيء المحرم. قد يقول قال: أيهما أفضل، هل أقبل هذا الشيء المحرم ثم أتلفه أو أرده؟ يقول: لأني إذا رددت عليه ربما يحصل في نفسه شيء، لكن أقبله وأتلفه. لا، الأفضل أنك ترده، أولا لأن هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد رد ذلك الحمار الوحشي لم يقبله، ثانيا لأنك إذا قبلته منه يظن أن هذا الشيء مباح، قد يكون جاهلا فإذا قبلته يظن أنه مباح، وأنك إنما قبلت لأنه مباح، فيحصل بذلك تغرير له، تغرر به، حتى إذا جاء إنسان ينصح يقول له هذا الشيء حرام يقول: لا، قد أهديت لفلان وقبل منه. فالأفضل أنك، بل واجب أنك ترد إليه وتبين له لماذا ردت عليه، لأن هذا الشيء لا يحل. هذا يحصل، قد يأتي إنسان جاهل يهدي لإنسان شيء محرم فيرد إليه، فإذا الأصل أن رد الهدية منهي عنه بل يجب قبولها كما في تلك الأوامر، إلا إذا كان هناك سبب شرعي مما ترد به الهدية. أخ يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة عدة مرات؟ لا يقول ذلك، وهذا إن كان تعمدا هذا تنطع، فلا يجوز له أن يفعل ذلك خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وسائل يقول: ما حكم كشف الأقدام للنساء في الصلاة؟ الأدلة الواردة في وجوب ستر المرأة قدمين في الصلاة ضعيفة، وجمهور العلماء يقولون بوجوب ستر القدمين في الصلاة، واستدلوا بأدلة ضعيفة. وعلى هذا فالأولى أن المرأة إذا صلت تستر قدميها، وإذا انكشفت القدمان في الصلاة فلا أعلم دليلا يصح أن صلاتها باطلة أو أن صلاتها لا تصح، لكن أفضل أن تستر القدمين.
0: أخي يقول: ما حكم من صلى في الصف وحده متابعا للإمام، أو تكون امرأة في مصلى النساء تصلي وحدها متابعة للإمام، هل هذا جائز؟ أما الرجل فلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ونهى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان وحده خلف الصف، فالرجل منهي عن ذلك. وأما المرأة فيجوز لها ذلك، وجاء في حديث أنس حين زارهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم قال: فصففت أنا واليتيم وراءه في صف، والعجوز من خلفنا، أي جدته صفت خلفهم وحدها صفا. وهكذا المرأة إذا صلت مع محارمها يصفون وراء الإمام ويصلي خلفهم وحدها، فهذا جائز للمرأة.
1: ويقول: ما حكم من يبالغ في مدح زوجته ويقول إنها أفضل من عائشة رضي الله عنها؟ غير مصيب هذا، وهذا الكلام خطأ، والإنسان يضبط مدحه ويضبط ذمه، إذا مدح لا يبالغ في المدح، وإذا ذم لا يبالغ في الذم، إذا أحب لا يبالغ في الحب، وإذا أبغض لا يبالغ في البغض. سيأتي معنا أثر في صحيح البخاري عن عمر قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا أحببت لا تبالغ، حتى جاء عن عمر قال: لا تجعل حبك كلفا، أي ككلف الصبي بالشيء الذي يريده، فتبالغ في الحب. فهذا الذي تحبه ممكن يكون من الأيام عدوا لك وبغيضا عندك، وأبغض بغيضك هونا ما، أي لا تبالغ في بغضه، فممكن أن يكون حبيبا لك يوما من الأيام. جاء في تتمة الأثر السابق: لا تجعل حبك تلفا ولا بغضك تلفا، أي لا تجعل الحب كلف وتعلق شديد، ولا تجعل البغض تلف، أي تتمنى تلف هذا الذي تبغضه. فهذه المبالغة من الخطأ، أيضا هذا كذب، أن يقول إن امرأة من نساء اليوم أفضل من عائشة، هذا من الكذب. أخ يقول: ما حكم من يترك صلاة متعمدا يسهر على أكل القات ثم ينام عن صلاة الظهر ويصليها بعد خروج وقتها، وربما صلاها قبل العصر مع أنه بقية الصلوات يصلي في المسجد جماعة؟ هذا على ذنب عظيم، يتعمد ينام عن صلاة الظهر حتى يخرج وقتها بسبب السهر، هذا على ذنب عظيم، واجب عليه أن يتوب. والنائم المعذور هو الذي يغلبه نومه على صلاة من الصلوات، أما الذي يتعمد النوم إلى أن يخرج وقت الصلاة فهذا آثم وليس بمعذور، ولا تصح صلاته منه بعد ذلك إذا قام يصليها بعد أذان العصر، لا تصح صلاته، لأنه صلى هذه الصلاة صلاة الظهر في غير وقتها عمدا، وكان قادرا أن يستيقظ، ف
0: فلا يستدل بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، أي إنسان نام غلبه النوم، أما إنسان يتعمد أن ينام وينبه ربما يوقت المنبه بعد خروج الوقت، وربما لو استيقظ قبل خروج الوقت لا يستيقظ بل يستمر في نومه، فهذا لا تصح منه هذه الصلاة، لأنه صلاها في غير وقتها وتركها حتى خرج وقتها عمدا.
1: أخي يقول: ما حكم من يصلي سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها؟ هل هذا من السنة؟ نعم من السنة، وقد صح به الحديث، حديث أم حبيبة رضي الله عنها في السنن: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فمن فعل ذلك فهذا من السنة المرغب فيها. وأخي يقول: ما حكم هذه الألفاظ أن يقول الإنسان أنا عبدك أو أنا حذاءك عند مراضاة شخص؟ لا ينبغي ذلك، أو يقول أنا حذاء لك، هذا لا ينبغي. بقي مسألة أنا عبده، هل يقتضي أنه يشرك أنه عبد له؟ قد يطلقها الناس المراد أنا عبده أي المراد رقيقك خادمك، قد جاء هذا عن بعض السلف أنه قال: من علمني حرفا صرت له عبدا، جاء عن شعبة هذا أو عن الشعبي عن واحد منهما، والمراد صرت له عبدا أي خادما أخدمه، من العبودية التي هي الرق لا من العبودية التي هي العبادة لله تعالى. ومع ذلك فهذه الألفاظ لا تنبغي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. هن يقول: كثيرا ما نسمع موافقة ابن القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما سبب ذلك؟ سببه العلاقة الكبيرة التي كانت بينهما، تتلمذ على يديه ولازمه استفاد منه، بل كان متعلقا بأشد الناس تعلقا به ابن القيم رحمه الله، وحبا له وجلوسا معه، قد ألف بعضهم كتابا في مجلد سماه سماعات ابن القيم من شيخ الإسلام بن تيمية، أي ما قال في كتبه وسمعت شيخ الإسلام يقول وسمعت شيخ الإسلام يقول، وهذا دليل أنه أكثر من مجالسته. أيضا سجن معه في سجن واحد، فكان أخص أصحابه به رحمهم الله، كم يثني عليه، أنقذه الله بشيخ الإسلام، ذكر أنه كان متأثرا ببعض مذاهب الأشاعرة فأنقذه الله تعالى بشيخ الإسلام، ذكر أبياتا طويلة في النونية يثني عليه، قال: حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار ولم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، وأثنى عليه بثناء أن الله تعالى نفعه به.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة المتعلقة بموضوع العبادة، والتي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفوزان الدكتور عبد الرحمن الدرويش، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم، هو مقام العبادة، وبيان حقيقتها وبيان شرطها، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا من الخير. ولا ريب أن العبادة هي الهدف وهي الحكمة وهي الأساس وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب جل وعلا، كل ذلك ليعبد وحده لا شريك له، كل ذلك لتكون العبادة لله وحده. فمن الناس من قبل هذا الخير واستقام على عبادة ربه وعظمه سبحانه وأخلص له وتابع رسله، وهم الأقلون. وأكثر الخلق والعياذ بالله أعرض عن هذا الخير العظيم، وعاد الرسل وأعرض عما جاءوا به وتابع الهوى والشيطان، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر فقد يضلوك عن سبيل الله. ولما ذكر جماعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء قال بعد كل قصة رسول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فجدير بالمؤمن وجدير بالعاقل أن يحذر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، فإن المصيبة والبلاء إذا كثر أهله صار الخوف منه أكثر، فإذا فكيف إذا كان أهله هم الأكثرين؟ يكون الخطر أعظم لئلا يصيبك ما أصاب أولئك الأكثرين من الجهل والإعراض والاستكبار عن طاعة المولى وعبادته سبحانه وتعالى. والله أنزل في كتابه العظيم قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الواضح أنهم لم يخلقوا سدى، هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس لم يخلقوا سدى ولا عبثا، وخلقوا لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبد وحده لا شريك له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في ذلك. وأرسل الرسل لهذا الأمر كما سمعتم، بيّن ذلك في قصص الأنبياء بعد كل نبي يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات كلها تدل على أن الواجب على هؤلاء المكلفين أن يعبدوا الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه واتباع رسله وجدير بالعاقل أن ينظر في هذه العبادة ويحاسب نفسه حتى يعرفها جيدا وحتى يؤديها كاملة وسمعتم من الشيخين بيان هذه العبادة وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له سبحانه عن رغبة فيما عنده عن رجاء عن خوف لا مجرد ترك الشيء أو فعله بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له سبحانه صادقة وعن إخلاص له سبحانه وعن رغبة فيما عنده وعن خشية الله وخوفه منه سبحانه وتعالى ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام في حق أمة محمد وفي حق الأنبياء الماضين لا بد أن تكون كذلك في حق نوح لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام في حق أمة هود كذلك لا بد أن تكون العبادة لله وحده وموافقة لما شرع الله على يد هود عليه الصلاة والسلام وهكذا بحق من بعده كصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم لا بد أن تكون العبادة في وقتهم وفي أممهم خالصة لله موافقة للشريعة التي جاء بها هذا الرسول الذي بعث إليهم وفي حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون العبادة لله وحده ولا بد أن تكون موافقة لشريعته التي بعث بها عليه الصلاة والسلام قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ينكر عليهم سبحانه ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله المعنى ليس لهم ذلك وإنما عليهم أن يشرعوا أن يتبعوا شرع الله الذي جاء به نبيه مصطفى عليه الصلاة والسلام وهكذا قوله عز وجل ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه يقال آية المحنة لما ادعى ناس حب الله امتحنوا يعني إن كنتم صادقين في حب الله فاتبعوني فاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم يعني قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله يعني صادقين في هذه الدعوة فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن كان يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو البرهان هذا هو الدليل على صدق المحبة كثير من المشركين يحبون الله وإن كانوا يحبون أندادهم مع الله كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الأندادة ويحبونهم في حب الله لكن ما تنفع هذه المحبة لما صارت مشتركة بين الله وبين الرسول بطلت لا بد يكون حب الله خاصا به هو الحب الذي يتضمن الذل والخضوع له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه مستحق لهذه العبادة وهذه المحبة الصادقة الخالصة الخاصة التي تقتضي الإيمان به، تقتضي خوفه ورجاءه، تقتضي تخصيصه بالعبادة، تقتضي الإيمان بأنه المستحق لها وحده. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في آيات. فعلى المخلف أن يعقل هذا، وليس للإنسان يعبد بمجرد هواه، لا بد من الأمرين اللذين سمعتم من الشيخين. الأمر الأول الإخلاص لله، وأن يكون الباعث على العبادة طلب مرات الله والإخلاص سبحانه وتعالى، وأن تصلي لله، تصوم لله، تصدق لله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر لله، لا لقصد كذا وكذا، تصوم لله، تحج لله. الباعث هو قصد وجه الله، والمراد طلب مراته. والأمر الثاني الموافقة للشريعة، هذا إذا كنت مسلما، أما غير مسلم لا، لا بد أن يسلم أولا. الكافر لا، ليس له عبادة حتى يسلم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أولا من الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله وتوحيده والإخلاص له والانقياد لشرعه والكفر بما يعبد الناس من دونه والإيمان بكل ما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت في الإسلام وكنت من المسلمين فلا بد في كل أعمالك من الشرطين، لا بد في كل أعمالك التي تقرب بها إلى ربك والتي أنت مأمور بها من صلاة وصوم وصدقات وبر وغير ذلك، لا بد أن يكون لله، فعلته لله لا للرياء ولا لطلب حمد الناس وثنائهم ولا لأجرة تأخذها، إنما فعلته لله. والأمر الثاني أن يكون موافقا للشريعة. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا: إنا جعلنا معرض جنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا في هذه الآيات يبين أنه خلق السماوات والأرض، وأنه جعل معازنة لها من أنهار وبحار وأشجار وجبال وغير هذا من المخلوقات من بني آدم ومن الجن والحيوانات، ثم على الأرض زينة لهذه الأرض، ثم قال ليبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني ليختبر هؤلاء المكلفين، ليمتحنهم هل يعبدون وحده ويصدقون في ذلك ويجتهدون في إكمال الأعمال وإتمامها وتحسينها، أم يقصرون في ذلك. ولهذا سمعتم ما نقل عن فضيل بن عياض وهو من أتباع التابعين يقول رحمه الله: إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. وبين قوله ليبلوكم أيكم أحسن، وقال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم إنه جل وعلا لم يقل أكثرهم عملا، ولم يقل ليبلوهم أيهم يكون حسن العمل، بل قال أحسن، أحسن صيغة التفضيل يدل على أمر عظيم، يدل على أن المطلوب المنافسة في الخير ومسابقة حتى يكون العمل أحسن، أحسن عمل وأكمل عمل. نقل أكثر عمل بالاعتبار بحسن العمل وكمال إخلاصه وكمال موافقة للشريعة وإن كان قليلا، فصلوات قليلة وصوم قليل مع الفريضة وصدقات قليلة مع الفريضة، وهكذا بقية العبادات متقنة كاملة على الوجه الأكمل في الإخلاص والصدق أفضل من شيء كثير مع ضعف الإخلاص وضعف الصدق. فالله يبتلينا لينظر وهو العالم بكل شيء أينا أحسن عمل، هو يعلم من هو أحسن منا عمل ومن ليس كذلك، ولكن المعنى ليبلونا حتى يظهر ذلك، حتى يوجد ذلك بيننا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا في هذه الدار، دار الامتحان، دار الاختبار، دار العمل، أينا أكمل صلاة في خشوعه وصدقه وإقباله على الله ورغبته فيما عنده وإعراضه عن الشواغل الأخرى، أينا أكمل في إخلاصه في صدقاته وزكواته وفي صومه وفي حجه وفي بره لوالديه وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي غير ذلك، أينا أكمل إخلاصا وأكمل صدقا في جميع أنواع العبادات التي يؤديها. قد يقف الرجلان في الصف الواحد ومتجاورين أيضا وبين صلاتيهما أعظم ما بين المشرق والمغرب كما قال بعض السلف بسبب إقبال هذا وغفلة هذا. والحديث المعروف رواه أبو داود وغيره إنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وإن قد يقول الإنسان في العمل في صلاته فلا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها، كل ذلك بسبب إقباله عليها وعدم ذلك. فالإقبال على العمل والصدق في إكماله والعناية بإخلاصه لله من الشوائب له شأن عظيم. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بهذا الأمر، وأن يكون في أعماله كلها يتحرى الإخلاص لله وإكماله والعناية به ويتحرى الموافقة للشريعة. سمعتم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وسمعتم الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وجل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إرادة الآخرة إرادة وجه الله جل وعلا، تقرب إليه ليفوز بالجنة والسعادة، ثم قال وسعى لها سعيها، ما هو إرادة بس، إرادة عمل، ثم قال وهو مؤمن، لا بد أن يكون هذا السعي وهذه الإرادة صادرة، يعني صادرين عن إيمان بالله ورسوله، عن صدق، عن إخلاص، فلو أراد وسعى عن غير إيمان لم ينفعه ذلك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه فهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا عند الله ويثابون عليه أكثر. فعلينا جميعا في جميع أعمالنا وأقوالنا أن نعنى بهذا الأمر بالإخلاص لله والصدق فيه وكمال المحبة مع كمال الموافقة لما شرعه الله. وسمعتم أن الأعمال منها ما يتعلق بالقلب كالإخلاص لله والمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يتعلق باللسان كالثناء على الله وحمده والاستغفار والدعاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمال اللسان وقراءة القرآن وأنواع الذكر القولي ومنها ما يتعلق بالجوارح من الصلوات والجهاد والحج والصوم وغير هذا من الأعمال الكثيرة المعلقة بجوارح العبد. فالمؤمن يلاحظ هذه الأمور ويعنى بها حتى يؤدي ما شرع الله له على بصيرة وعلى علم وعلى هدى وعلى إخلاص كامل في ذلك وعلى عناية بموافقة الشريعة حتى تكون أعماله كلها مقبولة وحتى يفوز بالثواب العظيم والعاقبة الحميدة والرضا من الله سبحانه والشكر لعمله وحسن المصير في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية ومنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه ورزقنا جميعا صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا ووفق ولاة أمرنا لكل خير وأصلح لهم البطانة وأعانهم على كل خير ووفق جميع المسلمين في جميع أرض الله. نسأل الله يوفقهم لما يرضيه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم علماء الحق وأن يصلح قادتهم وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح أمرنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
2: نود أن ننبه على ندوة الأسبوع القادم إن شاء الله وهي الإيمان باليوم الآخر وآثاره في سلوك الفرد والجماعة لفضيلة الشيخ عبد الله المطلق فضيلة الشيخ أحمد الشريف والشيخ سعود الفنيسان هذا العلم ولرغبة بعض الأخوة. وهناك بعض الأخوات المسلمات رغبنا في الاستماع إلى هذه المحاضرة وهذه الندوات ولعلهن يتحرجن من وجود بعض الأخوة هناك في أماكن النساء فنرجو ملاحظة ذلك مستقبلا إن شاء الله. كثر الكلام حول موضوع الأناشيد الإسلامية والناس في حورة في حيرة حول هذا وجاءت أسئلة بخصوص هذا الموضوع أكثر من سؤال فنرجو من سماحتكم وضع بيان ذلك وتوضيحه.
1: الأناشيد الإسلامية فيها تفصيل لا يمكن الجواب عنها مطلق لا بد يكون فيها تفصيل فكل شعر أو أنشودة سمى بأناشيد إسلامية وغير ذلك لا بد يكون سليما مما يخالف الشرع المطهر. فإذا كان سليما يخالف الشرع المطهر في مدح الدين مدح الأخلاق مدح الكرم والجود الحث على الجهاد في سبيل الله الحث على حماية الأوطان من الأعداء حتى على الإخلاص لله في العمل حتى على بر الوالدين على إكرام الجار على غير هذا من الشؤون الإسلامية بأساليب واضحة ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر وليس فيها بأس. مثل ما قال الشافعي رحمه الله في الشعر هو خلع الخير نثر حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشيء حكمة والله قال جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية هؤلاء مستثنون

0: من لجنة كانت من جهة المعارف من جهة المعارف كانت من جهة المعاهد من جهة المعاهد من أي جهة تكون هذه الأناشيد لا يسمح بها حتى تعرض على لجنة من أهل العلم والبصيرة المعروفين بالاستقامة والعلم الشرع حتى ينظروا فيها لأن التساهل فيها قد يفضي إلى شر كثير فلا بد أن تعرض على أهل العلم الذين يعرف فيهم العلم والفضل وغيرها الإسلامية فيمضون فيها ويبينوا ما فيها من خلل ثم يوجهون أهل الأناشيد إلى ما هو الأفضل. نعم
1: طبعا من رأي سماحتكم ألا تطغى هذه الأناشيد على الانصراف عن سماع القرآن الكريم طبعا لأن بعض الأخوة بيشتكي بأن صرفتهم عن سماع القرآن والذكر يعني هذه الأناشيد
0: لا بد يكون لها وقت خاص قليل ما تشغلهم عما هو أهم لا عن دروسهم ولا عن القرآن ولا عن الذكر يكون لها وقت قليل إذا أريدت يكون لها وقت إما قبل الدروس ولا بعد الدروس أو في أثناء الدرس إذا كان فيها فائدة تعلق بالمصلحة الإسلامية على ما يوجه اللجنة لجنة العلماء على توجيه اللجنة التي تختص بهذا الشيء وتنظر فيه إما أن تقول تفعل أو لا تفعل أو يكون في وقت كذا أو في 5 دقائق أو في 10 دقائق أو في أقل أو في أكثر على حالها إذا كانت إسلامية في إسلامية وإذا كانت في إسلامية في مباحة في مباحة على حسب أو تكون قد تكون أناشيد شيطانية
2: لكن الشيخ بالنسبة للتسجيلات الإسلامية جزاهم الله خير عندهم الكثير منها وخالية من الموسيقى وفي بعض منها شيء مختلط بالموسيقى والموسيقى
0: حرام عندي والله أنا ما عندي خبر منها لكن قاعدة موافقة الشر ومخالفته فالذي فيها موسيقى تمنع
1: بعض الأخوة قال 500 ريال بس الأفغان أقوميكم الدعوات
0: وفق الله الجميع قبل من الجميع
1: في بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم فيها شريعة الله ويوالي حكامها أعداء الله من الكفرة والملاحدة يقع الشباب المسلم في حيرة وقلق مع قلة العلم وكثرة علماء السوء مما يجعل الشباب ما بين الإفراط بتكفير الحكام وإعلان الجهاد لمقاومتهم وبعضهم يرى ضرورة العلم وطلب العلم الشرعي أولا ثم الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة وكثيرا ما يقع الخلاف بين الفريقين وتتبادل الاتهامات بين الطرفين نرجو من سماحتكم النصيحة لهؤلاء وهؤلاء وما هي الطريقة والسبيل الصحيح لهؤلاء الشباب للنجاة من هذه الفتن وإبراء ذمتهم يوم لقاء الله عز وجل.
0: النصيحة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الجهول والشيوخ النصيحة للجميع أن لا يقدموا على أمر إلا على بصيرة وعلى علم وأن يتفقهوا في الدين قبل كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالعجلة والحكم على الأشياء بغير علم وغير بصيرة بمجرد دافع الجهاد أو دافع غيرة لله أو دافع حب الدين أو حب إظهار الحق أو حب قضاء على المعاصي لا يكفي لا بد من العلم والبصيرة والتفقه في الدين ولا بد من مشاورة أهل العلم والبصيرة المعروفين بغيرة الإسلامية والعلم الشرعي والبصيرة في الدين وعدم العجلة في كل شيء يتوقف في الدين ويتعاون مع المسؤولين في دولته في الحق. أما الثورات فلا تأتي بخير الثورات لا تأتي بخير إلا من دولة إسلامية قوية تقوم على من تستطيع جهاده عند ظهور الكفر البواح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأفراد فإذا قاموا فهم يفسدون ولا يصلحون في الغالب أنهم إذا قاموا وأثاروا هذه الأشياء فإنهم في الغالب يعطلون الدعوة إلى الله ويسببون سجن طلبة العلم وإيذاء طلبة العلم وتعطيل الدعوة وتعطيل التعليم فلا تأتي هذه الثورات والحركات بخير وإنما الذي يأتي بالخير التعلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله ومناصحة ولاة الأمور والتعاون معه في الخير وفي ترك الشر مثلما في الحديث من رأى من أمر شيء ما يكره من نصرة الله فليكره ما يأتي من نصرة الله ولا ينزعن يدا من طاعة ومن نزع يدا من طاعة ومات تثبيتا جاهلية جاهلية وما يعصي الصحابة على أن لا ينازع أمره قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى قوة تستطيع أن تزيل هذه الدولة التي فيها الكفر البواح وتقيم دولة إسلامية أخرى. أما أفراد يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير حق وبغير علم فهؤلاء يضرون كثيرا ويفسدون كثيرا ويعطلون الدعوة إلى الله.

0: ويعطل التعليم وتكون العاقبة شرا على الدعاة والمخلصين والمعلمين والمرشدين. فالواجب هو هذا، هو التعلم والتفقه في الدين والتبصر والتعاون مع الدولة القائمة فيما يرضي الله، في إقامة الحق، في قمع الباطل، في مناصحتها إلى أن تقوم بالخير وتدع الشر، فتبذل لها النصيحة ويتعاون معها على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ويحصل توعية الشباب وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم حتى يفهموا دين الله، وحتى يعقلوا الحق، وحتى يفهموا الباطل، حتى يعملوا به في أنفسهم، وحتى يعلموه أهاليهم وإخوانهم في الله وجيرانهم ويتصلوا بهم حتى يتفقهوا في الدين. فيتفقه الشعب في الدين وتبصر في الدين خضعت الدولة لتنفيذ أمر الله فيه وترك ما يخالف شرع الله.
1: نرجو من سماحتكم توضيح معنى الصوفية، وإذا كان الصوفيون مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يسمون بالعصاة أو المخالفين لشرع الله؟ فذلك أوضح لمن لم يعرف معنى الصوفية، وما هي العلاقة بين توحيد الألوهية والصوفية، وهل بينهما علاقة عبودية أم شركية؟
0: التصوف وأهل التصوف أنواع كثيرة ولهم طرق كثيرة، واختلف في أسباب تسمية الصوفية. فقال كثير من العلم أنهم سموا بهذا لأنهم اعتادوا لبس الصوف والتميز بالصوف عن غيرهم، فقيل لهم الصوفية، وقيل أنه من أهل الصفاء لكن على غير نسبة مستقيمة في ذلك، وأنهم سموا بهذا لأنهم يعتنون بصفاء القلوب والنظر في الأعمال القلبية والعناية بالزهد والرغبة في الآخرة ونحو ذلك، فقيل لهم صوفية من أجل هذا على غير نسبة صحيحة. فالحاصل أن الصوفية طوائف في الأغلب اعتنت بأعمال القلوب وحركات القلوب وتوجه القلوب والألكار، توجه القلوب إلى الله والعناية بالألكار، وابتلوا بطرق أحدثها لهم مشايخهم تخالف شرع الله، فصاروا بذلك على أقسام وعلى فرق كثيرة، كل فرقة تدعي أن شيخها وإمامها وصاحب طريقها أولى من الآخر، فما بين شاذلية، نقشبندية، نقادرية، تيجانية، خلوتية إلى غير هذا، فرق لا تحصى، فرق كثيرة لا تحصى، وفي بعضها كفر عظيم وشر عظيم، حتى يرى بعضهم أن الواجب اتباع هذا الشيخ، وأن ما خالف هذا الشيخ هو باطل وإن كان في القرآن والسنة، فالواجب اتباع هذا الشيخ ضل أو اهتدى، هذا كفر وضلال نعوذ بالله. وهناك من يقول منهم، وهو كثير من ما ينقل عنهم، أن الواجب على هذا التلميذ أمام هذا الشيخ أن يكون كالميت بين يدي الغاسل، لا يحرك ساكنا ولا ينكر على شيخه شيئا، ولو رآه يفعل معاصي الله لا ينكر، لأن الشيخ أعلم منه، ولا يغير شيئا إلا بمشورة الشيخ ورأيه، كالميت بين يدي الغاسل، ليس له حركة ولا رأي ولا إرادة ولا شيء إلا ما قاله الشيخ. وكل هذه أمور باطلة. وأكثر ما يؤخذ على الصوفية أنهم ليسوا بمستنين بالكتاب والسنة، بل لهم طرق وعوائد وقوانين ونظم اتبعوا فيها مشايخهم وقلدوا فيها أشياخهم ولو خالف شرع الله، ولو كانت مخالفة للقرآن والسنة. فلهذا أنكر عليهم أئمة العلم وشنعوا عليهم بهذه الطرق المخالفة للشرع، ولكنهم أقسام في ذلك وأنواع منوعة، منهم من هو بعيد من شرع الله، ومنهم من هو قريب، ومنهم من هو بين ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا أقوالهم وطرائقهم وما كانوا عليه على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك قبل لأنه وافق الشرع، لا لأنه طريق فلان أو طريق فلان أو رأي الشيخ فلان، لا، ما وافق الشرع قبل لأنه وافق الشرع، وما خالف يرد لأنه خالف الشرع. والواجب نقض هذه الطرق والقضاء عليها وإلغاؤها، وأن يكون الجميع تحت شريعة الله والتبعين محمد صلى الله عليه وسلم وشيخهم وإمامهم، لا يكون لهم شيخ آخر سواه يحكمونه، بل هو المحكم، فما وافق شرعه قبل وما خالفه رد، لا من الصوفية ولا من الحنفية ولا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنبلية ولا من الظاهرية ولا من غير ذلك، الواجب أن يكون الجميع خلف محمد صلى الله عليه وسلم، خلف شريعته، معها متبعين لها منقادين لها معظمين لها، كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وثبت عنه، وجب عليه وجب اتباعه والأخذ به والسير عليه، وإن خالف التيجاني وخالف النقشبندي وخالف فلان وفلان، وما خالف شرع الله وجب تركه، وإن قال به التيجاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان أو الشيخ عبد القادر أو غير ذلك، فالمحكم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما قال حكمه إلى فلان أو فلان، قال حكمه إلى الله، يعني حكمه إلى شريعة الله، إلى القرآن والسنة. هذا هو الدواء والعلاج للصوفية وغيرها من الفرق، كلهم يجب عليهم أن يخضعوا لحكم الله، وألا يجعلوا الشيخ فلان هو المحكم، لا عبد القادر ولا التجاني ولا الشاذلي ولا فلان ولا فلان ولا فلان، بل المحكم هو كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، والذي يقوم بذلك هو العلماء الناصحون المتبعون لشرع الله، لا الذين يدعون إلى أنفسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يكونوا معبودين مع الله أو متبعين على غير شريعة الله، هؤلاء يرفضون. إنما العالم في الحقيقة هو الذي يدعو إلى الله وإلى كتاب الله، هذا هو العالم، هو الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف رأيه ما دل على كتاب السنة رفضه، وهكذا رأي غيره، مع الكلام الطيب والأدب الصالح مع العلماء وعدم سوء الأدب، بل يحترم العلماء ويعرف لهم فضلهم وينتفع بكلامهم وكتبهم، ولكن لا يجعلهم آلهة يعبدهم مع الله، ولا يجعلهم مسرعين يعطلوا شرع الله لأجلهم ويخالف ما قاله الرسول لأجلهم، لا، ولكن يعتبرهم علماء، إذا كانوا علماء يعتبرهم علماء، يؤخذ من قولهم ما وافق الحق ويترك من قولهم ما خالف الحق. هكذا قال العلماء، قال مالك رحمه الله، الإمام المشهور إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس، أو قال أجمع العلماء، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهكذا قال أبو حنيفة، وهكذا قال أحمد، وهكذا قال الأوزاعي والثوري وغيرهم من العلم والإيمان، كلهم يقولون هذا الأمر، يجب طاعة الله ورسوله وتحكيم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد ما خالف ذلك إلى الكتاب والسنة، وعرض الآراء، عرض آراء الناس، آراء العلماء، عرضها على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وافقها قبل وما خالفها رد، مع احترام العالم المشهور والترضي عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة، لكن لا يقدم قوله ولا رأيه على ما قاله الله ورسوله. كل عالم له أخطاء، يصيب ويخطي، يعني ليس كل واحد يحصل علم، يفوته بعض العلم، فلهذا يخطي في بعض المسائل التي فاته فيها العلم، فما أخطأ فيه العالم رد إلى الحق والصواب. نعم.
1: لا شك أن مما يضعف العبادة في قلب الشخص هو النظر إلى محارم الله، ونلاحظ جميعا وجود الكثير من النساء الكاشفات الصدر والسواعد والساق، حبذا لو كلمتم الجهة المختصة في ذلك كي تمنع هذه الظاهرة في أكثر الأسواق في الرياض، كي ينشأ الشباب في ظل مجتمع متماسك حق التماسك.
0: نسأل الله أن يهدي الجميع، قد بلغ المسؤولون، ونسأل الله أن يعينهم ويوفقهم ويهديهم، قد بلغ المسؤولون ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق، هذا شيء لم يغفل عنه، ولكن المصيبة عظيمة، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور والقائم على الهيئات بالنشاط المستمر والتوفيق العاجل لإزالة هذا الشر والقضاء عليه بالطرق التي يرضاها الله ورسوله.
1: إذا أراد الإنسان أن يقرأ بعض الكتب يريد منها الفائدة، قد يقرأ هذا الكتاب حول شيء 3 ساعات وأكثر وخلص ولم يفهم مما قرأ شيء، هذه تكون عبادة أم ضياع الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: على طالب العلم وعلى راغب في الحق أن يلتمس الحق من طرقه، فأعظم طريق وأفضل طريق وأكبر طريق وأنفع طريق الإقبال على كتاب الله القرآن، هذا أعظم شيء. كثير من الناس إذا قلت له الكتاب والسنة ما عنده حماس، إذا قلت شيء آخر. أعظم طريق وأعظم سبيل وأفضل طريق وأنجح طريق كتاب الله العظيم، ثم سنة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه هي الطرق، هذا للطريقان. فالمؤمن يقبل على القرآن، يكثر من تلاوته، يتدبر معانيه. وش منزل الله؟ لماذا أنزل الله لك حتى تستفيد؟ ما أنزلها الله للبهائم ولا للجمادات، أنزله لك لاستقلين الجن والإنس ليتفقهوا ويتعلموا. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إليك وإلى أمته، أنزل إليه لم تنفع به هو وأمته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن؟ من هم؟ أنت الجن والإنس هم يتدبرون، ما هم البهائم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. عليك يا أخي أن تقبل على القرآن وأن تكثر من تلاوته وأن تدبر معانيه، تقف عند الآيات. يقول إن هذا قل يهدي التي هي أقوم. وش معنى يهدي التي هي أقوم؟ يعني يدل الناس على الطريقة التي هي أقوم، يرشدهم. فالتمس من هذا الكتاب الهداية، واسأل ربك أن يفقهك ويعينك ويمنح قلبك الفهم الصحيح. ما أنزل عبث، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه لكم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عليك بالتدبر والتعقل، تقف عند الآيات تستفيد منها، وش مراد، تعرف وش مراد الله منها. وإذا أشكل عليك عند كتب التفسير، راجع كتب التفسير، ابن جرير، ابن كثير، البغوي، الشوكاني، القرطبي، غيرهم، تنظر. ومن أنفعها وأحسنها ابن جرير وابن كثير والبغوي، الكتب ميسرة بحمد الله موجودة، تراجع كلام أهل العلم عليها تستفيد. كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تراجعها تستفيد منها. عندك إذا كنت طالب علم، عندك البخاري، عندك مسلم، عندك مختصرات مثل المنتقى لابن تيمية، بلوغ المرام الحافظ بن حجر، عمدة الحديث الحافظ عبد الغني، هذه مختصرات تفيدك. تأملها وانظر ما يتعلق بالصلاة في أبواب الصلاة، ما يتعلق بالزكاة في أبواب الزكاة، ما يتعلق بالتوحيد في أبواب التوحيد، إلى هكذا. ثم تسأل أهل العلم. أما كتب مجهولة، كتب لا تدري عن حالها، ضيع فيها أوقاتك، لا تضيع أوقاتك في كتب ما تدري عنها. هل الأوقات تروح في كتب معلومة الفائدة؟ عليك بالكتب المعروفة التي فيها الفائدة والخير، أعظمها الكتاب العزيز القرآن، ثم كتب السنة، البخاري، مسلم، المختصرات من ذلك، المنتقى، بلوغ المرام، عمدة الحديث، كتاب أبي داود، كتاب الترمذي، سنن النسائي، ابن ماجه، مسدح. إذا كنت طالب علم، وإذا كنت عاميا اسأل أهل العلم، أكثر من القرآن وتدبر القرآن لعلك تستفيد، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك. أما تطلب كتب جدت بين الناس ما تدري ما حالها، تضيع أوقاتك فيها، لا. أما إذا كانت كتب طيبة أثنى عليها العلماء وأرشدوك إليها، فلا بأس أن تجعلها وقتا فتأخذ منها ما وافق الكتاب والسنة وتحمد الله على ذلك، وما خالف الكتاب والسنة تدعه. فبعض الكتب تفيد، ترشد الكتاب والسنة، تعين على فهم الكتاب والسنة، تعين على فهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة، لا بأس. لكن بعض الناس يضيع أوقاته في مجلات، في جرائد يومية، في كتب لا قيمة لها، حتى أهلها لا يعرفون بالفضل ولا بالعلم. تذهب أوقاته ليلا ونهارا في مجلة من أولها إلى آخرها، في خرافات وضلالات أو أشياء لا قيمة لها، أو في كتاب مجهول، أو في كتاب ضال مضل، أو في غير ذلك. وعنده كتاب الله فيه الهدى والنور، وعند سنة الرسول فيها الهدى والنور، وعند كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والعلم، يتركهم جانبا. هذا من طرق الضلال، هذا من العمى، فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
1: ورد في الأسبوع الماضي،
0: نعم وش يعني إذا كان طالب علم يفهم، كم هو طالب علم لا يقرأ، إذا كان عامي ما هو، لكن إذا كان طالب علم ينتسب إلى العلم يقرأ يستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من كلام الله جل وعلا. وإذا أشكل عليه شيء طالب. إيش معنى الآية تفسير ابن كثير في جلالين المختصر في البغوي في جرير في الشوكاني، ويسأل أخوانه الزملاء الطيبين تذكر معهم لا يحقرهم. قد يكون زميل الله أفضل من شيخ، قد يكون زميل جيد يتفاهم معك أكثر من شيخ قد لا يعطيك إلا كلمة أو كلمتين. تفاهم مع الزملاء الطيبين ومع أستاذك اللي طيب، تخير من الأساتذة أطيبهم وأنفعهم وغيرهم لله وأكثرهم علما حتى تستفيد.
2: كل الشيخ عليه
3: هل يؤجر إذا حتى ولو ما استفاد منها إذا قرأها؟
0: يؤجر يؤجر يؤجر، لكن ينبغي له أن يقرأ حسب الاستفادة. إذا أشكل عليه لا يقف عند الجهل، يراجع الكتاب، يراجع التفسير، يراجع الزملاء يتعاونون، يراجع الأساتذة. ما يرضى بالجهالة، لا يرضى بالجهالة التي لم يفهمها، ولا يرضى بهذا، يعني يستفيد. إذا جهل شيئا وهو يهمه يراجع التفسير، يراجع أهل العلم لأنه ما يفهم كلامه.
4: يا سمحت الشيخ لو تكرم.
0: نعم.
4: فيه رجل حلف على أنه لا يصرف على أبوه وأمه بالحرام بالطلاق، يعني ثلاث خلوع لا بها الرجل. هذا في اليمن حلف عليه، والآن هو هنا وأبوه جاي من البلاد للسنة.
0: موجود؟
4: أيوة. لا أبوه ممكن يجي بزيارة.
0: هيت أنت وياه بعد صلاة الجمعة بات إن شاء الله.
4: هنا.
0: لا في البشير. في البديع. أو بعد المغرب اللي تبغى.
1: تجي بعد المغرب هنا.
0: تسأل عنه يدلوك الناس. تسأل عنه يدلوك. نعم. نعم. نعم. له سؤال. من هو؟ ولا كلام مش فاضي. هو بالشهاد. عندك كلام اللي سمعته مو بالشهاد. وش الشهاد؟ هذا الشهاد. عندك شيء يعني مشكل عليك؟
5: توضح لي الكتب هذه، توضح لي.
0: بين لك الكتب. بين لك الكتب ومن الكتب الطيبة أيضا زاد المعاد من الطيب. سمى زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب طيب. كتاب التوحيد عقيدة الوسطية، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، القاعدة الجليلة شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه كتب في العقيدة في العقائد. زاد المعاد في العقائد والأحكام جميعا، أداب مشير الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، كتب أخرى عمدة لابن الموفق في الفقه. ولكن إذا سألت أهل العلم ويبين لك العلم اللي عندك تعرفهم طيبين تسألهم عن بعض ما أشكل عليه.
1: من المعلوم أن وزعة القرآن الكريم تقف في تسجيل هذه المحاضرات، ولكنها تقدمها للمجتمع بشكل متقطع على عدة حلقات تستمر لغاية شهر، وكذلك لم تقدم تعليق الشيخ ابن باز عليه. والأسئلة هذا، ونرجو من على الشيخ أن أعرفش يعني نتكلم لزاع عن هذا.
0: يالله في هذا.
1: ما هي نصيحتكم في كتاب خطب الجمعة، حيث أنه يخطبنا أحد الإخوان وهو من قرية بعيدة عنا، وقد تضطره بعض الظروف فلا يحضر، فأرشدونا كيف نعمل وفقكم الله.
0: اتفقوا مع هذا أنه ينوم عنه واحد يخطب عنه إذا غاب، أو اتصلوا بالأوقاف نار مدير الأوقاف في بلدكم أو مسؤول عن الأوقاف لعله ينوم من يقوم مقامه. لكن إذا اتفقتم مع هذا، إذا كان في بلد من يقوم مقامه واتفقتم مع هذا ذلك يكون أسرع. تتفقون مع خطيبكم إذا غاب ينوب فلان، وإذا ما حضرت تقول أنت فلان تخطب بهم وتصلي بهم حتى لا يتعطل المسلمون في البلد. وإذا كان ما فعل هذا تتصل بالأوقاف هي المسؤولة عن هذا الشيء، أو بالقاضي بالمحكمة كان عندكم محكمة، أو بالعالم اللي عندكم له يعني كلمة حتى يتوسط الموضوع، ولا تهملوا هذا ولا تسهلوا.
1: وأي الكتب أفضل يعني الخطب منها هو استسهل.
0: موجود كتب كثيرة، منها خطب المشايخ الشيخ الشيخ محمد الوهاب والشيخ، وأنا خطب الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الله الخياط الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عاصم، كتب كثيرة خطب موجودة يعني أخذ منها شيء. وإذا كان طالب علم يستطيع يأتي بخطبة من جهته يختارها وينظمها. نعم.
1: تقدم ابن عمي لطلب الزواج من بنتي وهو متزوج وله 7 أولاد وعمره 40 عاما. تقدم ابن عمي لطلب الزواج من ابنتي وهو متزوج وله 7 أولاد وعمره 40 سنة، وزوجته أم أولاده ابنة عمي، أي أنهما هو وزوجته أبناء عمومتي، وزوجتي رافضة الموافقة على زواجه، وكذلك بنتي علما بأنه رجل كفر في دينه وأخلاقه، أفتوني هل أجبر زوجتي وبنتي على الموافقة على تزويجه علما بأن رفضهما تزويجه هو بسبب أخلاق زوجته السيئة جدا، مما يخشى منها عمل السحر والفتن بشتى صورها، كما أني إذا لم أوافقه على تزويجه سوف يكون هناك قطيعة رحم، أفتونا مجدولين بالتفصيل حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
0: ليس لك أن تزوجها إلا بإذنها، ليس لك أن تجبر ابنتك عليه ولو أنه من أحسن الناس ولو ما معه زوجة، ليس لك أن تجبرها عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأذن، حتى تستأمر، ولا تنكح بك حتى تستأذن. قالوا يا رسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، فإذا قالت نعم أو سكتت زوجها، أما بالجبر لا تجبرها، ولو زعل عليك من عمك، ولو قاطعك يكون هو الآثم، إذا قاطعك بسبب أنك لم تزوجه ابنتك بالإكراه يكون هو الآثم، أنت ما عليك إثم، هو اللي يعصي، معناه يبيك تجبر بنتك عليه، لا هذا ما يجوز. زوجها من ترضى به من الطيبين، سواء معهم زوجات ولا ما معهم زوجات، سواء كبار السن أو صغار السن، إذا رضيت البنت ووافقت هذا هو المرصود، وإذا هدى اللهم ووافقت كان أفضل وأفضل، تشاور أمها وتعمل الأسباب التي تجعل أمها ترضى، لأن إذا كانت أمها غير راضية قد تفسد عليكم نكاحكم، قد تشوش عليها، وقد لا يتم النكاح بعد ذلك، لأن البنت في الغالب تتبع أمها، فلو رضيت اليوم قد لا ترضى غدا بسبب أمها، لكن احرص ألا تزوجها حتى تكون راضية وأمها راضية، أما رضاها هي لا بد منه، أما رضا أمها فهو الأفضل إذا تيسر، حتى لا تشوش عليه بعد الزواج ولا قبل الزواج.
1: إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره وشاهد واحد عند مأذون وهي راضية، هل تكتفل أو باطلة؟
0: لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج ومع الولي، الولي يحضره أربع النكاح، أربع الولي والزوج والشاهدان.
1: إن زوجتي ألحت علي أن أطلقها أكثر من 4 أيام، فأنا كتبت لها ورقة الطلاق، وكتبت ورقة بطلقة 3 مرات، وكتبت فيها طلاق، فلا أعلم يقع الطلاق هنا أم لا.
0: تجينا إن شاء الله البيت وننظر الأمر، أو تذهب المحكمة تنظر الأمر محكمة بلادك، أو تأتي لنا في النهار ونكتب معك القاضي بلدك، حضرها معك وحضر وليها ونشوف الحقيقة، لأن كثير من الأزواج يكذبون، يقول فعلت كذا هو يكذب قد يزيد وينقص. نعم.
1: ما معنى حديث التالي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
0: على ظاهر كلام عربي واضح، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، في صلاة الظهر كما جاء في الحديث، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيح النار يشتد لهبها ونارها، ويظهر ذلك في وجود بين الناس، ليس هذا كلاما عجميا بل كلام عربي واضح. فالسنة إبراد بالظهر في وقت الحر ولو كان في السفر، حتى في السفر كان النبي يبرد عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: عندما نقوم بدفن الميت ما هي العبارة الصحيحة التي نقولها امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل؟
0: عند الدفن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعد الفراغ يستحب له أن يقف عليه ويقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، لأن الرسول كان إذا فرغ من الميت فرغ من الدفن وقف على الميت وقال اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، قال استغفروا لأخيكم واسأله التثبيت فإنه الآن يسأل، يسأل له المغفرة والرحمة والثبات على الحق، يوقف بعض الوقت ثم ينصرف. هم لازم لهم لازم على أي حال كان.
1: كنت في الماضي ضالا وهداني الله وأسأله عز وجل أن يتقبل توبتي، وكنت حلفت يمين الطلاق لزوجتي 2، فهل يسقط هذين اليمينين أم يستمران؟
0: هذا يحتاج إلى حضور زوج معك عند قاضيكم نشوف، إذا تأتينا في النهار نشوف ولا المحكمة تنظر الموضوع مع الزوجة ووليها. نعم.
1: هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استغراق جلود النمور، هذه سبع، النمور سبع والأسود سبع، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب والاستعلب ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا لبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس. وأما جلود الأنعام جلود النمور وأشباهها من السباع فلا ينبغي استعمالها لا نعلا ولا غيرها. نعم.
1: فتجار الجملة يبيعون الذهب دين ويسدد بأقساط، فمثلا يشتري بائع الذهب المفرق بمائة ألف أو أقل أكثر ويسددها أقساط، فهل في هذا إثم ويبدلون الذهب بذهب بفارق الصنعة المصنعية؟
0: هذا لا يجوز، بيع الذهب أو غيره من العمل إلى أجل لا يجوز، هذا ربا. فإذا باع ذهبا بدولار أو بإسترليني أو بدينار أردني أو عراقي أو غير ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا. النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتور بالتور والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدا بيد. فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، أما نسيئة أو في وقت آخر يعني يقول أعطيك إياه بعدين لا يصلح، لا بد يدا بيد. وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد الذهب القديم مع الفرق هذا لا يجوز، لأن الذهب ذا ولكن مثل بمثل سواء بسواء. ولما اشترى رجل قلادة في يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز أما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى توصل، لا تباع حتى يفصل الذهب الحالة والخرز الحالة. هذا يفعله يقول هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات،
1: أي عكست الرمي في حج هذا العام، قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي، فهل علي هدي أو فدي في دنيا رحمه الله؟
0: لا بس فيها خلاف بين أهل العلم، والسنة هي يبدأ بالتي هي منى ما يلي مسجد الخيف كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل مكة يوم الوسطى ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة، التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في أيام التشريق، هذا هو السنة. لكن لو عكس يعلم، إذا كان في وقت الرمي لو عكس يعود ويرمي الوسطى ثم الأخيرة حتى تكون بعد الأولى، لكن ما دام فات الوقت إن شاء الله يبصي، لأن الخلاف مشهور والأمر واسع إن شاء الله.
1: أيوه.
0: ما دام فات الوقت فقد رمى والحمد لله. نعم.
1: في بعض الجريدة في السابق كان اعتراض الأهل يرجع إلى العادات والتقاليد، فالفتاة كانت وما زالت متمسكة بحجابها وبتغطية وجهها، أما الآن فنظرة إلى المعاهد الصحية تؤكد أن هذه النظرة تغيرت مع الأيام، ولقد شجعني أهلي وخاصة أخي لما عرف عنها أنها مهنة إنسانية شريفة، وعندما مارست التطبيق العملي أحسست بالارتياح، وعندما لقيت أنماط مختلفة من المرضى شعرت بقيمة وأهمية وجودي بجانبهم، فهم بحاجة ليد حنون من بنات هذا البلد الطيب تخفف آلامهم النفسية والجسمية. وأخيرا أتمنى أن يكون هناك مستشفى خاص للنساء يعادل مستشفى الولادة والأطفال.
0: هذا هو الواجب، الواجب يكون للنساء مستشفيات وللرجال كذلك، هذا هو الواجب، وهذا يوجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال، هذا هو المطلوب من الدولة وفقها الله، ولا تزال المطالبة جارية، وأظن هذا موجود الآن مستشفى للنساء مستشفى، لكن قد يقع بعض الاختلاط كما يبلغنا ذلك، فعليك أيها السائلة أن تكون ممرضة للنساء خاصة، وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
7: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

لم نغادر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: إذا هلك من سافر الحج قبل أن يحرم فليس بحاجة، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله. أما إذا أحرم وهلك فهو حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمرهم بقضاء حج، وهذا يدل على أنه يكون حاجا. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظاهرة تظهر عند طلاب المدارس وعند طلاب جماعات تحفظ القرآن، وهي الاستهانة في القرآن الكريم والكتاب عليه وكتابة الشاحنة لا تليق في هذا الكتاب العزيز. ما أدري ما هي النصيحة للمسؤولين عن هذه المدارس؟
1: الواجب على المسلمين أن يعظموا كلام الله عز وجل وأن يحترموه، ولهذا وجب على من أراد أن يمس القرآن أن يتوضأ تكريما لهذا القرآن وتعظيما له. ولا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيرا لكلمة أو ما أشبهها، الأفضل أن لا تكتب على القرآن حتى لا يختلف القرآن غيره. وإذا وقع هذا من بعض الطلبة فالواجب على المسؤولين عن الطلبة من المراقبين والأساتذة، الواجب عليهم أن يعاقب من فعل هذا بما يرونه راجعا له والأمثال.
3: فضيلة الشيخ، رأيت شخص يعتدي على أحد المسلمين ولا ما استطاع دفعه إلا باستخدام سلاح، يجوز لي هذا أو ما يجوز؟
1: إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله، فالواجب عليك أن تدافع ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس. وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله. كيف؟ ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله، يعني ولم يندفع إلا بذلك فلا، فدافع فادفع، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
4: شيخ أحسن الله إليك، شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه،
1: ولكنه
4: يدعو لنفسه في الحج.
1: نعم.
4: دون غيره.
1: لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرف يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج. ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرم من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء. نعم.
5: في واحد حصل مبلغ من المال في مكينة الصرافة هذه،
1: هنا
5: فما أدري فين يوديه،
1: يعني موضوع من برا ولا من داخل؟
5: في واحد صرفه ونسي الفلوس في المكينة.
1: لكن برا ولا بجو في المكينة؟
5: لا برا.
1: الأحسن أنك تروح للبنك.
5: لأن من شخص، هو شخص صرف وأنا شفت الشخص.
1: إيه.
5: صرفه بكل فلوس دورت عليه.
1: إذا إيه مو استخرجه من
5: لا حط بطاقة وطلعت منها فلوس.
1: زين.
5: ونسي منها فلوس.
1: طيب البطاقة هذه تجد مكتوب في الرصيد.
5: بس من يعرف الرصيد؟
1: ماكينة الصرافة هذه لمن؟ باسم باسم البنك الأهلي، بنك
5: الراعي.
1: خلاص احنا واجهه وقلنا في اليوم الفلاني صرف إنسان من ونسي هذه الدراهم. هم شوف ما يمكن يخرج شيء من هذا الصراف إلا مقيد عندهم. فمثلا إذا إذا إذا كان مقيد عندهم مثلا 10 أنفار يسألونه أمس يا فلان أخذت 100 هل فقدت منها شيئا؟ ويعلمون بها.
5: إذا ما لبيت نتيجة
1: على كل حال اذهب إليه وعلمهم بالواقع. إذا لم يعني تحصل على نتيجة فانتظر لك كم يوم لعل الله يجيبه، وإذا يسمن تصدق بها عليه.
6: بالنسبة لبعض طلبة العلم يتبع مثلا شيخ المعاصر في جميع أقواله،
1: ايش يتبعون؟
6: مثلا بعض طلبة العلم مبتدئين يرون أنه يتبع شيخه في جميع أقواله، فإن كان من الموافق للدليل أخذ به، إن كان غير يعني موافق أو شيخه مثلا متنازل عن القول هذا يعني تركه معه بس يتبع في جميع أقواله، يعني الراجح يأخذ به الراجح من شيخه يعني لم يكن مجتهد.
1: يقول الله عز وجل في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطالب إلى الآن لم يصل إلى حالة العلم، ففرضه أن يقلد، ومعلوم أن الطالب يقلد شيخه، إذ لو لم يقلد شيخه ما انتفع به. لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة في علمه وأمانته ما انتفع به، ولا حرج عليه في هذا. حتى إذا كبر واتسع علمه وأمكنه أن يجتهد في المسألة بنفسه صار يختار ما يختار. نعم.
7: فضيلة الشيخ، بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ وأعقب تعقيب خفيف على سؤال الطفل، ذكرتم بأنه قيء الطفل طاهر، هل هناك قيء إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟
1: ليس هناك قيء، القيء من الكبير والصغير لا دليل على الجسد.
7: السؤال الأول
1: بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره ليؤدي الحج أو غيره. ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج بهذا الحال لأنك لا تستطيع، لكن أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى. فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فإن له مثل أجره. نعم.
5: شخص أوصى شخص بأن يحج عنه وهو قادر، هل يجوز هذا؟
1: فريضة أو نافلة؟
5: فريضة.
1: نعم. إذا وكل شخص آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى بروه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزا طارئا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه. نعم.
8: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها بالجمرات خشية الزحام الشديد؟
1: إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل أو يقدم رمي يوم العيد في آخر الليل العيد فإنه لا يجوز أن يوكل، يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والرمي من أعمال الحج، فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه ولا يوكل أحد. ولهذا فالمرأة والرجل سواء في هذا، من قدر أن يرمي ولو في وقت آخر فإنه لا يجوز أن يوكل، ومن لا يستطيع فله أن يوكل. نعم. السلام عليكم.
6: فضيلة الشيخ، لاحق طواف العمرة.
1: الصحيح أن طواف الوداع العمرة واجب كما هو في الحديث، لكن إن طاف وسعى ومشى، يعني طاف وسعى وقصر ومشى على طول، فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول.
8: فضيلة الشيخ وفق الله بكم، بالنسبة للأضاحي بعض الجهة الرعاة كهيئة الإغاثة وغيرها تقول لدينا يعني مثل القسائم تدفع مبلغ من المال ونحن نؤدي الأضحية في أي جهة من دول العالم الفقيرة، فهل تنصح بذلك أم لا؟
1: لا، أنا أنصح بعدم ذلك، وأقول إن هذا من الخطأ أن الإنسان يوكل أحدا يضحي عنه، لأن هذا فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم إذا أعطينا دراهم يضحى بها في محل آخر، وثانيا أن المقصود بالأضحية التعبد لا بذبحها، وهذا أيضا يفوت إذا ضحيت مكان إذا ذبحت مكان آخر، فهو لا يباشر الذبح ولا يحضره. ثالثا أن فيها تركا لما أمر الله به من الأكل منها، فقد قال الله تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ومعلوم أن إذا ذبحت في محل آخر فلا يستطيع الأكل منها. الرابع أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح، قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح، أو من ليس من أهل الذبح، أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية مثلا أو ما أشبه ذلك. والوجه الخامس أننا لا ندري أيضا هل تذبح في وقتها أو قبل الوقت، أو يتهاونون في تأخير الذبح، فيحصل في ذلك هذه المحاذير وربما يحصل غيرها أيضا. فالذي أنصح به إخوان المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، أي أن لا يعطوا هيئة الإغاثة ولا غيرها شيئا يشترون به ضحايا في محلات أخرى ويذبحونها. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث بالهدي من المدينة إلى مكة؟ فجواب بلى، لكن الهدي خاص بمكة، لا يمكن ذبحه في المدينة وهو هدي يهدى إلى الكعبة، فليس مثل الذي يبعث بدراهمه إلى البوسنة أو الهرسك أو الجهات الأخرى ليضحى بها عنه. فأنصح إخوانا المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، وأنصح طلبة العلم أيضا أن يبينوا للعامة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الأضاحي هذه ليس المقصود منها إلا اللحم، وهذا خطأ. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. كيف تصدق؟ هذا ما في شيء، ما في شيء. يعني إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيهم دراهم وخلي الأضحية عنده في بلده. نعم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ما رأيكم في من يأخذ بالاختلافات في الحجاب ويستشهد بالأحاديث الضعيفة ويرجع إلى التفسير بالرأي مثل تفسير الجلالين للسيوطي، وهل هذا الرد كاف له؟ وجزاكم الله خيرا.
1: جوابنا على هذا أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر وجوب تغطية الوجه. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها وأوسعها كتاب عودة إلى الحجاب، فإنه توسع فيه وبين فيه ما فيه الحق. ويكفي أن الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء، فالإيمان ضعيف والشهوة قوية، لأن الشباب عندهم صحة وفراغ فيحصل بذلك شر كبير. وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه الله عز وجل. لكني رأيت كلاما لبعض العلماء قال إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق، لأن الذين قالوا بعدم الحجاب بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قال وفي هذا العصر لا يمكن أن تمنع الفتنة، اللهم إلا أن يكون الكشف من امرأة يجوز لها الكشف بنص القرآن مثل القواعد التي لا تجوز نكاحا. فيقول إن تعليل العلماء رحمهم الله بل اتفاقهم على أنه إذا كانت الفتنة فلا بد من تغطية الوجه يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تستر وجهها.
10: الله. في بعض المخيمات في الحج تجمع منها الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقران، فمثلا لو أخذت 100 قيمة عن 100 حاج مثلا للذبح فتذهب وتذبح 100 وتوزع حوالي 50 من الشياخ توزيعا كاملا يعني دون أن يكون هناك منه أكل، والباقي تذهب إلى المخيم 50 وتذبح ويأكلونها هناك، فما ندري ما الحكم؟
1: هذا غلط ولا يحل لهم هذا الفعل، لأن 50 التي أتوا بها للمخيم لم يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام طعام الفقير، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها، لأن الأمر كما ذكرت يقول نحن الآن نتصدق 50 أريح ونتبع 50 كاملة إلى المخيم لتؤكل، لكن قال الواجب خذوا له يدا أو رجلا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحال. وأما أن يتصدق بنصفها كاملا والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز، فيجب تنبيه الحملات على هذا. ما فيه إلا أنه على كلام الفقهاء رحمه الله يقولون يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني كيلو مثلا يشتري مثلا 50 كيلو وتصدق بها الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم إذا كانت غنم.
11: يا شيخ ما رأيك
1: كيف؟ هو الحق له؟ طيب.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك رد السؤال ثلاثة: غسل واجب وغسل مستحب سنة وغسل مستحب. هل الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر أو تجب النية؟
1: الصحيح أن الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى قال في القرآن: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن لابد أن يتمضمض ويستنشق، لأنه داخل فيما يجب غسله وهو الوجه. ولكنك أنت ذكرت في السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا، أو قلت غسل حدث وغسل واجب وغسل مستحب؟ إيه، وش الفرق بين السنة والمستحب؟
13: السنة غسل الجمعة.
1: نعم.
13: غسل المضاعف.
1: نعم.
13: والمستحب.
1: لهذا التبرر والنظافة ليس بالمستحب.
13: ليس
1: بالسنة. ليس بالسنة يعني الغسل فيه. لكن عموما النظافة مستحب لا شك. أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالغسل إذن ثلاث أقسام: واجب على الحدث، وواجب للجمعة، وسنة. فالواجب على الحدث معروف الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب للجمعة أيضا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل. وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهل العلم أنه سنة وليس بواجب. نعم.
13: ما رأيك فيه؟
1: لا، من اللي هنا؟ لا، ما في سؤال إلا بالترتيب. نعم. الدرع عليك تبادلوا.
13: شيخ، ما رأيك؟
1: يا صرك إن شاء الله.
13: شيخ حفظكم الله، ما رأيكم في تعدد الجماعات الإسلامية؟
1: والله تكلمنا على هذا كثير، وبينا أن هذا مما ابتلي به شباب الصحوة، هذا التفرق الذي حصل به تفرق القلوب. ولو كانت المسألة تفرق منهج أو رأي من الآراء التي يسوغ القول فيها لكان أهون، لكن من البلاء أن هذه الجماعات صار بعضها يضلل بعضا ويبدع بعضا وربما يكفر بعضا. يعني بدلا من أن يأتينا البلاء من أهل الفسق والإلحاد، صار البلاء يأتي من بعضنا لبعض، وهذه نحن. وأرى أنه يجب على الجماعات أن تتفق على كلمة سواء على دين الله عز وجل، وأن يجتمعوا ويدرسوا ما هم عليه من المنهج والعقيدة، وإذا كانوا صادقين في قصد الحق رجعوا إلى الحق، ولا أوافق على هذا التفرق، بل أرى أنه منكر وأنه مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا شك أن كل جماعة لها محاسنها ولها مساوئها، وإذا اجتمعنا جميعا ونظرنا المساوئ والمحاسن واتفقنا على المحاسن وتركنا المساوئ حصل الخير. لكن كون كل واحد منا يتكلم في الآخر من وراء الجدر ويغتاب ويقتح فيه، هذا هو البلاء. نعم.
13: اجتماع الكتاب والسنة.
1: الكتاب والسنة بعد البحث والمناظرة في شأن المخالف، لأن كل واحد منهم يقول أنا على الكتاب والسنة، فيقول تفضل. إذا كنا على الكتاب والسنة لابد يكون العمل واحد، وكما كان الهدف واحد.
13: شيخ أحسن الله إليك،

0: أن, أن, أن الحديث صحيح، فمن أخر الطواف عن يوم العيد خوفا على نفسه فليس عليه شيء، بمعنى أنه يحل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام ثانية.
1: شيخ حفظك الله، هل من السنة القصر والجمع في السفر، التقديم ولا التأخير؟
0: أما القصر فهو سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء بوجوب القصر، وأما الجمع فهو سنة إن احتاج إليه، بأن كان قد جد به السير فنقول السنة أن تجمع، وافعل الأيسر لك. إن كان أردت أن تنطلق بعد زوال الشمس وتستمر في السير فاجمع العصر إلى الظهر، وإن مر بك الزوال وأنت جاد في السير ولا تنزل إلا بعد العصر فاجمع الظهر إلى العصر، يعني افعل الأيسر لك. أما إذا كنت نازلا في مكان فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس، فصار الجمع فيه تفصيل. إن كنت جادا في السير فاجمع، فهذا هو السنة، وإن كنت نازلا فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس. أما القصر فإنه سنة مؤكدة من حين أن تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه. لا، الذي داخل البلد لا، لا لابد أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة سيتم ويصلي كل صلاة في وقتها.
2: شيخ بارك الله فيك، نسمع أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر.
0: نعم.
2: وذلك على حسب المال الذي عنده، سواء كان تاجرا أو غنيا.
0: نعم. هذا صحيح، الإسراف أمر نسبي لا يتعلق بنفس العمل، وإنما يتعلق بالعامل. فمثل هذه امرأة فقيرة اتخذت من الحلي ما يساوي حلي امرأة غنية، تكون مسلمة. لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا إنه لا إسراف فيه، ولو اتخذه امرأة فقيرة قلنا فيه إسراف. بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس في الإسراف فيه. قد يكون إنسان فقير يعني من صغة الناس يكفيها المائدة القليلة، وآخر لا يكفي. ثم إنه أيضا تختلف باعتبار أن الإنسان قد يأتي ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته، فلا يكون هذا إسرافا. فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن، والأخ موسى أشار إلى ذلك، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
3: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500. وأنا

0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 89 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 13 من شهر ذي القعدة عام 1400. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج، وذكرنا عدة مباحث تتعلق به، وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء. وقد سبق في الوقفات في المباحث السابقة 5 أشياء. أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة. فنقول إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه 3 أنساك. صك هذا صك يعني. فلديه 3، لا مهاد مهذا، فلديه 3 أنساك: النسك الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل لمكة طاف وسعى وقصر وبقي محلا إلى يوم 8 من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم 8. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام. فالتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة. أما القران فله صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى أن لا تطهر قبل يوم التروية أو قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارمة. وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخرا وخاف أن لا يتمكن من العمرة قبل الحج وقد أحرم بالعمرة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة. فصار القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومثلنا بمثالين: المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت أن لا تطهر قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل قبل يوم عرفة أو قبل دخول زمن الحج وهو اليوم 8 من الحجة، حينئذ نقول لها أدخل الحج على العمرة. والمثال الثاني: رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرة وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج، فحينئذ يدخل الحج عليها ويكون قارئا. الثالث من أنواع النسك الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا من الميقات، فيقول لبيك اللهم حجا. وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين عمرته إلى الحج بما أحل الله له، فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملا بأفعاله. فهذه ثلاث مرجحات. المرجح الأول ما هو؟ لا المرجح الأول أنه
1: أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
0: هذا أهم شيء. المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث أصحابه عليه، والمرجح الثاني أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج، والثالث المرجح الثالث أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة. أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناس فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد. ويرجحه على الإفراد، يعني هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج، والثاني أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي، اللهم إلا على سبيل التطوع فهذا الباب مفتوح. وعليه فنقول الترتيب: أولا التمتع، ثانيا إيش؟ القران، ثالثا الإفراد. إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معه. فالقران أفضل لمن ساق الهدي، ابتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له: أمامك ثلاثة أنساك، اختر ما شئت، ولكن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد. المبحث الثاني في هذا اللقاء، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء، المبحث الثاني الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عد، خمسة. أعدها مرة ثانية: هي ذو الحليفة، مش معي، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عد. نعم، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها. وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي التي تسمى الآن أبيار علي فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة، وأما الجحفة والناس صاروا يحرمون من رابغ لأن الجحفة قرية خربت فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام. وأما قرن المنازل ويسمى السير فهو لأهل نجد والطائف ومن مر به من غير أهل نجد والطائف. وأما يلملم ويسمى السعدية الآن فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن. وأما ذات عرق وتسمى الضريبة فهي لأهل العراق رحمك الله ولمن مر بها من غير أهل العراق. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يعلم كثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى 8 مراحل أي 8 أيام وبعضها إلى 2 يوم. وهذا الاختلاف توقيفي، يعني ليس لنا أن نقول ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها ولا يحل له أن يتأخر. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجبا على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها. فإن مر بها وهو لا يريد حج ولا عمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار إذا كان قد أدى الفريضة، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، وسواء طال غيابه عن مكة أو لا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة 40 يوما فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا، فهذا لا أصل له. المدار على أي شيء؟ على النية، هل هو يريد الحج أو العمرة؟ فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به. هل هو لا يريد ذلك؟ فلا يلزمه إلا أن يكون لم يؤدي الفريضة. فإن قال قائل إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله لكنه عنده نية أن يحج هذا العام، فهل لزمه الإحرام؟ قلنا لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم لأنه في سفره هذا لا يريد الحج وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة، وتأخرنا اليوم لكن إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون البدء الساعة 11. تسمعون جيدا هنا؟ ها؟ ولا نزود الصوت؟ زين؟
1: قضية الشيخ، رجل مر يوم العيد فهل له أن يأخر الرمي إلى آخر يوم التشريق، آخر يوم التشريق، أو يوكل أفضل؟
0: إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما ولم يقل لهم وكل. والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به، لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ف فلا يجوز أن يوكل الإنسان فيه لمجرد أنه تعبان أو لمجرد الزحام. نقول أما التعب فإن كان تعبا دائما مثل مرأة حامل أو رجل كبير السن أو عجوز كبير السن فليوكل. أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل. اي نعم نعم يرميها جميعا. السؤال بالدور
2: فضلت الشيخ بارك الله فيك. هنا ورد انا من احكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه، وهل ورد كذلك التأذين في اذنه والإقامة في اذنه الثانية؟
0: يعني اما الاول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقا اي فضة، وهذا صحيح. واما الاذان والاقامه الاذان في اليمنى في اذن اليمنى عند حين يولد والاقامه في اليسرى ففي احاديث لكنها فيها نظر، والاقامه اضعف من الاذان. نعم.
3: سمعت في بعض الأشرطة أنك تقول يعني الشيء قد يكون جائز وليس بمشروع.
0: نعم.
3: وقد أشكل علي هذا الأمر، إن الشيء الجائز عادة أخذ جوازه من الشارع سواء بالنص أو باستنباط أو غيره، وقد استشكلت هذا الأمر لقلة عيني فأي توضيح
0: إذا. نعم. هذا يظهر بارك الله فيك في المثال أن الشيء قد يكون جائز يعني يسمح الإنسان أن يفعله لكنه ليس مشروعا للأمة، فهذا مثال ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ويختم قل هو الله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه. لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة نختم قل هو الله أحد؟ نعم ليس المشروع، ولهذا لم يكن رسول يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أرشد الأمة إليه. ومثل ذلك أيضا أن الرسول أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه بمخراقه يعني بستانه الذي يخرق حين استأذنه في ذلك، ولكنه لم يقل للأمة افعلوا هذا. لا لا لا ما يفعل ما يكون بدعة، إذا متى واحد قرأ قل هو الله أحد كلما استمر ما يكون بدعة، هذا أجازه الرسول، لكنه ليس من السنة. نقول كونك لا تفعل أفضل. نعم.
4: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يكسب الطالب العلم الإخلاص والعمل لله عز وجل؟
0: الإخلاص يعني طالب العلم ولمن يعبد الله ولمن يعين غيره في أموره، الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذا وجه الله والدار الآخرة، يعني لا يريد أن الناس يندفونه أو يريد شيء من الدنيا، بل يريد وجه الله والدار الآخرة، هذا الإخلاص. والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعك إذا علم الناس بالعبادة أو مدحوني، ماذا ينفعني؟ لا ينفع الله عز وجل. وكلما حاول الإنسان أن يجد من نفسه ريان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرياء من عمل الشيطان.
5: فضيلة الشيخ، تقوم شركة الراجحي بصرف طاقة الآلية
0: وأنه ضعيف صوت هذا لا ضعيف ضعيف زوجة شوي. نعم.
5: تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة اللي هي البطاقة الآلية بموجب الحساب، والبطاقة هذه هل يترتب فيها الربا ولا لا؟ وما أحكم استخدامها؟
0: كيف يعني؟ ما فهمت.
5: البطاقة تأخذ 5000 من رصيدك من أي بنك؟
0: إي ما فيها شيء، هذا من باب التسهيل.
5: ولا فيها يعني
6: عندما فتحت حساب في شركة الراجحي تصرف لك بطاقة، بموجب هذه البطاقة تستطيع سحب مبلغ مالك من أي بنك عدا الراجحي.
0: لا بأس ما في شيء، لأن أنا ما أعطيت ربا ولا أخذت ربا، وهذا من باب التعاون بين هؤلاء البنوك، ما في شيء.
7: شيخنا ما حكم النيابة عن
0: إيش؟
7: حكم النيابة عن بالعوض
0: نيابة إيش؟
6: نيابة في إيش؟ الصلاة يعني يقول صلى وأعطك فلوس؟
7: نيابة الحج.
6: نيابة الحج.
7: وهل تنوب اللي مرت عن رجل؟
6: النيابة في الحج جاءت بها السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألت امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. والاستنابة في الحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من الآخرة. وأما من أخذ ليحج فلا بأس. فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضا قضاء لازم صاحبه، لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحد يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه بقضاء لازم وتكون نية طيبة.
8: فضيلة الشيخ، ما حكم التثاؤب وقول عدنا الشرج عند التثاؤب والحمد لله عند التجشر؟
6: لا يسلم الإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يقدم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله، في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم يقل هذا. نعم لو فرض أن الإنسان مريض بكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمة متجددة. نعم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل حج وقف في عرفة بعدين صاحب العمل منعه من الحج، قال له حجك تم ما دمت وقفت في عرفة خلاص ما يحتاج تكمل النسك. نعم. هل حجك تم ولا يقدم؟
6: باقي عليه بارك الله فيك، باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارنا أو مفردا ساعة مع طواف القدوم، وبقى عليه المبيت في مزدلفة والمبيت في ميناء ورمي الجمار وطواف الوداع.
9: هو عامل صاحب العمل منعه من الحج،
6: طيب
9: عندما وقف في عرفة قال له خلاص انت الآن،
6: لكن أليس أذن له أن يحج؟
9: أذن
6: خلاص يكمل، يلزمه أن يأذن له بالبقية، ولا يجوز أن يحل له، يعني لا يجوز أن يقول تحلل الآن خلاص، ولو قال ذلك فلو الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة.
10: حضرت الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا انتهى من الصلاة اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادة، فهل يجوز الإنسان أن يجعله من أذكار الصلاة أو يجعله من أذكار الصباح والمساء؟
6: لا، هذا يجعل من أذكار الصلاة، الله ربي أقني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت، هذا من الأمور المشروعة. اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وما أشبه ذلك.
11: عفى الله عنك، الاشتراط يا شيخ في الاستنابة الحج والعمرة،
6: في ايش؟
11: الحج والعمرة، هل يلزم ان يكون من يحج عنه ميت او عاجز، ولا لو انسان مثل مسؤول او انسان بيعطي انسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده اشغال انه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه ويحج عنه؟
6: هو بارك الله فيه، اذا كان هذا الحج فريضة
11: نعم
6: فلا يجوز ان يستنيب القادر على من يؤدي عنه.
11: طيب
6: اذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الفريضة، يعني بأن يكون عاجزا لا يستطيع، وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء لا، النفل ليس فيه استنابة لا في العاجز ولا القادر، لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، فإن كان قادرا فذاك المطلوب، وإن لم يكن قادرا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تدخله النيابة. وهذا في نظري أقرب إلى الصواب، لأننا لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ويسم الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه، فلنقول هذا عبادة إما أن تقوم بها أنت وإلا فتركها. وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال، خير من ذلك أن يعين من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النهي، فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عنه.
12: ذكر في كتاب الممتع في المقدمة مسألة عطف العام على الخاص، وذكر فيها أن فيه قولان. القول الأول أنه يدخل الخاص في العام وهذا يكون متكرر مرتين، والقول الثاني أنه لا يدخل فيه ويكون على الثاني متكرر مرة واحدة. يكون متكرر مرة واحدة في الخاص فقط، يكون مستقلا لوحده. ما معنى هذا؟
6: قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من؟ جبريل، وجبريل من الملائكة. فهل نقول إن جبريل دخل في العموم في قول تنزل الملائكة؟ إن قلنا أنه دخل في العموم صار الحديث عنه مرة ولا مرتين؟ مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص. وقال بعض الأصوليين إنه إذا ذكر الخاص فمعناه أن المتكلم لم يرده في العموم، وعلى هذا فلا يدخل جبريل بالملائكة في قول التنازل الملائكة، وذلك لأنه خصص. عرفت؟ فإذا قلنا إنه داخل في العموم وأنه ذكر مرتين صار هذا من مناقبه، من مناقبه من وجهين: أولا أنه دخل في العموم، والثاني أنه خصص. وإذا قلنا لا إنه لم يدخل في العموم أصلا فهذا من مناقبه من وجه واحد وهو ذكره بخصوص. والأقرب والله أعلم أنه داخل في العموم. ومثل ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهل تدخل الصلاة الوسطى في الصلوات؟ نعم، فيها القول بعض قال، بعض العلماء يعني الأصوليين قال إن قوله حافظوا على الصلوات لا تدخل فيها صلاة العصر، وأنه ذكر صلاة العصر وحدها والصلاة الوسطى لأنها العصر هي الوسطى. وقال بعضهم بل هي داخلة في الصلوات ولكنه خصصها مرة بعد العموم لفضلها على غيرها.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا مات الإنسان ولم يحج حجة الإسلام فحج ابنه عنه، و يعني بعد الحجة الإسلام للحي هذا حج عن الوالدة أو أمه ثلاث حجج أو أربع، فأتى من ينكر عليها قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى كثرة الحج للميت، ما
6: قول؟ أنا أوافق هذا الذي أنكر عليه، وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى أن يحج عن الميت إلا في الفريضة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد إطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول انه حرام بل نقول ان تركه افضل. وينبغي لنا ان نعلم مسألة مهمة، وهي ان الدعاء للميت افضل من التصدق له وافضل من الحج له وافضل من الأضحية له. والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ولم يقل أولا صالح يعمل له، مع أن الحديث موضوعه

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. كتاب العدة. الباب الأول في الحامل تضع بعد وفاة زوجها. 858. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. أخرجه البخاري. 3991. الباب الثاني في المطلقة تخرج لجداد نخلها. 859. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. الباب الثالث في خروج المطلقة من بيتها إذا خافت على نفسها. 860. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. 861. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر 3 تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. الباب الرابع في تزويج المطلقة بعد عدتها. 862. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها 3 فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا، أسامة أسامة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. الباب الخامس: في الإحداد في العدة على الميت وترك الكحل. 863. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. أخرجه البخاري. 5334. الباب السادس: ترك الطيب والصباغ للمرأة الحاد. 864. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. أخرجه البخاري. 313. كتاب اللعان. الباب الأول: في الذي يجد مع امرأته رجلا. 865. عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم فقال له: أرأيت عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. أخرجه البخاري 5259. 866. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. 867. عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب، أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل. فسمع صوتي فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليث. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
2: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً،

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في أحوال أهل الباطل قديما وحديثا يجد أن لهم طرقا ووسائل كثيرة لنشر باطلهم وترويج بدعهم. من هذه الوسائل الخبيثة لأهل الباطل أنهم لا يظهرون للناس حقيقة وما ينوون عليه، لا يظهرون للناس حقيقة أهدافهم ومقاصدهم، وإنما يستغلون عاطفة المسلمين وعاطفة الأتباع لتمرير ضلالهم وتزيين باطلهم. فاستغلال العاطفة ليس بالأمر الجديد، بل هو أسلوب قديم في التاريخ، وسيلة متكررة في الأزمان والعصور، استعطاف الناس لتمرير الباطل والضلالة. ولهم صور ولهم أقوال وأشكال كثيرة في استعطاف الناس والأتباع لتمرير الباطل والضلالة. فمن تلك الصور والأشكال والأقوال التي استعملها أهل الباطل في استعطاف الناس لتمرير ضلالهم وبدعهم ما كان عليه أهل الجاهلية على مر العصور والأزمان، ما كان عليه المشركون في الجاهلية على مر العصور والأزمان. فإنهم عندما أتتهم رسلهم بالتوحيد ودين الحق كان موقفهم أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون. فاستعملوا هذا الخطاب العاطفي لأجل تعمية الأتباع، لأجل حجب الأتباع عن نور الهدى والتوحيد والدين. وإلا فقصدهم الحقيقي أنهم تستروا بهذه المقولة على إخفاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله جل وعلا. فهل كان المشركون حينما رفعوا هذا الشعار العاطفي هل كانوا على حق؟ لا والله، وإنما تستروا به لإخفاء كفرهم وخروجهم وصدهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ برسالته. استعطاف الناس استمر، فهذا فرعون اللعين استعمل هذا الخطاب العاطفي أيضا استعطاف القلوب، استعطاف الناس. فعندما جاء موسى برسالته عليه الصلاة والسلام قال فرعون محذرا قومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، فرعون يدعي ويزعم أنه حريص على دين قومه وأنه يخاف من موسى أن يغير دينهم الذي استحسنوه وكانوا عليه وأن يفسد عليهم معيشتهم. وهذا استعطاف، فالناس في العادة يحبون دينهم ومعاشهم. فهل كان هذا القول برهانا على أن فرعون على حق؟ أبدا لم يكن الأمر كذلك، وإنما تستر فرعون بهذا الخطاب العاطفي
لأجل أن يبقي قومهم تحت سلطانه وظلمه، لأجل أن يستمر سلطانه ويستمر خضوع قومه له. وهكذا عبر العصور استمر الخطاب العاطفي لتضليل الناس، فها هم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، خرجوا عليه ورفعوا شعار لا حكم

مقولة ليست على ظاهرها. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه عن تلك المقولة: كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا إلى يومنا هذا لا يزال أهل الباطل يستعملون الخطاب العاطفي للدعوة لبدعهم وضلالهم. ففي أيام سابقة وأشهر ماضية رأينا كثيرا من الأحزاب السياسية والطوائف الدينية أظهرت شعارا عاطفيا لجذب قلوب المسلمين، وهو نصرة القضية الفلسطينية العادلة وتحرير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. ولكن هذه الأحزاب وهذه الطوائف كرافضة إيران ولبنان واليمن، هل نصروا القضية الفلسطينية عمليا مع وجود بعض القدرات عندهم؟ أبدا لم ينصروا القضية الفلسطينية، وإنما هو شعار جذبوا به قلوب المسلمين، استعطفوا به قلوب المسلمين، لأن المسلمين يعظمون الأرض المقدسة ويحبون تلك البقاع، ولها منزلة في دين الإسلام وعند المسلمين. وهكذا إلى يومنا هذا نسمع الدعوة إلى الاحتفال بالمولد النبوي، نرى نشاطا عجيبا عند الرافضة والصوفية في الدعوة إلى عيد المولد النبوي، وهو من هذا الباب استعطاف المسلمين. فالمسلمون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون من يظهر التعظيم والاحترام والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الموالد ظاهرها أنها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة أن أصحابها لهم أهداف ولهم مقاصد خبيثة سيئة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وأنتم تعلمون أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي هم الخلفاء العبيديون الذين تسموا بالفاطميين كذبا وزورا، ادعوا أنهم من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، لأن المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فاستعطفوا المسلمين بهذا النسب. وفي الحقيقة العبيديون ليسوا من العرب، قدموا من بلاد المغرب وحكموا مصر أكثر من 200 سنة، وكان أكثرهم زنادقة خارجين عن دين الإسلام، بل منهم من أظهر سب الأنبياء، منهم من كان يأمر بالسجود له، منهم من أحل الخمر، وأحسنهم حالا أخفهم في الكفر من كان رافضيا خبيثا يأمر بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا فغير الخلفاء الفاطميون العبيديون، غيروا الشريعة، أظهروا الأعمال الشركية، نشروا البدع، أحلوا الخمر، قتلوا علماء المسلمين بمصر. ولذلك أجمع العلماء قاطبة على أن العبيديين على أنهم كفار ليسوا من المسلمين، أجمع العلماء. وانظر إلى كلام الذهبي وابن الجوزي وغيرهم من مؤرخي الإسلام. ولأجل هذه القبائح والفظائع التي ارتكبها العبيديون بحق المسلمين بمصر أحدثوا بعض الأعياد لأجل استعطاف قلوب العامة، لأجل جذب القلوب وتكثير الأتباع، فأحدثوا عيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعيدا لمولد علي، وعيدا لمولد فاطمة، وعيدا لمولد الحسن، وعيدا لمولد الحسين رضي الله تعالى عنهم، وأيضا عيدا لمولد الخليفة الفاطمي. ولم يقتصروا على ذلك، بل شاركوا النصارى الأقباط بمصر في بعض أعياد النصارى، بل أحيوا الاحتفال بعيد النوروز المجوسي. وانظر ماذا كتب مؤرخ الإسلام في شأن الخلفاء العبيديين: فغطوا جرائمهم وقبائحهم بهذه الموالد، وكانوا يوزعون الحلوى وغيرها على فقراء

الرافضة وعلى الحاضرين لأجل جذب قلوب الناس وتكثير أتباعهم. وأنت أيها المسلم انظر من هو قدوة من يحتفل بالمولد النبوي اليوم، قدوته الرافضة العبيديون الذين هم على الطريقة الإسماعيلية التي هي أشد كفرا من كفر الجعفرية الاثني عشرية في إيران، فهؤلاء هم قدوتهم. والله لو كان الاحتفال بالمولد النبوي مشروعا، لو كان جائزا ومن ديننا ومشروعا، لوجدت الرافضة والصوفية أول من يحاربه، أول من يحارب هذا العيد لو كان مشروعا. ولذلك تجد أن أكثر المحتفلين بالموالد ليسوا حول الدين وليسوا حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم فاترين متكاسلين في الواجبات والمستحبات، نشطوا في البدع والضلالات وفتروا وتكاسلوا في الواجبات والمستحبات. فعلى المسلم أن يتفطن لهذا الأمر، وأن من يفعل هذه الموالد أن له مآرب أخرى، وأن له مقاصد كثيرة خبيثة وسيئة يريد إيقاعها بالمسلمين في دينهم ودنياهم تحت هذه الشعارات الكاذبة والمظاهر الزائفة والاحتفالات المبتدعة. والله المستعان.

0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين رأينا كيف أن أهل الباطل استغلوا عاطفة الناس ومحبتهم لدينهم وجعلوها وسيلة لتمرير باطلهم وتزيين ضلالهم وإخفاء ما هم عليه من أو إخفاء ما يخفونه من المقاصد والأهداف السيئة والخبيثة التي يريدون إيقاعها بالمسلمين. وعرفنا أن من صور استعطاف المسلمين وإلحاق الضرر بهم عن طريق العاطفة هذه الموالد التي يحتفل فيها المحتفلون بذكرى أو بعيد المولد النبوي زعموا، فهم يظهرون فيها المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها المحبة والتعظيم والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع أن أصحابها يخفون مقاصد خبيثة وأمورا سيئة يريدون إيقاعها بالمسلمين في أمور دينهم ودنياهم. من تلك المقاصد الخبيثة والنوايا السيئة التي يريدها المحتفلون بالمولد وغيره من الأعياد المبتدعة أنهم أولاً يريدون جذب الأتباع وتكثير الأنصار والمؤيدون، فإنهم يقدمون هذه الموالد والأعياد المبتدعة في صورة المحبة والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع الناس حولهم ويحسنون الظن بهم وأنهم على خير، وفي الواقع يريدون جذب القلوب واستعطاف الناس لأجل الدعوة إلى أنفسهم وليست الدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأهداف والمقاصد الخبيثة السيئة التي يريدها أصحاب الموالد والأعياد المبتدعة أنهم يريدون بهذه الأفعال وبهذه الموالد إخفاء جرائمهم، إخفاء ما يفعلونه من أنواع التسلط في المجتمعات المسلمة، فإنهم يفعلون هذه الموالد ويظهرون المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيتأثر عامة الناس ويغتر عامة الناس بهذه المظاهر ويغفلون عن الحقائق. والحقيقة أن هؤلاء المحتفلين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله جل وعلا، فينشرون البدع، ينشرون الأفكار الخبيثة الباطلة، وهكذا يمارسون الظلم، فإنهم مفسدون في الأرض، يقتلون، يسفكون الدماء، يظلمون، ينتهكون الأعراض، يأخذون الأموال، ثم يأتون بهذه الموالد والأعياد المبتدعة لأجل تغطية جرائمهم وإخفاء قبائحهم على المسلمين كما فعل أجدادهم العبيديون بمصر في زمانهم. أيضا أيها الناس، من مقاصد المحتفلين الخبيثة أنهم يريدون بهذه الاجتماعات والموالد المبتدعة نشر أفكارهم والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، فإنهم يستغلون حضور الناس واجتماع الناس في هذه الموالد فينشرون عقائدهم الباطلة، ينشرون ما عندهم من شركيات ومن الدعوة إلى الغلو في أئمتهم ومن البدع وغير ذلك من المخالفات والضلالات. وهناك مقاصد وأهداف أخرى كثيرة لهم في هذه الموالد وفي الأعياد المبتدعة. أيها المسلمون عباد الله، مما ينبغي على المسلم أن يعرفه وأن يتعلمه ليسلم من استغلال عاطفته في الأمور التي تضره في دنياه وآخرته، من الأمور
1: التي ينبغي عليه أن يعرفها حتى لا تستغل عاطفته في محاربة شرع الله وفي الوقوف في صف أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي عليه أن يعرفها أولاً أن يعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد احتفالات وليست مجرد شعارات ومظاهر كاذبة. المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم علامتها صدق الاتباع والتمسك بالسنة والثبات على السنة حتى الممات. المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وألا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة رسوله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه في دعواه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. أي أن العلامة الصحيحة والحقيقية لمحبة الله ورسوله هي تحقيق الاتباع وحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليسلم من استغلال عاطفته فيما يضره في الدنيا الآخرة أن يعلم أن الاحتفال بهذا المولد النبوي وغيره من الأمور والأعياد المبتدعة شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل به الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم ولم يحتفل به التابعون لهم بإحسان، بل لم يحتفل به أئمة الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما هو شيء أحدثه العبيديون بعد سنة 360 للهجرة، أي بعد منتصف القرن الرابع. فهذا أمر لم يفعله أئمة الدين ولم يفعله الأئمة المعتبرون أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله. ولو كان الاحتفال به خيرا وطاعة لسبقونا إليه، فإنهم كانوا أشد منا محبة وتعظيما واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص منا على الخير والطاعات رضي الله تعالى عنهم. أيضا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليسلم من استغلال عاطفته أن القاعدة في دين الإسلام أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث وضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل أمر لم يكن عليه السلف الصالح فهو بدعة ضلالة، كل أمر مما يتعبد به إلى الله جل وعلا ولم يكن عليه الرعيل الأول فهو بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أيضا أيها الناس، من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها ليسلم من استغلال عاطفته أن يعلم أن الحق والهدى لا يعلم بالعاطفة ولا بالعصبية الجاهلية المناطقية أو الطائفية، وإنما يعلم الحق ويعرف الحق بعرضه على الكتاب والسنة. فعلى المسلم أن يكون على بصيرة من دينه وليزن أموره كلها بميزان الكتاب والسنة، لأجل أن يسلم له دينه ويسلم من استغلال عاطفته فيما يضره في الدنيا والآخرة. وليعلم المسلم أن الفرح بالبعثة المحمدية بالرسالة المحمدية ليس محصورا على الاحتفال بيوم واحد، تحتفل في يوم واحد في كل عام ثم تذهب لحالك، ليس الأمر كذلك. الفرح بالبعثة النبوية والرسالة المحمدية إنما يكون بشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، بالتمسك بها والثبات عليها والدفاع عن هذا الدين والعقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بلغ الرسالة، ولم يمت إلا وقد أكمل الله الدين، كما قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل تام، لا يحتاج منا إلى زيادة ولا نقصان، ما علينا إلا أن نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ وندعو إليه ونثبت عليه، ونحذر أهل الباطل أن يستغلوا عاطفتنا في محبتنا لديننا ولنبينا ولآل بيته صلى الله عليه وسلم، أن يستغلها أهل الباطل في الإضرار بنا في أمور تضرنا في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى الممات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم كل مزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد آذوا عبادك المؤمنين، فانتقم منهم يا قوي يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

استووا واعتدلوا سدوا الخلل حاذوا بمناكب الأقدام لا تذروا فرجات للشيطان. سدوا الخلل. الله أكبر.

آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة؟

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.

0: عبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. الباب 18، النهي عن بيع المصرات. 928. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. الباب 19، تحريم بيع ما حرم أكله. 929. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة رضي الله عنهما باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجه البخاري. 2223. الباب 20، تحريم بيع الخمر. 930. عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. الباب 21، تحريم بيع الميتة والأصنام والخنازير. 931. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري. 2236. الباب 22، النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. 932. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أخرجه البخاري. 2237. الباب 23، النهي عن ثمن السنور. 933. عن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم

0: التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار التعليم السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام. هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين. الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجز عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بزنادقة أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء. على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وأنهم يعني ماذا لهم الصواب، ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة، ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، أي إن صح إيمانكم خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين، أن يفرح على المسلمين على بلد المسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم، وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله، للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به، ويحذر منه، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل، ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواليه الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عاد أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان، ما دام مؤمنا، وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم، بين مستقل ومستكثر، ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطل، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ولكل درجات مما عملوا. فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين، في نصرة الرافضة على المسلمين. رافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم، ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأتقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، اي والله، كالفرح بانتصار اليهود او النصارى او الاشتراكية او الباطنية المكارمة الهندوس او ما الى ذلك من الكفرة والمشركين والمبطلين. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر إذا خرج بالكتاب أرجع له، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية، هذا يشرد من بيته وهذا يقتل قريبه ويقتل، هذا يؤسر ويهان وهذا يضطهد وهذا يمنع عن شعائر الإسلام وهذا يخرج عليه ويتمرد عليه وغير ذلك من الفتنة. فهو يرى أن قتال سواء اليهود أو النصارى أو كذلك أيضا المكارمة الباطنية أو التتار أو الرافض، يرى أن قتالهم لصد عدوانهم لا سيما هؤلاء الذين ذكرنا أنه من أوجب الواجبات. كان هذا حاديا لي أن أجمع رسالة أو حتى وريقات بعنوان التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك، لا لا، هذا دين الله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في يعني في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات. لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والشاهد من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويحذرهم من البدع والضلالات، ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في حديث العرباض الحديث بتمامه، وحديث: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذه الأدلة يعلم أنه لا يقبل أي عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائل ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما أردنا تنبيها على هذه المسألة فقط، لا لقصد يعني ماذا الاسترسال فيها ولا لقصد يعني التصنيف في هذه المسألة في هذا الوقت الآن، وإلا فهي جديرة بالكتابة فيها لأهميتها، لأنها من صميم عقيدتنا، صميم عقيدة الإسلام والمسلمين. عقيدة المسلمين جانب الولاء والبراء، جانب ينبغي حمايته، الولاء للمؤمنين ومحبة المؤمنين على قدر ما عندهم من الإيمان والإسلام، حتى وإن كان عاصيا لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته. ليس هذا من العدل والله. نعم، ومحبة المؤمنين محبة صحيحة، محبة صحيحة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه؟ بل يبغضهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه، فكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين، الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر أو الأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصل والتحذير من الباطل وإنكاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة. للحديث الذي سمعته: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا. خذيلة المسلم لا يجوز، على حساب مقاضات أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟ هذا ما أردنا قراءته لما حصل من المذاكرة في درس العصر حول جانب الولاء والبراء وحول جانب ما يتعلق بالعنوان المذكور. والكلام كثير، ولكن حاولنا أن نأخذ ما كان يعني له لزوم في هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ومن باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن باب قول الله سبحانه: الله أمر بالعدل والإحسان. فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل، حفظك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: كما في مجموع الفتاوى 28. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج
0: أذكر الصفحة.
1: نعم، في 77 و400. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
0: أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط، من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار، لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني يقول في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس، لا تجوز أكله، لا يجوز يحل أكله، حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، يعني مسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل، فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا لا تقوم

0: من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر، وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم، وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال، ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف، يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباعها الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم، ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
1: إن رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم، كذب شعارهم والتقية دثارهم.
0: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة، وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
1: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول: أنا ما سأجاهد معكم لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. عقول خرافية.
0: قال: ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل، مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم، وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما

0: آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم. وقد رأيناه
1: شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعراء الرافضة، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري صحيح مسلم.
0: قال وقد
1: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفذوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكليني وما إلى ذلك. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاة منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
0: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء
1: عندهم من القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ فأي هذا من كتابهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعليا صهرك، هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذن فقرآننا عندهم ناقص. وكذبوا قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذبوا قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا ما دام ناقصا يستحق الحريق، ويستبدلون مصاحف من إيران من تلك المدسوسة التي يستخفون بها.
0: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور، ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله، ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافض فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
1: وتعلم بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول عند العامة شاع عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير: الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، سار 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق من فرق المسلمين تنتسب للإسلام وتنتمي إليه، كما نقل الإجماع أنها من فرق الإسلام، ومع ذلك كلها مستحقة للنار إلا من كان على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فذلك التقسيم الذي يعني السني يعني بمقابل الشيعي سائر أهل الأهواء يعتبرون سنة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون.
0: قال: وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، فمستند الخوارج خير من مستندهم. وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة، ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك. إلى أن قال رحمه الله تعالى في صفحة 93 و400: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقال رحمه الله: والمقصود هنا في التي بعدها 94 و400: والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. وقال رحمه الله في صفحة 99 و400: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما وجب قتال أولئك وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد.
1: وقد ذكر القاضي عياض، وأيضا تذكرنا قبل يال، أن بعضهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتابه القاضي فلم يتب فأمر بقتله.
0: قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم.
1: يعني
0: قتل
1: كل رافضي خارجي وأشد، وليس كل خارجي رافضي، لا، الخوارج أهون من الروافض، فهؤلاء جمعوا بين نفي الصفات وبين القول بخلق القرآن وبين نفي أعماذة وبين الخروج على أولياء الأمور وبين أيضا أذية المؤمنين ومعادة أولياء الله عز وجل، فجمعوا ما لم يجتمع عند الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، جاء في الحديث عن أبي أمامة: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. نعم. والذين لعنهم عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمرو بن العاص، لعنة الله على أولئك الأزارقة وحدهم، قال كل الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيق بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهروا هذا القول أو كان.
1: لهذا قيدنا العنوان بغاة الرافضة، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لهذا قيدنا في بغاة الرافضة.
0: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
1: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى، وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، فمن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع إلا فمصادر شتى.
0: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها، أي قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه، أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره فإنه منهم أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آية أخرى يقول عز وجل ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية، فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله تعالى وحربا لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله
1: يعني استفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال: مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب.
0: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله: لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا. ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين.
1: مظاهرتهم أي مناصرتهم، المقصود بالمظاهرة في اللغة المناصرة.
0: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك. فكانوا كذلك فئتين، فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم، وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه:
1: بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. نعم، سيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان للكافر نصيب قالوا أنا مستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنهم.
0: وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
1: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن الذين في قلوبهم مرض، ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إله ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
0: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
1: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين، رئيس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
0: قال: ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام، هل يقال عنه أنه منافق أم لا؟ فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
1: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك، والمنافق يقول والله لو نعلم قتال لاتبعناكم، قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين، هؤلاء يقولون ما في قتال، الدنيا عوافي.
0: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
1: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130 باب نواقض الإسلام. قال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى، أي من النواقض من نواقض الإسلام، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر الآية. ثم قال الشارح، ظاهر هو الشيخ النجمي رحمه الله، قال: من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين والمسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله، حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيق الوقت، والشاهد من هذا، هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات، ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة

المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ

في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل

إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله

لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن

كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا

يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا

الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسب

بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم إن شاء الله. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائلة ميم ميم، تقول: ما كفارة القتل أو القاتل غير المتعمد؟ نرجو بهذا الإفادة، مأجورين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قد أوضح الله عز وجل في كتابه الكريم كفارة قتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، لقول الله سبحانه في سورة النساء: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فالكفارة عتق رقبة مؤمنة وعليه الدية مع ذلك إلا أن يصدق عن الميت ويسمح عن الدية فلا بأس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في سؤالها الثاني: هل يجوز إزالة الشعر الناتج عن التقاء الحاجبين، خاصة عندما تكون إزالة ذلك تمنع تشوها في الوجه؟
3: لا حرج في إزالة ما بين

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم هو المنقاد لأمر الله قولا وعملا وعقيدة، والإسلام هو الانقياد لأمر الله والتسليم لأمر الله والذل لأمر الله من جميع الوجوه. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائلة أم عبد الله من اليمن، تقول كانت لدي ابنة أصيبت بمرض في بداية شهر رمضان ولم تصم غير 3 أيام، واستمر معها هذا المرض حتى بداية محرم ثم توفيت. السؤال، هل يجب علينا صيام رمضان بدلا عنها، وهل الذي يصوم عنها واحد فقط، أم أنه ممكن أن يشارك الوالدة والأبناء في قضاء الصيام عنها مأجورين؟
0: إذا كانت فاتت وهي عاجزة عن الصوم عن المرض فلا شيء عليها ولا يصام عنها لأنها معذورة، والله يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني بعد الشفاء وبعد السفر. أما إن كانت شفجت وتساهلت حتى مضت الأيام التي تستطيع فيها الصيام فإنه يسرع لأقاربها يصوم عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه امها واخواتها واخوانها لا باس اذا صاموا عنها ولو اشتركوا في ذلك. فاذا كان عليها مثلا 20 يوما، اذا كان عليها 20 يوما فصاموا عنها، صام كل واحد 5، 4 صام كل 5، او 5 صام كل واحد 4، او 10 صام كل واحد 2 فلا باس. أما إذا كانت ماتت وهي في مرضها فلا شيء عليها ولا يصام عنها.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الثاني، في مدينتنا يتم مباشرة بعد دفن الميت توزيع الأرز أو البر، فهل هذا جائز علما بأننا لم نقم بتوزيع أي شيء، فقط وزعنا من مالها بعد وفاتها بأسبوع وجزاكم الله خيرا؟
0: لا أصل هذا، هنا عند الوفاة وزع هذا الشيء رز أو تمر، لكن صدق عنه على المهل في أوقات مستقبله لا بأس. أما اعتقاد أن التوزيع عند الموت أو عند الدفن سنة، لا أصل لهذا. لكن بعد ذلك إذا أحب أهله الميت يصدقوا عنه الفقراء المساكين بالنقود أو بالطعام فلا بأس بذلك، من غير يخصصوا وقت الموت أو عند القبر أو يوم الموت، هذا لا أصل له.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول، عندما يكون وكيل أموال اليتامى رجل ويعمل في مصالحهم ويساعد العمال في المزرعة والرعاية في هذه المزرعة، ثم يأخذ من ثمر هذه المزرعة علما بأنه لا يأخذ أجرا على مساعدته في هذه المزرعة، والثمر كثير جدا يغني هؤلاء اليتامى عما أخذه الوكيل، هل يجوز ذلك؟
0: قال الله جل وعلا في حق اليتامى، من كان فقيرا فليكن معروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليكن معروف. إذا كان غنيا فالواجب عليه الاستعفاف، وإذا كان عليه مشقة يطلب من ولي الأمر من الحاكم أن يقدر له أجرة معلومة. أما إن كان فقيرا فإن يأكل معروف، يأكل مع الأيتام بالمعروف قطع الحاجة، ولا حرج عليه من أموال اليتامى، يأكل منها ويشرب ويكتسي حسب الحاجة من غير إسراف. أما من أغناه الله فإنه يتعفف ولا يأكل شيئا، فإذا أراد أجرة على عمله فهذا من طريق الحاكم، من طريق المحكمة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائلة من الدمام تقول في هذا السؤال، سمعت بأنه يستجاب دعاء الزوجة إذا كانت تدعو لزوجها المتوفى، فهل يستجاب من الأبناء على حسب الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، ومنها الولد الصالح الذي يدعو له؟
0: نعم، يستجاب لكل مسلم دعا دعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم، يستجاب من الزوجة ومن الوالدين ومن الولد ومن غيرهم دعاء الله جل وعلا وعد فيه بالإجابة، يقول سبحانه أدعوني أستجب لكم. وإذا دعا الولد الصالح أو الزوجة الصالحة أو الأب الصالح أو الأم الصالحة وجدت الإجابة للحديث الذي ذكره السائل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. وهكذا إذا دعا له غيره، ليس مراد التخصيص، حتى دعاء الأب ودعاء الأم ودعاء الإخوان ودعاء غيرهم ترجع إجابته. إذا كان من صالح فهو ترجع إجابته، سواء كان لقريب أو غير قريب، لأن الله يقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم، جل وعلا. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها سائل للبرنامج، رمز لاسمه أبو أحمد، يقول: حدثونا عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟
0: سجود السهو السنة يكون قبل السلام، لأنه جزء من الصلاة، فالسنة يكون قبل السلام، هذا هو السنة، إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن الناس ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السهو، كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، كمل الصلاة ثم سلم ثم سجد السهو عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام أجزاء، لكن هذا هو الأفضل، إذا سلم عن ناقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه وقضى ما عليه فإنه يتمم الصلاة ويسلم ثم يسجد السهو سجدتين، يكبر ويسجد ويرفع ويكبر، هكذا يكبر عند السجود وعند الرفع وعند السجود الثاني وعند الرفع ثم يسلم. الثاني إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه فإنه يكون السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، لما ثبت في الصحيح من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، هكذا جاء في البخاري: إذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فإذا شك ثلاثة وأربعة وغلب على ظنه أنها أربعة وتم على أنها أربعة يكون سجوده بعد السلام أفضل. وهكذا في الفجر والمغرب

0: إذا بنى عن يقين. أما إذا بنى عن غالب ظن فإن الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا حرج. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل إذا كررت سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة واحدة علما بأنني أريد أن أتدبرها، هل علي إثم في ذلك؟
0: الأفضل عدم التكرار. قال بعضها لم يكره تكرارها، لو قد تكررها كررها في غير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها ولا الصحابة، فلا ينبغي لك تكرارها. ولكن في خارج الصلاة إذا أردت تكرارها للتأمل والتعقل ولا مرات كثيرة فلا بأس، هي أو غيرها لا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك سماحة الشيخ إلى رسالة بعث بها السائل ميم ميم سين الدمام، يقول: أستيقظ لأداء صلاة الفجر والحمد لله، يقول: ولكن ليس بجانبي مسجد قريب، فالمساجد بعيدة، ولكنني أسمع الأذان في المساجد وأصلي في البيت في وقت صلاة الفجر، فهل صلاتي صحيحة؟
0: إذا كانت المساجد بعيدة إنما تسمع من أجل المكبرات الصوت فلا حرج عليك، وإن تجشمت مشقة في السيارة أو على قدميك وذهبت إلى المسجد فهذا أفضل لك. أما إذا كانت تسمع الأذان بغير مكبر لقرب المسجد يلزمك أن تذهب وتصلي مع الناس، أما إذا كانت بعيدة لا تسمع إلا من أجل المكبر فلا حرج عليك يا صليت في البيت، وإن ذهبت وصبرت على مشقة فهذا خير لك وأفضل.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: في بلدي تعودنا في القرية في يوم الجمعة وقبل الصلاة أن يشغلوا الإذاعة، أي إذاعة القرآن الكريم، من مكبرات الصوت، ويبدأ القاري في قراءة القرآن حتى أذان الجمعة، فما حكم الإسلام في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
0: أما إذاعة القرآن من الإذاعة العامة للناس هذا في خير كثير، أما إذاعة القرآن بين المصلين في المسجد هذا لا أصل له، لأنه يشوش على القراء ويشوش على المصلين، فالواجب تركه ذلك حتى يقرأ من شاء ويصلي من شاء ويهلي من شاء، لا يشوش على الناس، يكون يشغل إذاعة المسجد حتى يقرأ القاري والناس اللي يصلون والناس يقرؤون، هذا لا أصل له، فالواجب تركه حتى يقرأ من يقرأ نفسه، وحتى يسبح من يسبح، حتى يصلي من يصلي، ولا يشوش عليه.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل كتب بأسلوبه الخاص، يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي وخرجت من الدمام حتى وصلت الميقات وأحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى بيت الله الحرام خلعت ملابسي، أي ملابس الإحرام، وكنت نويت الحج متمتعا، ولكنني جهلت هذا الموضوع، فقال لي أحد الزملاء: أنت آثم لأنك لازم تعمل عمرة قبل أن تخلع ملابسك أو ملابس الإحرام. وسألت بعض الإخوان قالوا لي: تحرم من مسجد التنعيم وتعمل عمرة، وفعلت ذلك وأديت فريضة الحج، فهل عملي صحيح يا سماحة الشيخ؟
0: لا حرج عليك إذا كنت ناسيا، الحمد لله ليس عليك، إذا كنت ناسيا أو جاهلا لا حرج عليك، وقد أحسنت لما فعلت العمرة، لكن ما يحتاج التنعيم، إذا وقع مثل هذا جهلا أو نسيان يعيد ملابس الإحرام ويذهب إلى الكعبة ويطوف. إذا أحرم الإنسان من الميقات ثم دخل مكة ثم خلع ثيابه جاهلا، خلع ملابس الإحرام جاهلا ثم لبه، يلبس ملابس الإحرام في محله في بيته اللي هو فيه، ثم يذهب إلى المسجد الحرام يطوف ويسعى ويقص، ولا حاجة يروح التنعيم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل أحمد عين من جمهورية مصر العربية الفيوم يقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر، أفيدونا مشكورين؟
0: لا لا لا, لا يشرع هذا، ما دام دفن ميت وعلى وجه الشرعي الحمد لله، لا حاجة إلى نبشه ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع. أما إذا كان دفن في محل مهم مناسب على الطريق أو محل يأتي فيه السيول أو ما أشبه، ينقل من محل إلى المقبرة العامة إلى محل بعيد عن الخطر على العادة التي يدفن عليها الناس، يوضع في لحده ويوضع عليه اللبن ثم يوهل عليه التراب كغيره من الموتى. أما أنه ينبش لأجل تغيير اللبن أو تغيير كذا هذا لا أصل، بل يسك على حاله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سين رمز لاسمه بهذا.

0: هذا الرمز من مكة المكرمة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هل هذا الحديث صحيح؟ ومتى نقول هذا الدعاء؟
1: لا أعلم به بأس، لا أعلم به إلا، وهذا من فضل الله جل وعلا. فإذا خاف الإنسان يقع في هذا الشيء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان قد يقع في الرياء، يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو يأمر بالمعروف أو يدعو إلى الله يرائي، قد يقع، وهذا من الشرك الأصغر. فهذا دواءه التوبة إلى الله، ومن دواءه التعوذ بالله يقع فيه الإنسان، فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأستغفرك لما لا. ومن الشرك الأصغر أيضا: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذا من الله ومن فلان. والصواب يقول: من الله ثم من فلان، لولا الله ثم فلان. نعم،
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بأم عبد الرحمن عبد الله الرياض تقول في هذا السؤال: ما الحكم سماحة الشيخ؟ فأحيانا تقوم المرأة بالاتصال على صديقة لها أو أخت لها في الله، ويقوم الرجل بالرد عليها، هل تبدأ بالسلام أم تطلب حاجتها مباشرة؟
1: الأفضل أن تبدأ بالسلام، تقول: السلام عليكم، ثم تطلب حاجتها، تقول: السلام عليكم، بصوت معتاد، ليس فيه ترخيم ولا شيء يطبع الرجل فيها، بل بالصوت المعتاد: السلام عليكم، ثم تسأل: أين أمك؟ أين الأخت فلانة؟ أين صاحبة البيت؟ تسأل مرادها.
0: تقول هذه السائلة أيضا سماحة الشيخ: يوجد لدى بعض النساء هداهن الله يقمن بلبس العباءة على الكتف رغم وجود الرجال أو قرب السكن الذي يتواجد به رجال، أفتونا في ذلك في حكم ارتداء العباءة على الكتف جزاكم الله خيرا.
1: الواجب ارتداؤها على الرأس كعادة النساء، أما ارتداؤها الكتفين هذا لا يجوز، لا تشبه بالرجال وإيهام أنها رجل، فلا يجوز هذا العمل. الواجب عليها أن ترتدى العباءة فوق الرأس مع التحفظ والتستر.
0: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل لام ألف ميم، يقول: ما حكم تبني الأطفال؟ وما حكم إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت ذلك الطفل جزاكم الله خيرا؟
1: التبني لا يجوز في الإسلام، الله جل وعلا قال: ادعوهم لآبائهم. فإذا ربى تربية ونسبه إلى أبيه لا بأس، يكون يحسن فيه ويربيه وينفق عليه، لأنه يتيم لا أب له، أو لأنه مجهول ما يعرف، فهذا مما بالإحسان، لكن لا ينسبه إليه، يربيه ويحسن فيه وينسب إلى اسم معبد لله، فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد المجيد إلى غير ذلك، ولا ينسبه لنفسه، لأن الله قال: ادعوهم لآبائهم. ولأن نسبته لنفسه يوهم أنه ولده، فقد يورث منه، وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات، وإلى غير هذا من الفساد. فالمقصود أن التبني جائز، أن التربية جائزة، يكون يربيه لأنه جهول أو يتيم ما يعرف له أب أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما لها حد فيأخذه ويحسن إليه، لا بأس، من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه لنفسه، لا يقول ولدي، بل ينسبه إلى عبد من عباد الله، عبد الله بن فلان، محمد بن فلان، صالح بن فلان، يسمي أحد أسماء الشرعية: صالح بن عبد الله، صالح بن عبد الرحمن، صالح بن عبد الرحيم، وما أشبه ذلك.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: ما حكم من أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب منه ثم رجع إلى ذنبه ثم تاب منه، هل يتوب الله؟
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. قد

Still, still. Still. Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وخيرا، هذا سائل من الجبيل يقول في هذا السؤال: علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل منا ثوما أو بصلا أن يقرب المصلين أو المصلى في جماعة المسجد، وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأي سماحتكم في من امتلأت رئتاه برائحة الدخان حتى ولو أنه لم يشربه قبيل قدومه للصلاة في المسجد؟ والمعروف أن رائحة الدخان كريهة، وأنا أقول بأنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة، والنهي جاء في الحلال الثوم والبصل، فما الحكم في الدخان؟ هل هو محرم؟ وهل ينطبق الحديث على شاربه؟
2: نعم، الدخان محرم، ولا شك انه محرم لما فيه من المضره العظيمه، فينبغي المؤمن ان يحذر ذلك، ولا سيما اذا كان مجيئه المسجد قرب شرب الدخان، فان هذا يؤذي الناس، وقد يكون اذى اشد من الثوم والبصل لمن لم يعتده. فالواجب على المؤمن ان يحذره، لانه محرم وفيه مضار كثيره، وفيه ايضا ايذاء للناس اذا شربه عند مجيئه المسجد ولم يتحفظ، فإنه يؤذي من حوله، والله المستعان.
1: الله المستعان. هذا السائل صالح حسن يقول: ما هو نصاب زكاة النقود بالريال سماحة الشيخ؟
2: زكاة النقود من الفضة 140 مثقالا، ومقدارها بالفضة من ريال السعودي الفضي 56 ريالا، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي 56 ريال فضة فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم 56 ريال ورق فيها الزكاة كالفضة، لأنها قامت مقامها. وبكل حال، فإذا وكان عنده من الورق سواء عملة الريال أو عملة العشرة أو عملة ما هو فوق العشرة كالخمسين، إذا كان عنده عملة تساوي 56 ريال فضة فهذا نصاب، وما زال ذلك بحسابه. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أعطيت شخصا 50,000 ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكد ماذا كنت سأخذ هذه الأموال أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة عامين ثم أخذتها منه دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين أم أستقبل بهما عاما جديدا؟
2: عليك إخراج زكاة هذه العامين، لأنها في ملكك وهي عندك الأمانة، لأن لم يعمل فيها شيئا، هي كالأمانة، فعليك زكاتها. أما لو عمل فيها وربحت عليك زكاتها وزكاة الربح، لكن ما دامت بقيت عنده ولم يعمل شيئا فهي مثل وديعة، زكيها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد ألف ألف الرياض تقول لي مجموعة من الأسئلة. تقول بأنني ألبس العدسات الملونة في المنزل رغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات؟ وجهونا في ضوء ذلك.
2: إن كانت تقوي البصر ويستفيد منها البصر فلا بأس، كالمراية كالمناظر. أما إن كان لمجرد الزينة تركها أولى وأحوط، إذا كان لمجرد الزينة فتركها أولى وأحفظ، والاكتفاء بصريها الذي خلق الله لها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هل في تخريم الأذان بالنسبة للأطفال شيء، وذلك لوضع ما يسمى بالخماخم؟ هل في ذلك بأس؟
2: لا حرج في ذلك، إذا كنا بنات لا بأس، لأجل وضع الأقراط فيها. نعم،
1: في بعض الأحيان تقول السائلة: أدخل مع بناتي الصغار 5 سنوات و7 سنوات الحمام، وذلك لمساعدتهن في تنظيف شعورهن، فهل إذا رأيت عورتهن هل علي شيء؟
2: لا حرج في ذلك، ما دام دون 7 فلا عورة لهم، الصبي والصبية، تنظيفهم ومساعدتهم على النظافة كل هذا لا بأس به. أما إذا بلغ 7 فلا، يسر عورته ولا تمس إلا للحاجة، تمسها أمه لأجل تنظيفه، أو تمسها الخادمة للتنظيف، لا بأس إذا كان ما ينظف نفسه، ما يعرف ينظف نفسه.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من السائل الذي رمز لاسمه سين ميم، مصري يعمل بالرياض، يقول في هذا السؤال: عملت ذنب في الماضي والحمد لله بأنني تبت إلى الله من هذا الذنب ورجعت إلى الله، ولكن الشيطان دائما يطاردني ويذكرني بهذا الذنب في كل وقت، وخصوصا في الصلاة، مع أنني فعلت أعمالا صالحة كثيرا في الماضي ولم أتذكر أي شيء من هذه الأعمال، وهذا من فضل ربي أن أفعل الخيرات وأنساها، فما العلاج للتخلص من التذكير من هذا الذنب سماحة الشيخ، والحمد لله بأنها ليست كبيرة، وجهوني في ضوء سؤالي.
2: الحمد لله لمن عليك بالتوبة ولا يضرك، هذا من إيذاء الشيطان وسوسته، فالعلاج التعوذ بالله من الشيطان وسؤال الله أن يكفيك شر الشيطان وشر نفسك، وأن ينسك هذا الشيء حتى لا تشغل نفسك به، ما دمت توبة نصوحا فإن الله يحموه عنك بذلك. وهذا التذكير في الصلاة والوسوسة كله من الشيطان، فعليك أن تسأل ربك العافية وأن تستعيذ به من الشيطان وأن تلح في ذلك، والله جل وعلا جواد كريم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما معنى الاعتداء في الدعاء؟
2: هو أن يدعو بغير دعاء شرعي، اعتداء، وما يرفع صوته في غير محل الصوت، في غير محل الرفع، هو المطلوب منه السر، أو يتوسل بأشياء غير مشروعة، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء، هذا كله اعتداء. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. فهنا يعتدي يقول: اللهم قاتل فلان بغير حق، أو اللهم أهلك فلان بغير حق، أو اللهم أتلف ماله، أو أعمي بصره، أو كذا أو كذا ما يضره بغير حق، هذا اعتداء. أو يدعو على أرحامه، على أخيه، على قريبه بغير حق، على خاله، على عمه، على أبيه بغير حق، هذا في قطيعة رحم فلا يجوز، وهذا من الاعتداء أيضا. ومن الاعتداء عند بعض أهل العلم أن يجهر في محل لا يفعل فيه الجهر، هنا يجهر بالدعاء مثل السجود أو بين السجدتين أو في آخر التحيات يشوش بها الناس، يكون دعاء بينه وبين ربه، هذا هو الأفضل، والجهر به في هذه الأحوال يخشى أن يكون من الاعتداء. ولهذا قال بعض سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فدل على أن الخفية من آداب الدعاء، إلا إذا كان يؤمن عليه من الدعاء، دعاء القنوت ودعاء الخطبة، هذا يؤمن عليه يرفع صوته حتى يسمع الناس. أما دعاء بينه وبين ربه فالأسفل السنة أن يخافت في السجود، في آخر الصلاة، في غير ذلك، السنة المخافتة. ولهذا قال جل وعلا: ادعوه ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يتحرى خفض الصوت بالدعاء إذا كان لا يؤمن عليه في سجوده أو في التحيات أو في أي وقت، يتحرى أن يكون سرا بينه وبين ربه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. السائل من جمهورية مصر العربية والذي رمز لاسمه بسين ميم يعمل بالرياض، يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته والعكس، مع ملاحظة ذلك بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب نفسي وأضرار صحية ودراسية، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
2: لا أعلم بأس في ذلك أن يخاطبها وتخاطبه بالتليفون أو بالمكاتبة لتأكيد الخطبة أو للسؤال عما بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا أو تسأله أو يسألها عن أمور تعلق بالزواج ومصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك من طريق الكتابة أو من طريق المهاتفة التلفون.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال، ويرينا بأن هذا أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟
2: الظاهر أن هذا بدعة مطلقة حتى لو ما سمعها الرجال، كون يرددنا لا إله إلا الله نسوة، هذا عند التعزية هذا لا أصل له. التعزية أحسن الله عزاءكم جبر مصيبتكم وغفر لميتكم ونحو هالكلام. أما يرددنا لا إله إلا الله أو سبحان الله بصوت جماعي هذا بدعة، سواء سمعها الرجال ولا ما سمعها الرجال، لا ينبغي هذا لأحد. بل السنة هي يقول لهم اتقوا الله، لا تجزعوا، الحمد لله، سنة الله في عباده، كل بيموت. تحدثنا معهن بالوصية والنصيحة، هذه هي التحذية، بالوعد بالخير والتحذير من الشر. أما يأتينا بلا إله إلا الله بصوت جماعي أو بأشبه ذلك فهذا من البدع، لأن البدعة هي ما أحدثه الناس خلاف الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس هو رد. وهذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل الصحابة، بل هذا من البدع.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما حكم السفر للتعزية؟
2: لا بأس، سافر يعزي أخاه وأباه لا بأس، الحمد لله.
1: بالنسبة للتليفون سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يكفي في التعزية؟
2: يكفي.
1: طيب،
2: يكفي إذا سافر إليهم أو زارهم في البيت كان أكمل يعني في الجبر والتعزية.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور سماحة الشيخ؟
2: الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض، يحفر في قدر نصف قامة ويدفن، هذا إذا استطاع، إذا تيسر ذلك. أما إذا كانوا في أرض جبلية ما يستطيعون فإنه يفوم حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها، ويوضع على الشق الذي يدفنوا فيه شيء من الحجارة حتى يغطى، وهذا جهدهم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا أمكن الحفر فإن السنة يحفر له في الأرض ويدفن في الأرض وألا يرفع عن الأرض إلا قد رسبت ما حوله حتى يعرف أنه قبر. وأما وضع أحجار أو بناء على قبر من دون موجب هذا لا يجوز، أن رسولها يجلس القبر ويقعد عليه ويبنى عليه، لكن إذا أدعت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه ويجعل فوقها الحجارة تغطيه، هذا إذا ما وجد مكان صار في بلد يعني حجرية ما في ما يمكن الحفر، هذا فاتقوا الله ما سهل، هذا جائز لهم لأن الله جل وعلا فاتقوا الله ما سهل. فإذا فرضنا ناس نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل الدفن ما في حال محل الحفر فلهم يدفنوا بين الأحجار.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أسأل عن قراءة الفاتحة مثلا على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟
2: لا أصل، ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ الموتى لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة للأموات ليس له أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يصدق عنهم، هذا هو المشروع، يحج عن الميت، يعتمر عنه. أما يقرأ له القرآن هذا لا أصل.
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل علي عبد الله من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة، يقول: أنا والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة في أوقاتها وفي مساجد الله، ولكن في بعض الأوقات ينزف أنفي دم أثناء الوضوء ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة، وربما يستمر لفترة أطول، وأسد ذلك بشيء من القماش أو اللفاف وقت الصلاة، هل في ذلك خطأ؟ وبماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟
2: لا حرج، هذا فاتقوا الله مسا، هذا هو الواجب. وضع شيء يمسكه سد الأنف هذا من العلاج، ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
1: يقول في بعض الأوقات قد يكون أو يقع بعض الدم على الملابس وأنا في الصلاة، هل أعيد الصلاة وهل أغير ملابسي؟
2: إذا كان قطرات يسيرة يعفى عنها، وأما إذا كانت كثيرة يقطع الصلاة حتى يبدل الثوب ويغسلها، أما إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عنها، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى، فالشيء اليسير يعفى عنه، قطرات من دم أو قيح أو صديد هذا يعفى عنها، لأن الله جل وعلا نفى الحرج عن هذه الأمة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل محمد علي، يقول هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة، مثلا الطاقية أو الغترة أو العمامة، أو يلزمه ذلك؟
2: أفضل ولا لا يلزم؟ لو سجد على الطاقية أو على العمامة أو على غيرهما لا بأس، ولكن كونه يحسرها حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل وأولى، أن يباشر بجبهته وأنفه المصلى.
1: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق

ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس الأدب المفرد باب المسكن الواسع، وأن من السعادة المسكن الواسع. هل معنى أن الذي مسكنه ضيق شقي؟ ها؟ لا. فما معنى الحديث ثلاث من الشقاوة أيضا؟ أي الشقاوة في ذلك الشيء بعينه، لا شقاوة مطلقا يدخل قد يدخل عليه من ذلك الشيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اتخذ الغرف. والغرف المراد بها الغرف المرتفعة، يطلقون الغرفة على الغرف المرتفعة العالية، ويقال لها العلية، تسمى أيضا في اللغة علية، ويقال لها أيضا مشربة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك ابن نبراس أبو الحسن القهضمي ضعيف، عن ثابت البناني أنه كان مع أنس بالزاوية، والزاوية هو موضع قريب المدينة، كان فيه قصر لأنس رضي الله عنه، أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى، فقال: كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية، أي مشية فيها مقاربة بين الخطى، وقال: أتدري لما فعلت بك؟ في نسخة: لما مشيت بك هذه المشية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية. وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة، أي في الذهاب إليها. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المسند لا في المصنف، وكذلك عبد بن حميد في المنتخب، والطبراني، كلهم من طريق الضحاك ابن نبراس، وإسناده ضعيف لضعف الضحاك، وقد توبع الضحاك، تابعه محمد ابن ثابت البناني، فروى عن أبي ثابت عن أنس به، كما عند الطبراني أيضا في المعجم الكبير. ومحمد بن ثابت ضعيف، محمد بن ثابت البناني ضعيف. فلو لم يكن هناك مخالفة لكان هذا الحديث حسنا بمتابعة محمد بن ثابت للضحاك، لكن قد خولف الضحاك ومحمد بن ثابت خالفهما جماعة ثقات، خالفهما جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق أخرجه عبد الرزاق، وكذلك جعفر ابن حيان أبو الأشهب وهو ثقة أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك حميد الطويل وهو ثقة أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك السري ابن يحيى وهو ثقة أخرجه الطبراني. هؤلاء الأربعة يروون عن ثابت عن أنس عن زيد بن ثابت موقوفا، لم يذكر في آخر المرفوع قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى بهذه المشية وقال أتدري، إنما هو موقوف على زيد أنه مشى بأنس هذه المشية وقال أتدري لما مشيت بك، إنما مشيت بك ليكثر عدد خطانا إلى الصلاة، وهذا إسناد صحيح موقوفا على زيد. ولذا الحافظ رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في المطالب العالية من عند ابن أبي شيبة قال الضحاك ضعيف الحفظ، والمحفوظ في هذا موقوف على زيد بن ثابت رضي الله عنه، المحفوظ موقوف على زيد بن ثابت، فالمرفوع ضعيف والموقوف على زيد صحيح. بقي ينبه أن الموقوف ليس فيه موضع الشاهد الذي بوب عليه البخاري، ليس فيه وهو في فوق غرفة له، إنما فيه كنت مع أنس بالزاوية، وبعضها مختصر ليس في هذه القصة، إنما فيه أن زيد بن ثابت مشى بأنس وقارب الخطى. فهذه الزيادة وهو فوق غرفة له تفرد بها الضحاك وهو ضعيف. وأما المقاربة بين الخطى في المشي إلى الصلاة فقد صح عن جماعة من الصحابة كما صح عن زيد وأنس أنهما فعلاه، زيد قارب بأنس وأنس قارب بثابت، فقد صح أيضا عن جماعة، بل صح عن ابن مسعود ما ظاهره أن هذا فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ابن أبي شيبة وكذلك النسائي من طريق وكيع وابن المبارك، طريق وكيع وابن المبارك عن المسعودي عن علي ابن الأقمر، علي ابن الأقمر عن أبي الأحوص وهو القشمي قال قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى إلى الصلاة، لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى إلى الصلاة، وإسناده صحيح. والمسعود وإن كان قد اختلط فإن سماع وكيع منه قديم قبل الاختلاط، وله أيضا عن ابن مسعود طريق أخرى، وفي الباب أيضا آثار عن بعض الصحابة والتابعين ذكر ابن أبي شيبة في المصنف. فموضع الشاهد الذي بوب عليه البخاري اتخاذ الغرف، الشاهد منه في هذا الأثر ضعيف. بقي حكم هذا الأمر، قد بوب البخاري في الصحيح بوب باب اتخاذ الغرفة المشرفة واتخاذ العلية، واستدل بعدة آثار صحيحة أي أحاديث، منها حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، والأطم هو البناء المرتفع، وهو دليل على جواز تطويل البناء كما سبق. أشرف على أطم من آطام المدينة، قال فهذا في جواز اتخاذ الغرفة المرتفعة والعلية. أيضا جاء في الصحيحين عن ابن عباس يروي عن عمر في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه قال ثم كان في مشربه. وفي في القصة أن المشربة لها معراق يعرق به حتى يصل إليها عود، وهي المشربة هي الغرفة المرتفعة. وهكذا في حديث ذكر البخاري أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء فاعتزل في علية له، في علية، والعلية هي الغرفة المرتفعة. وهكذا حتى في الجنة يطلق الغرفة على البناء المرتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وقال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب، يتراءون أهل الغرف أي الغرف المرتفعة. فهذا معنى الغرفة والغرف أي البناء المرتفع التي تكون في أعلى البناء. واتخاذ هذا كما تدل عليه الأدلة السابقة التي بوب عليه البخاري في الصحيح جائز، لكن تكلم العلماء عن مسألة كونها مشرفة على جيرانه، وسبق معنا هذا في كتاب المظالم من صحيح البخاري، وهل يحق للإنسان يتخذ ذلك أو في ظلم. فسبق معنا وهو اختيار الحافظ رحمه الله أنه يحق له أن يتخذ ذلك، ولكن لا يشرف منها على جيرانه فيتأذون بذلك، وأيضا على الجار الذي هو أدنى منه أن يحتاط وأن يتخذ الستر المطلوب. فلا يمنع الإنسان مثلا إذا أراد أن يتخذ غرفة عالية لا يمنع من جاره بحجة أن بيته أسفل منه، لكن يمنع من الإشراف أن يشرف منها بما على جاره فيه ضرر. وهكذا على الجار أن يتخذ الستر وأن يحتاط في ذلك. فاتخاذ الغرف جائز، وتبويب البخاري له في هذا الحديث استدلالا بفعل أنس رضي الله عنه، ولكن الأثر ضعيف أنه كان مع أنس بالزاوية أي في قصره فوق غرفة له فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى أي حين مشى إلى الصلاة. وهذا أمر مشروع لأن بعضهم بعض أهل العلم أنكره، وفعل الصحابة هذا يدل على جوازه بل على مشروعيته، وأنهم كانوا يتحرون ذلك ويعلمون من معهم ذلك أنه إذا مشى إلى الصلاة يقارب خطاه حتى تكثر الخطوات إلى المسجد، وكل خطوة يرفع بها درجة وتحاط عنه بها خطيئة. فإذا كان يصل إلى المسجد بمائة خطوة يستطيع إذا قاربها يصل بمائة وخمسين خطوة، ولا يؤخر هذا، يقاربها حتى ويسرع فيها شيئا. مع أن السنة أن إذا قمت الصلاة لا يسرع. قال فقارب في الخطى فقال كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية. هذا هو الصحيح، أما أنه عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف كما سبق، قد خلف في هؤلاء الضعفاء ورواه الثقات موقوفا على ثابت. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أعمال الخير، فلم يكونوا يغفلون عن أيسر الأمور، حتى المشي إلى المسجد يريد يكثر هذه الخطوات. فباب الأجور والحسنات واسع لمن انتبه لذلك. وهذا مما يعين الإنسان على احتساب الأجر في مشيه إلى المسجد ورجوعه منه إذا استحضر ذلك، يعينه على احتساب هذا، ويسهل عليه بعد المكان، ولو كان المكان بعيدا يسهل عليه، بل ربما فرح بذلك لأجل الأجر كما فرح ذلك الصحابي، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بني سلمة الذين أرادوا القرب من المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، أي أن تخلو أطرافها من الساكنين، وأيضا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على ثبوت الأجر لهم، وقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يلزموا دياركم تكتب آثاركم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
3: كنا أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب من اتخذ الغرف. ما معنى الغرف أنت يا علي؟ الغرف المرتفعة، وتسمى أيضا ماذا قلنا؟ ها؟ العلية، وتسمى أيضا المشربة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نقش البنيان. حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال: حدثنا محمد ابن أبي الفديل، محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله ابن أبي يحيى عن ابن أبي هند، وهو سعيد ابن أبي هند، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، وفي بعض النسخ بالمراجل، سيأتي الكل صح. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. وإبراهيم هو ابن المنذر الحزامي، قال إبراهيم يعني الثياب المخططة، وإبراهيم ابن المنذر الحزامي، كما في الطريق رقم 777، فقد أعاده البخاري بهذا الرقم، رقم 777، من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا ابن أبي فديك، ثم ساقه بإسناده ولفظه، ثم قال: قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. فنعلم أن هذا التفسير هو من راوي الحديث شيخ البخاري إبراهيم بن المنذر الحزامي، كما بين في الرواية الأخرى. وهذا الحديث رجال ثقات إلا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، هو حسن حديث صدوق، وباقي رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين سعيد بن أبي هند وأبي هريرة. قال أبو حاتم كما في المراسيل لولده، قال: سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة، لم يلقى أبا هريرة. ونحو ذلك قال المنذري رحمه الله في مختصر سنن أبي داود، قال: وفي كلام البخاري ما يدل على ذلك، أي ما يدل على أنه لم يسمع منه. وكلام البخاري الذي أشار إليه وذكره في ترجمته، قال البخاري في ترجمة سعيد بن أبي هند قال سمع ابن عباس وعن أبي هريرة وعلي، فأثبت له السماع من ابن عباس، وأما عن أبي هريرة ذكر له رواية لم يثبت له السماع. فالحديث إسناده منقطع، لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر له في السلسلة الصحيحة الشواهد، ذكر له شاهدين، قال شاهد عن علي عند الترمذي وشاهد عند هناد في الزهد. والشواهد التي أشار إليه الشيخ الألباني هي بلفظ كيف أنتم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، كيف أنتم في بعض الفرق كيف بكم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. خرج الترمذي عن علي وأخرجه هناد مرسلا، وذكر له عدة طرق مراسيل هناد في الزهد. قد يقول قال هل يحسن هذا الحديث بهذه الألفاظ كيف أنتم إذا سترتم بيوتكم، أي وهو يخبرهم عما سيكون، أي أنه قبل الساعة، لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهون بالمراحل. لو نظرنا لفظ هذا الحديث الذي ذكره البخاري قد جاء عند أبي داود بلفظ يفيد أن هذه الشواهد تقويه، الحديث حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهون بالمراحل، أخرجه أبو داود من نفس الطريق من طريق ابن أبي خديه بلفظ تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. ذكر الحديث قال وأما بيوت الشياطين فلم أرها، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. قال سعيد بن أبي هند ولا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج، التي يستر الناس بالديباج، من أشياء تكسى. فيكون الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني كيف أنتم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة شاهدا لذلك. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة، معاوية بن أبي سفيان، اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. الحديث متفق عليه صحيح البخاري ومسلم. ما الشاهد منه في باب نقش البنيان؟ هذا ذكر من أركان الصلاة، ها؟ قوله وإضاعة المال. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمل قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة فسددوا وقاربوا. واغدوا وروحوا وشيء من الدلكة والقصد القصد تبلغوا. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. والشاهد من في باب نقش البنيان قوله القصد القصد تبلغه. هذا الباب الذي هو في نقش البنيان، ونقش البنيان معروف أن تجعل فيها النقوش والألوان والزخارف

0: سواء كان نقشا منحوتا نحتا أو كان نقشا مرسوما بالرسوم والألوان أو غير ذلك من وجوه النقش، الذي تنفق فيه أموال كثيرة بدون فائدة، وهذا مما كرهه أهل العلم، وبوب عليه البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه، واستدل بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وأن هذا من إضاعة المال، مع أن هذا كما سبق مختلف في إضاعة المال، منهم من فسر إضاعة المال في إنفاقه بالحرام، قال هذا معنى إضاعة المال، وهذا جاء عن بعض السلف عن مجاهد وغيره، وبعض السلف فسر إضاعة المال بمجاوزة النفقة والإسراف فيها ولو لم يكن في شيء حرام، ولا شك أن هذا من إضاعة المال. ولذا نجد أن نبي الله شعيب أنكر على قومه أنهم يضيعون المال كما يوحي إليه قول الله تعالى، قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي وكأنه أنكر عليهم صرفهم لأموال في غير مواضعها، في إضاعة المال أمر ينكر. أيضا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه اتخاذ البنيان الذي فيه عبث، والنقوش هذه من العبث تصرف فيها الأموال الطائلة بدون فائدة، قال الله تعالى عنه أنه قال في سياق ذمهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي تعبثون بالأموال وبهذه البنايات، فالنقش هذا لا فائدة فيه، وليس من ضرورة السكنة، بل يتخذ إما للمفاخرة والمباهاة، يفاخر به الإنسان، أو يتخذ للمضاءة ولفت أنظار الناس إليه، ولا فائدة فيه، فإنه ليس من ضرورة السكنة. فلذا نبه عليه البخاري رحمه الله بهذا الباب، وذكر تحته هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. المراحل هي الثياب المنقوشة التي يكون فيها نقش الرحال، رحال الإبل، أو نقش المنازل، فالمنازل هي رحال، ووقع في كثير من النسخ حتى يشبهونها بالمراجل، والمراجل أيضا يقال على الثياب المنقوشة، نقلها في النسخة في الحاشية، قال الأزهري كما في تاج العروس وشيوا المراحل يعني تلك الثياب، وشي المراحل يعني تلك الثياب أي نبشها، ويقال لها أيضا المراجل بالجيم، مراجل هي الثياب المنقوشة أيضا. في الرواية التي ستأتي إن شاء الله برقم 777 قال يوشونها وشي المراحيل، وشي المراحيل. قال إبراهيم هي الثياب المخططة، أن يجعلون هذه البيوت كالثياب التي تكون فيها النقوش، لأن هذا كان في الزمن الأول في الثياب، النقوش تكون فيها بصور الرحال ونحوه. فيأتي من يشبه الجدران بذلك، إما بنقوشها أو بكسوة الجدران بنقوش أو بكساء منقوش، إما ينقش الجدار بالألوان أو بالنحت أو بكسوته بثياب منقوشة عليها وشي وتعليم ونقوش. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يكون في آخر الزمان. وسبق أن ذكر الشيء أنه من إشراق الساعة هل يفيد الدم مطلقا؟ لا، لا يفيد الدم مطلقا، لكن هذا يستفاد دم من يفعل من الأدلة الأخرى، وأن هذا من إضاعة المال. الشاهد من حديث ثاني من المغيرة وإضاعة المال، والشاهد من حديث أبي هريرة والقصد القصد تبلغ، القصد أي إلزم الطريق المعتدل الأوسط دون مبالغة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ما هو الضابط في التشبه المحرم بالكفار؟
3: ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئا يختص بهم من لباس أو هيئة أو غير ذلك، هذا هو الضابط. أما ما هو مشترك بين المسلمين والكفار فليس بتشبه.
2: ما حكم الهجرة من بلد من بلاد المسلمين إلى دولة غربية أو كافرة؟
3: إلى إيش؟
2: إلى دولة كافرة.
3: نعم، الهجرة بارك الله فيك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ليس من بلد الإسلام إلى بلد الشرك. اللهم إلا أن يضطهد الإنسان في بلد الإسلام ويمنع من إقامة شعائر دينه، ويكون في بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل، فهنا انتقاله خير من بقائه. إلا إذا كان انتقاله يسبب ضررا على الآخرين الملتزمين، لأننا لو قلنا ارتحلوا من هذه البلاد التي اضطهدوا فيها الملتزم ثم رحلوا واحدا واحدا بقت البلاد على المفسدين، ففي هذه الحال نقول اصبر، ابقى في بلدك وتساعد مع إخوانك في إصلاح الأمور بالتي هي أحسن. حتى هذه أنا أرى ما دام بقاء فيه مصلحة للموجودين الإخوة الثانيين الملتزمين فليبقى، وإن شاء الله يفرج الله لهم. نعم،
4: أحسن الله إليك يا شيخ. هل العبرة بسداد الديون في العملة القيمة هو المثل؟
3: هات المثال.
4: مثلا استلفت 1000 دينار أردني وتساوي بالسعودي 5000 ريال سعودي، هل إذا ارتفعت القيمة ونزلت أردها بنفس
3: عليك دينار أردني؟
4: نعم،
3: القرض على اسمه ترد مثله، زادت قيمته أو نقصت، فهمت؟ كما لو استقررت منك صاع بر، وش الواجب علي؟ أرد صاع بر؟ أجب، تعرف البر ولا ما تعرف؟ صاع رز، خليك ما احنا ما نعرف الرز. استقررت منك صاع رز، أتعرف الرز؟ طيب ماذا أرد عليك؟ طيب لما استقرضته مني كان يساوي 5 ريالات الصاع، ولما أردت أن توفيني صار يساوي 10، هل تقول لا أرد عليك إلا نصف الصاع؟ لا، ترد عليه الصاع ولو كان يساوي 10، والعكس كذلك، لو كان يساوي 10 عند القرض وعند الاستيفاء يساوي 5، ما لله إلا الصاع. والخلاصة أن الإنسان يرد مثل ما استقرض، زادت القيمة أم نقصت، هذه القاعدة. نعم،
5: يا فضيلة الشيخ حفظك الله، عندما يسمع المؤمن ما عد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة يتطلع تتطلع النفس إلى هذا أو تتطلع إلى هذا الأمر، ولكن يا شيخ عندما يسمع وقوف الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ووقوفهم 50,000 سنة يتأخر في هذا الأمر ويتمنى ألا يلقى ذلك اليوم، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟
3: نعم، يجمع أن نقول له هذا اليوم الطويل وما فيه من الأهوال هو على المؤمن يسير، لأن الله تبارك وتعالى قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، معناه أنه على المؤمنين يسير، هذا مفهوم الآية. كذلك قال الله تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر، والمؤمنون يقول هذا يسير، فهو بالنسبة للمؤمن كأداء فريضة من فرائض الصلوات يسير جدا، أما على الكافر فهو عسير. نعم.
4: شيخ، السؤال عندنا بعض العوام يسأل يقسم بعين الله، فهل هذا جائز؟
3: أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا حرام ولا يحل، لأن الله تعالى لم يطلق عينه على ذاته، والحلف إنما يجوز بالله عز وجل، ولهذا نقول يجوز أن يقسم بوجه الله، لأن الله أطلق الوجه على ذاته في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أما عين الله ويد الله فهذا لا يجوز. وسبحان الله العظيم، الشيطان يؤز الإنسان أزا إلى المعاصي، يعني ما بقي شيء يحلف به إلا عين الله. نعم، سبحان الله. نعم.
6: هل ثبت في صلاة التسبيح؟ هل ثبت في حديث
3: صحيح؟ نعم. هذا يسأل عن صلاة التسبيح، وأقول صلاة التسبيح لا أصل لها، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديثها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية باطل. قال رحمه الله ولم يستحبها أحد من الأئمة، ويذكر أنها أول ما أثرت عن عبد الله بن مبارك رحمه الله، وعبد الله بن مبارك ليس من الصحابة حتى نقول إنما قاله مما لا يدخل الاجتهاد يعتبر مرفوعا. فالصواب أنها ليست بسنة، وأنه لا ينبغي للإنسان فعلها، ثم هي صلاة غريبة يفعلها الإنسان متى؟ كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، في العمر، عبادة على هذا الوجه بعيدا أن تكون من الشريعة الإسلامية. المهم أنها ليست بسنة فلا تفعلها. نعم.
7: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وعافنا عنك، سؤالي عن صلاة الغائب هل تشرع؟ لا سيما أنه صلي يعرف في بلده. لا، الصلاة على الغائب.
3: على الغائب
7: أحسن الله إليك.
3: الصلاة على الغائب الصحيح أنها ليست بسنة، إلا من لا يصلى، من لم يصلى عليه، كرجل مات في البحر، غرق في البحر ولم يصلى عليه، فحينئذ يصلي عليه. أما إذا صلى عليه في أي مكان فإنه لا يصلى عليه صلاة خائف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على الغائب، إلا على رجل واحد لم يصلى عليه وهو النجاشي. ولو كانت الصلاة على الغائب مشروعة لكان أول من يسنها للأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كذلك ما أثر عنهم أنهم يصلون على الغائب، يموت القوات، يموت الخلفاء، يموت الأمراء، لم يصلى عليهم. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد وفق للصواب. لكن إذا أمر به ولي الأمر صار طاعة، أي صارت الصلاة على الغائب طاعة، لأنها من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقد ضل قوم بلغنا أنه لما أمر ولي الأمر بالصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تخلف ولم يصل، وهذا من جهلهم، لأننا نصلي على الغائب بأمر ولي الأمر طاعة لله عز وجل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال هذا أنا أرى بدعة، هل إذا أمر ولي الأمر ببدعة نوافق؟ نقول لا، ما هي بدعة، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء، ومسائل الخلاف الفقهي ما يقال بدعة. لو قلنا إنها بدعة لكان كل الفقهاء مبتدعون، لأن كل واحد يقول للثاني إذا كان على خلاف رأيه يقول أنت مبتدع، وهذا لم يقله أحد من العلماء. لذلك نقول إن اجتهاد هؤلاء الأخوة في غير محله. إينا. على كل حال، الصحيح أن الصلاة على الغائب ليست بسنة، لكن إذا أمر بها ولي الأمر فهي طاعة، فهي طاعة لله عز وجل لأنه أمر بها. نعم.
8: شيخ أحسن الله إليكم، في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، إلى آخر الحديث.
3: نعم.
8: حفظك الله يا شيخ، هل الحديث على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب؟ وإذا كان على سبيل الترتيب يا شيخ، ما هو الضابط إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من الإنكار؟
3: اقرأ الحديث علشان تعلم، اقرأ الحديث، اقرأه.
8: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
3: هل هذا ترتيب أو تخيير؟
8: ترتيب.
3: ترتيب.
8: نعم.
3: إذن هو على الترتيب.
8: شيخ، لأن البعض يظن يا شيخ أن الإحراج الذي قد يتسبب له من إنكار المنكر كان ينكر على فتاة فتتكلم.
3: شوف بارك الله فيك، إنكار المنكر غير تغييره، التغيير ما يكون إلا لسلطة. مثلا أنا أقول للشخص هذا غلط، حرام، منكر، لكن ما أقدر أغيره. معه مثل ربابة يجرها، يجر ربابة، تعرف الربابة؟ تعرفها؟
8: أعرف.
3: وش
8: هذه
3: آلة أسف؟ طيب أنا أنكر عليه، ولهذا لم يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدا بالاستطاعة، لكن ما أقدر أغيره. هل أقدر أكسره؟ ما أقدر. فيجب أن لا تختلط علينا الأمور، إنكار المنكر غير تغيير المنكر. ولذلك نقول في وقتنا الحاضر لما كثرت الأهواء وكثر الجهل، لا تغيير للمنكر باليد إلا من ذي سلطان. هذا الضابط، أنت ما لك حق تغيير المنكر بيد، وذلك لأنه في الوقت الحاضر لما غلب الهوى والجهل قد يظن الظالم أن هذا منكر وليس بمنكر. فيه أناس متشددين الآن، كل شيء عندهم منكر، كل شيء عندهم بدعة، لو أطلقنا العنان لهؤلاء ماذا يحصل من الفساد؟ يحصل من الفساد ما لا يعلم به إلا رب العباد. نعم.
9: جزاك الله خيرا يا شيخ، كيف يوفق المسلم بين قيام الليل وعمل النهار، حيث أن النوم يغلب عليه في النهار إذا كان يطيل القيام في الليل؟
3: يمكن أن يجمع إذا كان يشق عليه أن يقوم كثيرا في الليل ويعمل في النهار، يوفق بينهما بأن يقلل من التهجد. وإذا كان يشتغل بأمور شرعية فليوتر أول الليل وينام إلى الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان متفرغا لحفظ الحديث في أول الليل فينام متأخرا ولا يقوم إلا إذا طلع الفجر. نعم.
10: هذا الشيخ، إذا قلنا إذا أكل الإنسان بعد طلوع الفجر ظنًا أن الفجر لم يطلع، فصومه صحيح. فما رأيك في من أكل قبل غروب الشمس لمؤذن الأذن قبل الوقت، أو ظنًا أن المغرب قد دخل فأكل، فلما تبين له فإذا المغرب لم يأتي، هل نقول بفساد صومه؟
3: لا، نقول بصحة صومه. أليس جاهلا؟
10: جاهل.
3: الحمد لله. صومه صحيح.
10: لا
3: وفي هذا نص بعين. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم نؤمر بالقضاء. نعم
11: الشيخ، فيه مسألة بعض الأخوان طرح شبهة مدخنين، يقول أن الدخان ليس بمعنى الأكل والشرب فشربه لا يفطر، فما الجواب على هالشبهة؟
3: الشبهة نقول وش أنت ما تبي تقول شرب دخان؟
11: كيف؟
3: أليس يقال شرب الدخان؟
11: إلا بل
3: أنت شوف،
11: لكن يقول يقيس على ذلك الطيب، أنتم تستنشقونه الآن؟
3: لا ما نستنشقه، الطيب لا يستنشقه الصائم بحيث يصل إلى جوفه، أما التطيب التطيب لا بأس،
11: يكون مفطرات.
3: أي شرب الدخان؟ لا، ينبغي لمن شرب الدخان وهو صائم أن يجلد مرتين، مرة على فطر ومرة على شرب الدخان. نعم.
12: شيخ، بعض النساء في ليلة النصف من شعبان كل عام تقوم بصنع طعام وتتصدق به وتعتقد في ذلك اعتقادها. نعم. أن له مزية وأن له فضل.
3: نعم. بعض الناس في النصف من شعبان يسوي الطعام ويتصدق به على الفقراء، يظن أن لهذا اليوم مزية في الصدقة، وليس كذلك. الواقع أن هذه من البدع، وأن نصف رمضان ما له مزية، نصف شعبان ما له مزية، هو كغير من أصاف الشهور، ما فيه إلا أنه إذا صام البيض صام النصف، إذا كان يصوم البيض صام النصف فقط. وأما تخصيص ليلة النصف بقيام أو يوم النصف بصيام فلا أصل له، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك شيء. نعم، يجب عليها أن تمتثل وألا تصدق، إذا علمت أن هذا من البدع وليس واردا يجب أن تمسك عن الصدقة. سبحان الله، إذا لم يمتنع المبتدع الآخر من بدعته وش نسموه؟ إذا بينا للناس فما علينا إلا البلاغ. نعم.
13: يا شيخ، إنسان احتلم وهو صائم هل يتم صومه أم يقطع إذا كان في رمضان؟ هذا
3: هل هذا باختياره؟
13: مو باختيار.
3: طيب، شروط مفسدات الصوم ثلاثة: أن يكون ذاكرا عالما قاصدا، عرفت؟ أي مثل كل شيء يكون إنسان ناسي أو جاهل أو بغير اختيار ما على الشيء.
13: جزاك الله خير.
3: عرفت؟
13: جزاك الله خير.
3: لو أكلت ناسي يفسد صيامه كل ما يفسد، جاهل تحسب الشمس قد غربت ما يفسد، تمضمضت ودخل الماء إلى جوفه بغير قصد ما يفسد. إذا عرفت الشروط هذه استرحت. نعم.
14: فضيلة الوالد، ما رأيكم في رجل يصوم وفي نهار رمضان يرى التلفاز ويسمع الغناء ويرى النساء، وفي نهار رمضان يتكلم بالكلام البذيء ونحو ذلك يا شيخ؟
3: نعم، أقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ، هذا في الحقيقة ما صار، وإن كان ذمة برئت ولا نلزمه بقضاء الصيام لكنه حقيقة ما صار. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وش الفائدة من الصيام؟ لكن عليك أن تنصحه جزاك الله خير، وتقول: يا أخي هذا شهر مبارك، شهر طاعة، شهر تقوى، ولا تدري لعله لا يعود عليك بعد هذا العام، انصح.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الجزء الثالث، كتاب الصيام. الباب الأول، فضل الصيام. 571. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله
16: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر.

إن الشهر يكون 29 يوما. أخرجه البخاري 1910. 576 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. أخرجه البخاري 1913. الباب السادس: إن الله مده، أي مد الهلال لرؤيته. 577 عن أبي البختري رضي الله عنه قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا بطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال.

0: حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب.
0: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، أخرجه البخاري 1912. الباب التاسع في السحور في الصوم. 580. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري 1923. الباب العاشر في تأخير السحور. 581. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، أخرجه البخاري 1921. الباب الحادي عشر صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم. 582. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه، قال يعني معترضا. الباب الثاني عشر في قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 583. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، سورة البقرة الآية 187، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ذلك: من الفجر، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار، أخرجه البخاري 1917. الباب الثالث عشر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استو استو الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: 606 عن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. الباب 30 في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. 607 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سورة البقرة الآية 184، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. أخرجه البخاري 4507. الباب 31 الصوم والفطر في الشهور. 608 عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنهما قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 1969. الباب 32 فضل الصوم في سبيل الله. 609 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أخرجه البخاري 2840. الباب 33 فضل صيام المحرم. 610 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الباب 34 صيام يوم عاشوراء. 611 عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه، ومن شاء فليفطره. أخرجه البخاري 1893. الباب 35
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
0: قيام يوم عاشوراء. 613 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. أخرجه البخاري 2004. 614 عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. أخرجه البخاري 2006. الباب 37، من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه. 615. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله تعالى، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. أخرجه البخاري 1960. انتهى الشريط التاسع، من فضلك انتقل إلى الشريط العاشر.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: لأن هاتان مسألتان ذكرهم الإمام الشوكاني رحمه الله. أما المسألة الأولى فهي تحريم الفرار من الزحف، والمراد تحريم الفرار من الزحف أي الهروب إذا التقى المسلمون والكفار، فإنه إذا التقى المسلمون والكفار يزحف كل طائفة على الأخرى، تزحف كل طائفة على الأخرى لتصل إليه، فسمي بيوم الزحف. فمعناه أي الفرار والهروب إذا التقى الصفان. وقبل أن نقرأ حكم المسألة نأخذ معنى الفرار من الزحف. معناه أنه أن يفر فيترك القتال بالفرار، أن يفر فرارا يتضمن ترك القتال. فهذا هو الفرار المنهي عنه. والفرار من الزحف محرم، وهو مجمع عليه في الجملة كما قال الشوكاني رحمه الله، إنه لا خلاف في ذلك في الجملة. والدليل على تحريمه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فهذا يدل على وجوب الثبات وتحريم الفرار. بل هو من الكبائر، دل القرآن والسنة على أنه من الكبائر. فالآية الأولى يقول الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا الوعيد يدل على أنه كبيرة، وأيضا يدل على أنه كبيرة من الكبائر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر هذه السبع ومنها الفرار يوم الزحف. فإذن الفرار محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، أن يفر فرارا يترك معه القتال،

قال ابن قدامة رحمه الله قال وحكي عن الحسن حسن البصري والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب في غيرها، أي أن وجوب الثبات وتحريم الفرار هذا في يوم بدر خاصة دون غيرها من الغزوات، وهذا قول غير صحيح، والذي انتقده ابن قدامة قال والأمر المطلق وخبر والأمر مطلق وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عام، فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل، فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل، وهنا لا يوجد دليل فيبقى على عمومه في بدر وغير بدر. فإذن هذا كما سبق الثبات واجب والفرار محرم. مما ينبه عليه في هذه المسألة أن الثبات يجب ويحرم الفرار بشرطين، كلاهما مذكور في القرآن. الشرط الأول أن يكون الكفار لا يزيد عددهم على ضعف المسلمين، إما أن يكونوا مثل المسلمين أو أكثر منهم أو ضعفهم، فإن زاد فلا يجب عليهم هنا الثبات في وجوههم بل يجوز لهم ترك القتال. هذا الشرط الأول أن يكون عدد الكفار لا يزيد على ضعف عدد المسلمين، فإن زادوا على ضعف عددهم جاز لهم الفرار. والدليل قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا وإن كان صورته الخبر إلا أن معناه الأمر كما سبق معنا بدليل قوله الآن خفف الله عنكم، فإن التخفيف لا يكون إلا في شيء مأمور به، فهذا أمر في صورة الخبر أي أنه يجب على الواحد أن يصابر اثنين، معناه أكثر من اثنين لا يجب عليه. فإذا كان الكفار مثل عدد المسلمين أو مثلهم مرة ونصف أو مثلهم مرتين فهنا يجب الثبات، فإذا زادوا عن ذلك فلا يجب عليه. وهذا مذهب جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة، وأن عدد الكفار إذا زاد على ضعف عدد المسلمين جاز لهم الفرار. نبه شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الاختيارات قال وهذا في غير ما إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، قال فإذا هجم العدو على بلاد المسلمين صار هذا قتال دفع، فيجب الدفع ولو كان الكفار أضعاف المسلمين. قال ولا يجوز الفرار حينئذ إلا إذا كان للتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، وإلا فلا يجوز.
ثم نبه أيضا أنه حتى إذا كان تحيزا إلى فئة ولكنه يتضمن أن الكفار يدخلون فيبيدون من بقي من المسلمين، لو كان المقاتلة يريدون أن يتحيزوا إلى فئة وعلموا أن الكفار إذا دخلوا هذا البلد من بلدان المسلمين أبادوه، أبادوا من فيه، قال فإنه هنا يجب عليهم أن يصبروا حتى يسلموا ويسلم من سيبقى من المسلمين. فإذن هذا الشرط الأول لتحريم الفرار وجوب الثبات، ما هو حاصله؟ ألا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، وسيأتي يتعلق بهذا مسائل، ستأتي نبدأ بالشروط ثم تأتي فروع لهذه المسألة كثيرة. الشرط الثاني ألا يقصد بفراره التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، ألا يقصد بفراره التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة. فإن قصد أحد هذين الأمرين فر لأجل أن يتحرف لقتال أو فر لأجل أن يتحيز إلى فئة فهذا جائز، وإن كان متضمنا لتولية الدبر كما قال الشوكاني رحمه الله. والدليل الآية ومن يولهم يومئذ دبره قال الله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ومعنى متحرفا لقتال معناه أن يذهب من موضع ليغزوهم من موضع آخر، كأن يكون في مكان سافل فينصرف عنه ويذهب إلى مكان عالي، أو يكون في مكان فيه عطش ليس فيه ماء فينتقل إلى موضع فيه ماء، أو يكون يحتاج إلى إصلاح سلاحه كما هو الحال في بعض الأسلحة لا يمكن أن يستمر به، يحتاج إلى صيانة إلى تصفية إلى تنظيفه، فكونه يذهب لأجل أن ينظف سلاحه وأن يهيئه هذا كله من التحرف للقتال فهذا جائز. فإذا رأى أن الهجوم على العدو من هذا الموضع لا يناسب فولوا وصاروا يهجمون من موضع آخر، التفوا عليهم من مكان بعيد، هذا جائز وإن كان متضمنا لتولية الدبر إلا أنه مستثنى كما في القرآن، هذا معنى التحرف لقتال. جاء هذا أيضا في أثر عمر حين نادى سارية وفي العراق ألهمه الله ذلك، يا سارية الجبل، قال فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فانتصرنا. فلي ذهبوا إلى الجبل كانوا أسفل فذهبوا إليه وانتصروا. الأمر الثاني ألا يكون الفرار ل التحيز إلى فئة، ومعنى التحيز إلى فئة أي أن يفر لينضم إلى فئة المسلمين ليكون معهم فيتقوى بهم على عدوهم. كان يكون مثلا في هذه الأزمنة أناس عندهم مؤخرة
تبعد عن مكان القتال 50 كيلو، فيرجعون من تلك المواقع إلى مؤخرتهم لأجل أن ينضموا إلى من فيها من المسلمين من المقاتلين. فهذا ليس من الفرار من الزحف، هذا انحياز إلى فئة، بل لو انحازوا إلى الموضع الذي فيه إمام المسلمين يقاتلون في بلد وإمام المسلمين وجيوشه في بلد، فرجعوا إلى البلد الذي فيه إمام المسلمين، لم يرجعوا تاركين للقتال ولكن رجعوا ليتقووا بالمسلمين، فهذا ليس من الفرار من الزحف، بل هو من التحيز إلى فئة. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 12200، قال: وسواء بعدت المسافة أو قربت، لكن يتحيز إلى فئة. قال القاضي: لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز، أي فئة المسلمين بالحجاز، جاز التحيز إليها. ونحوه ذكر الشافعي واستدل بأثر عمر رضي الله عنه أنه قال: رحم الله أبا عبيدة، وكان أميرا على الشام، لو كان تحيز إلي، وعمر في الحجاز، لكنت له فئة، لكنت له فئة. وهذا الأثر عن عمر صحيح. وجاء عن عمر بلفظ أنه قال: أنا فئة كل مسلم. وقد جاء في هذا حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فئة لكم، وكانوا بمكان بعيد عنه. فإذن هذا الشرط الثاني، ألا يكون الفرار لأجل التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، فإن فر لأجل أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة جاز ذلك. إذن هذان شرطان لوجوب الثبات وتحريم الفرار. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين، هنا سبق معنا أنه لا يجب عليهم الثبات إلا في حال مداهمة العدو لبلد مسلم، فيجب أن يثبتوا وإن كانوا أضعافا. بقي إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين ولكن غلب على ظن المسلمين أنهم سيظفرون وينتصرون، غلب على ظنهم النصر والظفر، كأن يروا ضعفا في الكفار أو يعلموا منهم ذلك وهم كثير، فمن حيث الوجوب لا يجب عليهم الثبات، لكن الأولى لهم الثبات لما في ذلك من المصلحة. وإن انصرفوا جاز لهم الانصراف، لكن الأولى في هذا الحال أن يثبتوا. وعلى هذا كانت كثير من معارك المسلمين كانوا يواجهون من هم أكثر منهم مرارا. في يوم بدر كان المشركون 3 أضعاف المسلمين، في يوم أحد كذلك، في غزوة تبوك
في غزوة مؤتة، بل في غزوة مؤتة كانوا أضعاف أضعاف عدد المسلمين، كان النصارى نحو 200,000، وكان الصحابة نحو 3,000. وهكذا في الغزوات التي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في القادسية واليرموك كان عدد الكفار أضعاف أضعاف المسلمين، وثبتوا ونصرهم الله. فإذا غلب على ظن المسلمين أنهم سيظفرون وينتصرون، فالأولى لهم الثبات والصبر على ذلك. وذكر بعضهم أنهم في هذه الحال يلزمهم الثبات إذا غلب على ظنهم ذلك، ذكره ابن قدامة رحمه الله احتمالا، والأول هو المشهور.

بقي إذا غلب على ظنهم الهلاك إذا أقاموا. رأوا في المسلمين ضعفا أو رأوا في المشركين قوة أو رأوا أسلحة فتاكة كما في هذا الزمان والكفار أكثر من عددهم، كان يكون لهم طائرات وأسلحة مدمرة وليس عند المسلمين ذلك، وربما يحصرونهم في مكان ويبيدونهم. فإذا غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والنجاة في الانصراف فالأولى لهم أن ينصرفوا، الأولى لهم أن ينصرفوا. وإن ثبتوا جاز ثباتهم لما لهم من الغرض في الشهادة والاحتمال النصر. فإذا ثبتوا فجائز حتى وإن كان يغلب الهلاك، لأن لهم غرضا في طلب الشهادة، ولأن النصر أيضا جائز محتمل. بقي صورة ثالثة، إذا غلب على ظنهم الهلاك في الثبات وفي الانصراف، إذا ثبتوا يغلب على ظنهم أنهم سيهلكون، وكذلك إذا انصرفوا يغلب على ظنهم أنهم سيهلكون، إما لبعد الطريق ومشقة وليس عندهم زاد وطعام وشراب، أو لأن العدو سيلاحقهم بأسلحة حديثة مثلا في هذه الأزمنة، فغلب على ظنهم أنهم سيهلكون. ثبتوا أو انصرفوا فالأولى لهم الثبات والإقامة لينالوا درجة الشهداء مقبلين على القتال، فيكونون أفضل من المولين، وأيضا لأنه يجوز أن ينتصروا وأن يغلبوا، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن هذه ثلاث صور فيما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين. الصورة الأولى أن يغلب عليهم، أن يغلب على ظنهم النصر والظفر فالأولى لهم الثبات ويجوز الانصراف. الصورة الثانية أن يغلب على ظنهم الهلاك في البقاء والسلامة والنجاة في الانصراف فالأولى لهم أن ينصرفوا ويجوز أن يثبتوا. الصورة الثالثة أن يغلب على ظنهم الهلاك في الحالين، ثبتوا أو انصرفوا، فهؤلاء الأولى على كل حال لهم أن يثبتوا. بقي ذكرنا المسألة أنه إذا هاجم العدو على بلد فيه المسلمون فيجب عليهم أن يثبتوا وإن كان العدو أضعاف. هذا كما سبق لا يمنع جواز التحصن، أن يرجعوا إلى حصن من حصونهم أو أن ينضموا إلى فئة من فئات المسلمين، فهذا جائز، إلا إذا تضمن ذلك قلنا مفسدة أن الكفار إذا دخلوا البلد سيبيدون من فيه، فإنهم يصبرون ليسلموا ويسلم من في البلد. بقي هنا مسألة وهي إذا كان الإنسان مخيرا بين أن يفر أو يؤسر أو يقاتل حتى يقتل، فإذا خشي الأسر فما هو الأولى له، أن يقاتل حتى يقتل أو أن يستأسر للكفار؟ الأولى له أنه يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر، لأنه بذلك سيفوز بالدرجة الرفيعة وهي درجة الشهادة، وأيضا سيسلم
من تحكم الكفار علي بالتعذيب والفتنة والأذية وطلب الشهادة أمر مقصود، فكونه يقاتل حتى يقتل أفضل من أن يستأسر للكفار، وإذا استأسر للكفار جاز ذلك، استأسر يسلم نفسه أسيرا لهم يجوز ذلك. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري في قصة عاصم بن ثابت وأصحابه، وكانوا 10، فعاصم وستة معه أخذوا بالعزيمة وقاتلوا حتى قتلوا، وخبيب وزيد بن الدثنة ورجل ثالث استسلموا لهم واستأسروا الكفار فأسروهم، ففعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يذم أحدا منهم دل على جواز الأمرين، جواز أن يقاتل حتى يقتل ولا يستأسر للكفار، وجواز أن يستأسر للكفار، إلا أن الأولى لو الأفضل أنه يقاتل حتى يقتل لما سبق لينال المنزل الرفيع بالشهادة وليسلم من تعذيب الكفار وفتنتهم وأذيتهم له، وأيضا قد يكون مآله القتل. فالصحابة هؤلاء الذين كانوا خبيب وزيد بن الدثنة قتلوا، أخذهم الكفار وقتلوهم، فكونه يقتل وهو يقاتل أفضل له من أن يستأسر الكفار ثم يقتل.

أيضا مما ينبأ على ذلك في هذه المسائل في مسألة الفرار من الزحف أن الفرار من الزحف فيه مفاسد كثيرة. من مفاسده أنه ترك للجهاد وإعراض عنه، وهذه مفسدة عظيمة أن يعرض الإنسان عن هذه العبادة العظيمة. من مفاسده أنه وقوع في ذنب عظيم وكبير من الكبائر الموبقة المتوعد عليها بالنار. من مفاسده أيضا أن فيه توهينا للمسلمين وإضعافا لهم، فالمسلمون المقاتلون إذا رأوا بعضهم يفر أصابهم الضعف والوهن، بخلاف ما إذا رأوا الجميع ثابتين قوى بعضهم بعضا وتشجعوا. أيضا من مفاسده أن فيه تجريئا للكفار على المسلمين وتشجيعا لهم، فالكفار إذا رأوا من المسلمين فرارا تجرؤوا وتشجعوا، وإذا رأوا من المسلمين ثباتا وصبرا ضعفوا وانكسروا. حتى شبه بعض أهل العلم الكفار بالكلب، يعني بعض السلف قال الكلب إذا عدوت تبعك وإذا ثبت مكانك انصرف عنك، قال فهؤلاء كذلك. ونعم هذا ملاحظ ومعلوم. فمثل هذه المفاسد تدعو العاقل للثبات في وجوه الكفار. فهذه بعض المسائل المتعلقة بتحريم الفرار من الزحف وشروط ذلك. ثم المسألة الثانية التي ذكرها الشوكاني وهي مسألة تبييت الكفار. وتبييت الكفار كما سبق هو الهجوم عليهم في وقت البيات وهو الليل. وقتلهم وهم آمنون. وهذا جائز بشرط أن تكون قد بلغتهم الدعوة كما سبق. فإذا كانوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز ذلك. وإذا لم تبلغهم الدعوة فلا بد من دعوتهم. نقل الشوكاني عن الترمذي أنه قال رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وكرهه بعضهم. كذا نقل الترمذي أنه كره بعضهم. وابن قدامة رحمه الله في المغني صفحة 160 نقل أنه لا يعلم كراهة عن أحد من أهل العلم. ويكون ما ذكره الترمذي هو مثبت، أثبت أن بعضهم كره وقف عليه. وإلا ابن قدامة قال قال أحمد لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال أي الإمام أحمد رحمه الله ولا نعلم أحدا كره بيات العدو، ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. هذا كلام أحمد، نحن نقول كلام ابن قدام هو كلام أحمد رحمه الله، نقله عن ابن قدام. والدليل حديث صعب بن قثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك حين سئل عن ديار المشركين يبيتون في الليل فيصيب من نسائهم وذرائهم، قال هم منهم. وحديث سلمة بن الأكوع قال بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكره الشوكاني. تتمة الحديث
قال وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. فالبيات جائز عند عامة العلماء، ودليله هذه الأدلة، وهذا بشرط كما سبق أن تكون قد بلغتهم الدعوة. ثم ذكر مسألتين في هذا الفصل، الكذب في الحرب والخداع، وسيأتي إن شاء الله. وأخني يقول ما هو أفضل كتاب في تفسير القرآن للقراءة فيه بدون حاجة إلى تحقيق أحاديث ويكون خاليا من الأقوال الضعيفة؟ أولا اعلم أنه لا يوجد كتاب في العلم كله ليس فيه شيء واحد خلاف الصواب أبدا، ما من كتاب من كتب العلم إلا ويعتريه النقص والقصور، إلا أن كتب العلماء كتب موثوقة فيها الفوائد، وقد يوجد ما يكون خلاف الصواب. وسئل الشافعي عن مثل ذلك فقال أبى الله أن يتم إلا كتابه، أبى الله أن يتم إلا كتابه القرآن. وأما غيره من كتب العلماء فمهما كان فيها الخير والنفع لا تكاد تسلم من شيء يحتاج إلى تنبيه. وكتب التفاسير المفيدة كثيرة، وإذا كنت تريد كتابا كما ذكر ليس فيه، يعني لا يحتاج إلى النظر في أسانيد أحاديثه وخالي من الأقوال الضعيفة، فهناك كتب نافعة مختصرة كتفسير السعدي مثلا قرأناه وفيه نفع كثير وفوائد، وفيه وقوف عند الآيات

على ما وقع في مخالفة في العقيدة، هكذا إضافة فوائد من كلام العلماء، إضافة كلام أصحاب العلل على بعض الأحاديث، عزو المسائل التي مثلا التفاريع الفقهية يعزوها إلى المغني إلى المجموع إلى، في عناية مفيدة. وشرح البخاري لابن حجر فتح الباري أحسن ما رأيته وطبعة مؤسسة الرسالة، أحسن ما طبع، وفي عناية كثيرة أيضا في تخريج لأحاديث الشرح التي فتح الباري، إحالة لها إذا كانت تخريج طويلا يحيلون إحالة إلى المسند بالرقم، تنبيه على أخطاء وقعت للحافظ رحمه الله في العزو أو في إثبات بعض الأشياء أو في نفيها، حاشية مفيدة فيه. ويقول أيضا التمهيد لابن عبد البر، التمهيد أحسن ما رتب فيه طبعة دار الفاروق، لأن التمهيد ألفه ابن عبد البر غير مرتب على الأبواب الفقهية، فهؤلاء رتبوه على الأبواب الفقهية، كان قد رتب قبل ذلك في فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر للمغراوي، ولكن هذا الترتيب الذي هو صادر عن دار الفاروق أحسن. وهكذا يقول المحلل ابن حزم، المحلل ابن حزم طبعته طبعة جديدة جيدة دار ابن حزم، وأيضا طبعة أخرى موجودة في المكتبة ما أدري ما هي من دار، لكنها طبعة جيدة أيضا. أنا عندي طبعة دار ابن حزم وهي مفيدة، نفس ترقيم الشيخ أحمد شاكر، لأن أول من حقق المحلى الشيخ أحمد شاكر ورقم المسائل، فهؤلاء ترقيمهم مقارب للي، اختلفوا في بعض المسائل، مسائل متأخرة اختلف الرقم، لكن جعلوا ترقيم الشيخ أحمد شاكر في الفهرس، كل مسألة في الفهرس ذكروا ترقيم الشيخ أحمد شاكر لا ثم الترقيم الذي عندهم، حيث يسهل على الإنسان الرجوع إليه. ويقول كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو مجموع الفتاوى إنما هذه الطبعة المعروفة التي جمعها عبد الرحمن بن قاسم، نعم طبع مؤخرا طبعة في 20 مجلد لا بأس، فيها بعض الحواشي عن دار الوفاء وهي جيدة، هي مأخوذة من تلك الطبعة، طبعة عبد الرحمن بن قاسم، لأنه حصل فيها بعض التصحيح وحصل تخريج الأحاديث، لأن طبعة عبد الرحمن بن قاسم النجدي ليس فيها أي تخريج إنما جمع فقط، وقد بذل فيها جهدا شكره عليه أهل العلم. وحين تقرأ في مقدمة جمعه تجد قدر المعاناة التي حصلت له هو وولده، وكلاهما من أهل العلم، سافروا إلى بلدان كثيرة واستمروا سنوات، وتكفل بعض ملوك المملكة أظن الملك فهد رحمه الله بكل تكاليف جمع علم شيخ الإسلام بن تيمية، فكانوا يسافرون إلى كثير من الدول ويجمعون المخطوطات ويقابلونها ويصورون، حتى اجتمع هذا الكتاب في 37 مجلد، فرح به أهل العلم فرحا عظيما، قرب علم شيخ الإسلام، أي الكتب الصغيرة الرسائل والفتاوى، أما الكتب الكبيرة لم يدخلوا فيها. طيب يقول قائل هل فات عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد شيء من فتاوى شيخ الإسلام ورسائله الصغيرة؟ الجواب نعم، سبحان الله، شأن العلم يكمل الآخر جهد من سبقه، فجاء بعض المؤلفين فألف كتابا في مجلد سمى المستدرك على مجموع الفتاوى، ذكر فوائد ومسائل ورسائل ليست في مجموع الفتاوى. جاء رجل آخر مؤلف محمد عزير شمس وألف كتاب جامع المسائل، وجامع المسائل هذا للمسائل والفتاوى التي لم تذكر في

0: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وإلى الآن قد جمع أظن 9 مجلدات، الآن قد خرجت المجموعة 9، وهو لا يزال في سياق الجمع، كلما وجد شيئا جديدا لشيخ الإسلام جمعه وأخرجه. فهذه الطبعة التي طبعت عن دار الوفاء لشيخ الإسلام مجموع الفتاوى طبعة جيدة في 20 مجلد، أما الطبعة المعتمدة في 37 مجلد، والتي هذه في 20 مجلد جعلوا في صفحات الكتاب في جوانب الصفحة العزو إلى الطبعة القديمة، فإذا كان عندك هذه الطبعة الجديدة كأنك ملكت الطبعتين. فإذا وجدت إنسان يعزو إلى مثلا المجلد 30 لشيخ الإسلام تجد في الطبعة، تفتح مثلا المجلد 15 أو 16 تجد في الحاشية هذا المجلد 30 صفحة كذا، ترجع إليه سهل. وهذه الكتب 3 كما سبق، كمل بعضها بعضا، المستدرك أيضا على مجموع الفتاوى وجامع المسائل. أخوني يقول: ما هي صفة صلاة الاستخارة، وكيف يعرف الإنسان بعدها أن الله اختار له ذلك الأمر، وهل هناك دعاء يقال فيها؟ أما صلاة الاستخارة فيصلي صلاتين أي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين سواء كانت من قيام الليل أو من سنن الرواتب، أهم شيء تكون من غير الفريضة. وإن صلى ركعتين مستقلتين للاستخارة فكذلك أيضا هو مشروع، وبعد الصلاة يرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر هذا الأمر الذي يستخير فيه سفر أو زواج أو تجارة، كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. فهذا دعاء الاستخارة، ويشرع في الأمر الذي استخار من أجله، يبدأ فيه. فقوله كيف يعرف الإنسان أن الله اختار له ذلك، يعرف بأنه يبدأ. استخار الله مثلا في سفر يسافر، استخار الله في زواج يسعى فيه، استخار الله في تجارة في درس معين يشرع فيه، فإن كان خيرا سيوفقه الله له، وإن كان ليس بخير ستأتيه عوائق يصرفه الله بها عن ذلك الأمر. فبعد الاستخارة يعمل الشيء الذي استخار لأجله. وسبحان الله، أحيانا يستخير الإنسان ربه في شيء وهو عازم على فعله، ويستخير لا يدري إلا وقد تفسخ ذلك العزم، وكلما يريد فعله يجد ما يعيقه عنه. فهذا من اختيار الله تعالى للعبد، فإذا وجد أن الله تعالى يعيقه عنه ويصرفه عنه فليترك ذلك الأمر. أخونا يقول: ماذا أقدم في دراسة كتب التوحيد وهكذا في كتب العقيدة، وما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ العقيدة شامل يشمل كل ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فالعقيدة أشمل وأوسع. التوحيد يخص بما يتعلق بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأكثر ما يطلقون فيما يتعلق بالعبادة بالألوهية، وفيه ألف أهل العلم. وإذا أردت أن تبدأ فابدأ بما اعتاد عليه طلبة العلم في السير عليه في كتب العقيدة، هناك كتب ميسرة ككتاب لمعة الاعتقاد، أو الحائية لابن أبي داود، وهكذا أرفع منه شيئا كتاب الواسطية، وأوسع من الواسطية كتاب السفاريني، المنظومة السفارينية أو الطحاوية، ثم شرح الطحاوي لابن أبي العز. هناك كتب تتعلق بأسماء الله وصفاته فيها قواعد مفيدة كالقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وهكذا كتاب التدمرية أو التقريب له لشيخ الإسلام رحمه الله، والتقريب للشيخ ابن عثيمين. مع أن النصيحة لمن أراد دراسة كتاب التدمرية يدرس تقريبه للشيخ ابن عثيمين، تقريب التدمرية، فقد استوعب فوائده وأضاف إليها وبطريقة سهلة. وكتاب الأصل الذي هو العقيدة التدمرية جزل العبارة في مواضع يعني يصعب فهمها منه، فدراسة تقريب التدمرية أيسر وربما يكون فائدته أكثر. فهذا عالم من العلماء الأجلاء الشيخ ابن عثيمين قد تعب فيه وحاول تقريبه لطلاب العلم وتيسيره لهم، ولم يفوت فوائده بل أضاف إليها وهو يسير. فهي من الكتب النافعة في قواعد الأسماء والصفات، وهكذا في كتب التوحيد كتب الإمام النجدي رحمه الله نافعة، رسائله الأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وكتاب التوحيد وما يتعلق بها مفيدة في هذا الباب. واستشر من سبقك في العلم، إذا أردت شيئا استشر، وهذا من أنفع ما يكون لطالب علم أن يستشير من سبق من طلاب العلم. إذا فتح درس يسأل الذي يعرف مستواه العلمي هل هذا الدرس يناسبني أو لا. وهذه من أهم ما تعتني بها، دراسة كتب العقيدة من أهم ما تعتني به. فالزمن هذا زمن، بل كل الأزمان، لكن في هذا الأزم في هذا الزمن كثر باعتبار كثرة وسائل النشر، زمن تحارب فيه العقيدة أشد الحرب، العقيدة الصحيحة تحارب من الرافضة، من الصوفية، من العقلانيين. بعضهم ليس برافضي ولا صوفي لكن عقلاني، يحرف أمور العقيدة على حسب عقله وما يفهمه هو. وهكذا من اليهود والنصارى والملاحدة، كلهم يحاربون العقيدة الصحيحة ويسعون في بث العقيدة الفاسدة. فاجتهد في تصحيح العقيدة، والعقيدة إذا صحت صح ما وراءها، إذا صحت العقيدة صح ما وراءها من العبادات والأعمال والأقوال، فهي أصل أساس. قد يسعى الإنسان في تصحيح أعماله وأقواله ويكملها، وهناك خلل في العقيدة قد يكون سببا في رد أقواله وأعماله وعدم قبولها منه. فتصحيح العقيدة مهم لأنه تصحيح للأصل. وهكذا على إخواننا المدرسين والخطباء والدعاة والذين يخرجون للتدريس في القرى أن يجتهدوا في نشر العقيدة الصحيحة، وهذا جهاد ومن أعظم الجهاد، بث العقيدة الصحيحة ونشرها في القرى، في المساجد، في خطب الجمعة، هذا جهاد عظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: قطر وتركيا، وهذه ممن تشجع الشر أينما كان. هم يدعمون الرافضة هنا في اليمن، تدعمهم قطر ويدعمهم غيرها، فكونهم يدعمون المعارضة هناك إن شاء الله يكونون على خير، وأن الشوكة والغلبة هناك تكون لأهل السنة. وكما سبق أن الأيام ستبين ما يأتي، ولا أخبار كما يخبرنا الأخوة يقولون انتصارات متسارعة، يقولون اليوم أتموا السيطرة على كل مدينة حلب، كانوا في إدلب ثم قبل يومين في أطراف حلب ثم أمس في وسطها ثم اليوم قالوا أتموا السيطرة على كل حلب. حلب مدينة كان يسكنها نحو 4 مليون حين دخلها الرافضة، فإذا كان هذا فعلا وهذه انتصارات ثبتت واستمرت فيعتبر هذا نصرا عظيما لأهل السنة، كسرة كبيرة للروافض. ونسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة أينما كانوا، وأهل السنة هم المسلمون، فالمسلمون في ذلك البلد كلهم على السنة، أي ليسوا رافضة، ليسوا روافض. ويطلق الناس الآن عليهم سنة أي بمقابلة الرافضة، وقد يكون فيهم من هو مخالف لطريق أهل السنة أو بعض أصول أهل السنة، لكن ليسوا من الشيعة الرافضة. وكما سبق الأيام أمامنا إن شاء الله نرى ما يحصل ذلك، والمؤامرة على أهل السنة كبيرة. انظروا اليهود حين هجموا على الروافض، يعني في الإعلام في لبنان أيام فقط وانتهت الحرب، وقف الحرب، بخلاف أهل غزة لما كان بلد سني ما انتهوا منه، وإلى الآن ما زالوا مستمرين فيه، قد أبادوه وما زالوا يبيدون ما بقي. لكن أولئك لما كانوا رافضة إنما هي مناوشات فقط أيام ووقفت الحرب. والذين هم من المسلمين في الشام من السنة قد نالهم البلاء بشدة أكثر مما حصل للمسلمين هنا في اليمن، فالشدة التي جرت عليهم أشد بكثير، فقد تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، من لبنان ومن العراق ومن إيران ومن غيرها. حتى سمعت مرة الرئيس العراقي الرافضي المالكي يقول لو اقتضى الحال أن نرسل كل جيش العراق ويبقى نظام الأسد قال سنفعل ذلك. لما قالوا له تشارك قال نعم نشارك ولو بكل الجيش العراقي. فتجمعوا عليهم، تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، وحصل ضرر كبير بالمسلمين هناك، أبيدت مدن، مدينة حلب صارت قفرة صحراء بعد أن كان فيها نحو 4 مليون مسلم، 4 مليون مسلم سني. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الانتصارات انتصارات حقيقية ثابتة، وإذا كان كذلك فهذا سيشجع المسلمين في كل مكان، سيتشجع المسلمون في اليمن، سيتشجع المسلمون في العراق، ويطهرون هذه البلدان الطيبة من هذا النجس الرافضي الخبيث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. أخن يقول متى تحتجب البنت، وهل إذا وصل عمرها 9 سنين تحتجب، أما إذا قد كانت بالغة فواجب عليها أن تحتجب، وإذا كانت دون البلوغ فبعض البنات ربما تكون دون البلوغ وقد صارت في هيئة امرأة، فهذه أيضا تحتجب، وتعود البنت على الحجاب من صغرها إذا بدأت تفهم ذلك وتستطيع المشي بالحجاب، فينبغي أن تعود على الحجاب، والحجاب هو تغطية الوجه، تأخذ خمارا من على رأسها وتضرب به على جيبها كما قال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيوب هي مدخل الرأس من الثوب، معنى أنها تسدل الثوب من رأسها إلى ذلك الموضع تغطيه. فإن كثيرا من الناس وكثير من نساء المسلمين يعتقد أن الحجاب فقط تغطية الرأس، ويسمون التي تغطي رأسها محجبة، تلبس البنطلون وتلبس الشميز وتغطي رأسها، هذه امرأة محجبة. كذا مفهوم عند كثير من الناس وفي كثير من البلدان، والآية هذه تدل أنها تضرب بخمارها من رأسها، تسدله على جسدها فتغطي وجهها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، أي تدنيه وتسدل على جسدها ووجهها. وأخني يقول متى يقال للشخص إنه مجتهد وما ضابطه؟ قد ذكر العلماء له ضوابط وألفت في أصول الفقه، أفردت أبواب شروط الاجتهاد متى يصح أنه يكون مجتهدا، ومنها أن يدرس علوم الآلة، علم الحديث، مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علم علوم اللغة التي يحتاجها، ومنها أنه يعرف أبوابا من أبواب العلم كالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والإجماع والخلاف، ومنها أن يكون مطلعا على أدلة الأحكام، ولا يشترط أن يكون حافظا لها بل يكون مطلعا عليها وفاهما لها ومستطيعا الرجوع إليها من القرآن والسنة. والاجتهاد ليس بشيء صعب كما يصعبه بعض الناس، وأن الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة أغلق، وأنه ليس على الناس إلا تقليد الأئمة الأربعة، هذا خطأ. فالله تعالى الذي تعبد أولئك الأئمة بدينه وشرعه تعبدنا كذلك بدينه وشرعه. الذي أوجب على أولئك الأئمة أن ينظروا في كلامه وكلام رسوله أوجب على من بعدهم. وقد ألف الصنعاني رحمه الله كتابا بعنوان إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، ومعناه مضمونه يعرف من اسمه أن الاجتهاد ليس بالأمر الصعب بل هو يسير لمن بذل جهده. ثم الاجتهاد إذا عرف هذه العلوم وفهمها، إذا نزلت به نازلة، إذا أتى مسألة يجتهد، معنى يجتهد أي يبذل جهده، فينظر في كلام الأئمة، ينظر في تفسير الآيات، ينظر في شروح الأحاديث، ينظر في مذاهب الفقهاء، ويجهد نفسه حتى يصل إلى الحق. والمجتهد أمره شاق ليس بالأم يسير، أوجب الله عليه أنه يتعبد الله بما يفهم من القرآن والسنة، ليس له أن يقلد غيره إلا في حالات يستثنيها العلماء، أن المجتهد يقلد غيره كنازلة نزلت به والحكم فيها مستعجل وتكافأت عنده الأدلة ولم يهتدي فيها للصواب، له أن يأخذ بقول غيره من المجتهدين، وإلا فليس للمجتهد أن يقلد غيره. أخ يقول مسحت على الشرابات وصليت صلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استو. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا ت

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا ولا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم

بعضهم فأصبحوا ظاهرين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله.
2: لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمرو بن مرزوق وزادنا عمرو قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنار فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الساقة مؤخرة الجيش. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله: لم يرفع إسرائيل ومحمد بن جحاد عن أبي حصين. وقال: تعسا، فكأنه يقول: فأتعسهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو، وهي من يطيب. هذا الباب في الحراسة في الغزو في سبيل الله. أي فضل ذلك وبيان ما فيه. فإن الذي في سبيل الله الفضل ثابت له ولا يبالي وضع في مقدمة الجيش أو في مؤخرته، وهكذا لا يبالي جعلوه في المتقدمين للقتال أو في حراسة المقاتلين، لأنه مخلص لله جل وعلا وقصده الجهاد في سبيل الله، وليس همه المنصب أو المكانة. فكما أن الذي يتقدم للقتال له الفضل، فكذلك الذي يكون في سبيل الله وفي الغزو حارسا أيضا وردت هذه الحديث ببيان فضل ذلك. بل سعد رضي الله عنه جاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهذا كان قبل نزول قول الله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس لم يكن عليه الصلاة والسلام يتخذ من يحرسه، لأن الله تعالى قد وعده بالعصمة من الناس، يعصمه ويحفظه من أن يناله أي أحد منهم بسوء أو ضرر. ثم ذكر الحديث الثاني: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. عبد الدينار أي الدنانير من الذهب، والدرهم أي من الفضة، والخميصة هو نوع من الثياب التي يلبسها الإنسان، والقطيفة أي الفراش. والمراد أن من قدم هذه الأمور على طاعة الله ورسوله يصير عبدا لها، قدم جمع الدنانير والدراهم على ما أوجبه الله عليه من عبادته، قدم جمع الأثاث والمتاع والزينة على القيام بطاعة الله ورسوله، يصير عبدا لهذه الأمور وهو متوعد بالتعاسة. والتعاسة ضد السعادة، التعاسة بمعنى الشقاوة. تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي أي من الدنيا، وإن لم يعط لم يرضى، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، انتكس أي زاد في تعاسته وشقاوته، وكلما أراد فعل أمر انعكس عليه لا يستقيم له، فلا تستقيم له الأمور، بل هو في انتكاسه حتى في أمور عمله. وإذا شيك فلا انتقش، شيكة وقعت في شوكة، فلا انتقش أي فلا نقش تلك الشوكة. قال الحافظ: والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش. وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا. يعني دعاء عليه بانتكاسة أموره حتى لا يستطيع نقش الشوكة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، أي مجاهد. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والمعنى إن كان في الحراسة كان في الحراسة أي إن كان في الحراسة رضي، ولم يتسخط ولم يضجر من هذا الأمر الذي جعلوه فيه، لا يبحث عن منصب ولا يبحث عن موضع يظهر فيه، بل أين موضع وضعوه في الحراسة أخذ بالحراسة ونفسه طيبة، وإن جعلوا في مؤخرة الجيش كان كذلك لأنه مخلص لله جل وعلا، هم نصرة الدين، ولا يبالي أن يظهر ولا أن يعرف الناس عمله. ليس كمن يجعل في مكان فيأنف يقول لا هذا تنقص من حقي وأنا أصلح أن أكون في موضع كذا وكذا، لا بل هذا مخلص أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويتضمن أيضا معنى آخر، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي حيثما وضع قام بذلك العمل الذي أسند إليه أتم قيام. فإن كان في الحراسة قام بالحراسة على أكمل وجوهها، وإن كان في مؤخرة الجيش في ساقة الجيش قام بذلك على أتم وجوهه. فمع كونه مخلصا هو أيضا مؤد للعمل بأكمل وجوهه. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي ليس له تلك المنزلة والجاه، ليس معروفا. فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موعود بطوبى، وطوبى معنى الفضل الكثير والخير العظيم شامل لكل طيب. وقد ورد في الحراسة وفضل أحاديث، منها أن عينين لا تمسهما النار، ومنهما عين باتت تحرس في سبيل الله، وغيرها من الأحاديث التي وردت في فضل الحراسة في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخدمة في الغزو. في نسخة باب فضل الخدمة، وشرح الحافظ يدل على الأول، باب الخدمة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، فقال النبي قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. امتهنوا أي في الخدمة، امتهنوا أنفسهم وعالجوا الأمور، بمعنى اشتغلوا بها، نصبوا الخيام أو الظل، وسقوا الإبل وعلفوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الباب في الخدمة في الغزو، قال الحافظ: أي فضلها، فضل الخدمة في الغزو. فلو لم يكن الإنسان مثلا يقاتل وعنده سلاح واستطاع الخدمة، فهذا من الإعانة على الخير وعلى الجهاد. أيضا حتى ولو كان مقاتلا ينبغي أن يتعاون الجميع في خدمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن.
2: احتمل أن هذا الكلام من كلام ثابت، لأنه قد جاء في رواية أخرى قال: وجرير أكبر من أنس. فقال له أنس كما في رواية أخرى قال له: لا تفعل، أي لا تفعل ذلك، لا تخدمني. فقال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا، والمراد يصنعون شيئا أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا عظيما من الإكرام والتبجيل، لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. جاء في رواية أنه حلف، قال: فآليت، أي حلفت ألا أجد ألا أصحب منهم إلا خدمته، ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. والشاهد من خدمة جرير لأنس، وليس في أن هذا كان في الغزو، محتمل أنه كان في الغزو في غير ذلك، بل الظاهر أنه في غير غزو، لأنه الظاهر أن أنس صحب جريرا فقط وليس معهم وناس آخرون. ولذا قال الحافظ قالوا: في هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضع ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنتها، وأليق المواضع بها المناقب. الحديث الثاني في خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج معه إلى خيبر. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، وهذه خدمة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يلي في الخدمة العامة، كانوا في غزو، كان منهم من هو صائم فسقط الصائمون من التعب والإرهاق، وبقي المفطرون، بعثوا الركاب أي الإبل لقصد سقيها وعلفها، وامتهنوا أنفسهم بالخدمة وعالجوا الأمور، قاموا بها، هيئوا للصائمين أمورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي كان في فطرهم قوة فقاموا بهذه الأعمال، مع أنهم شاركوا الصائمين في الغزو، فأجر الغزو هم يستوون فيه، والصائمون فازوا بفضيلة الصوم، والمفطرون فازوا بأجر الخدمة في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ: قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، أي ليس معنهم أنهم أخذوا أجر الصائمين، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام. فلذلك قال بالأجر كل، لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم. وسيأتي أبواب بعده أيضا في من حمل متاع صاحبه، كل هذا داخل في الخدمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله ابن منير، سمع أبا النضر وهو هاشم ابن القاسم، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الباب في فضل الرباط في سبيل الله. وقيده البخاري رحمه الله برباط يوم لأنه هو الوارد في الحديث، والرباط معناه ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، المكان الذي يكون مشتركا أو الذي يكون فاصلا بين المسلمين والكافرين، فالرباط هو ملازمة ذلك المكان لحراسة المسلمين منهم لئلا يحصل على المسلمين ضرر، ويسمى هذا المكان الذي بين المسلمين والمشركين بالثغر، فملازمة هذا الثغر والبقاء فيه هو الرباط. وقد كان بعض السلف يسكنون الثغور، اتخذوا من الثغور مساكن وبيوتا طمعا في هذه الأحاديث ليكونوا مرابطين في سبيل الله. بقي هل يشترط أن يكون خارج الوطن خارج البلد؟ اشترطه بعض العلماء كما نقله ابن حبيب عن مالك أنه يشترط أن يكون الرباط في غير الوطن، أما الذي في وطنه لا يكون مرابطا. قال الحافظ: وفيه نظر، أي ليس هذا بشرط، فإن الإنسان قد يكون في وطنه وبيته وهو في هذا الثغر ساكن، وينوي بالبقاء في هذا المكان دفع المشركين إن أرادوا الدخول على المسلمين فهو مرابط ولو كان مستوطنا في ذلك المكان. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد فسرت المرابطة هنا بقوله ورابطوا، أي بالرباط في سبيل الله. قال الحسن البصري وقتادة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أي على طاعة الله، وصابروا أعداء الله في الجهاد، ورابطوا في سبيل الله. ففسروا هذا الرباط في سبيل الله. وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: اصبروا على الطاعة، وصابروا لانتظار الوعد، ورابطوا العدو، واتقوا الله فيما بينكم. وجاء عن زيد بن أسلم قال: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا الخيل. أي فسرها بالآية: ومن رباط الخيل. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا داخل في الأول، فإن الذي يرابط قد يرابط بخيله ويربط خيله معه في الثغر. أيضا من الرباط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذا فسر بعض السلف قوله تعالى ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة، جاء نحو هذا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: لأن هذه الآية حين نزلت في زمن الصحابة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رباط، لما كانوا يغزون ويرجعون ولم يكن هناك رباط في ثغور. ولكن الصحيح أن الآية عامة وهي شاملة أيضا للرباط في سبيل الله، ولا يمتنع أن يأمر الله تعالى به، وليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه سيوجد بعد. فإذا الرباط في قوله ورابطوا شامل للرباط في سبيل الله، وشامل لانتظار الصلاة بعد الصلاة، وشامل أيضا لرباط الخيل وتجهيزها وإعدادها، فالآية عامة. وذكر أيضا حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا فضل عظيم، أن رباط يوم خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة، أي بقعة الصوت، مكان الصوت، صوت العصا، خير من الدنيا وما عليها. والروح يروحها العبد في سبيل الله والغدوة، الروحة هي الذهاب في آخر النهار، والغدوة هي الذهاب في أول النهار، خير من الدنيا وما عليها، أي ذهابه إلى الجهاد وإلى الرباط في سبيل الله، سواء ذهب أول النهار أو آخر النهار، خير من الدنيا وما عليها. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا اللفظ في هذا الحديث موقف ساعة يدل على أن الرباط ليس أقله يوم، لأن الحافظ أشار إلى هذا. قال: وأما تقييد البخاري بقوله يوم في الترجمة وإطلاقه فلا، فكأنه أشار إلى أن مطلقها أي مطلق الآية ورابطه يقيد بالحديث، فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة. لا، بل هذا الحديث موقف ساعة يدل على أنه قد يقف في سبيل الله وفي الثغور ولو ساعة، وله الأجر العظيم. فهذه الأدلة كلها فيها فضل الرباط في سبيل الله وفضل المواقف التي يقفها الإنسان في الجهاد. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، تحلب ثم تترك وقتا ثم تحلب ثاني. هذا الوقت الذي بين الحلبتين من جاهد في سبيل الله عز وجل هذا الوقت دخل الجنة. وتأمل قوله: من جاهد في سبيل الله ولو سلم ورجع إلى أهله فهو موعود بالجنة. أخوان، يقول: هل من الرباط بقى الإنسان في مؤخرة الجبهة إذا كان لحاجة المجاهدين؟ فنعم، إذا كان هذا مثلا المقدمة وهذا في مؤخرته وهو لا يزال في الثغر غريبا منه ولخدمتهم وحاجتهم فهو كذلك مرابط في سبيل الله. أخوان، يقول: ذكرت أنه لم يكن هناك رباط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغزوة الخندق وفي كثير من الأحاديث أنهم كانوا يرابطون؟ لا، في غزوة الخندق هذه غزوة قد غزاهم المشركون. الرباط يعني يلزم الثغر الذي يخشى دخول العدو منه، أن يكون العدو في موضعه وهذا في موضعه، وإن لم يكن بينهم قتال. يعني هذا الرباط الذي كان منفيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن الصحابة بعد أن تنتهي المعركة يبقون في مكان. انتهت غزوة أحد رجعوا المدينة، انتهت غزوة بدر رجعوا المدينة، انصرف المشركون يوم الأحزاب فرجعوا المدينة. فهذه غزوات قد حصل فيها قتال، ولكن المراد الرباط الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازمة الثغور ولو لم يكن هناك غزو، لكن خشية أن يدخل العدو منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن

0: الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن

0: الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟

0: الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

0: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن

إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب

ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد

نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما

0: الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: بسم الله.

0: الرحيم.
1: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق.

لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
4: لوازم باطلة، لوازم باطلة بلا شك. أولا يلزم إما التعدد أو التجزؤ، صح؟ إما التعدد أو التجزؤ، يعني إما أن يكون الله عدد لا لا لا لا حصر له، لأن كانت كثيرة ما تحصر، أو التجزؤ بمعنى جزءه هنا نسأل الله العافية وجزءه هناك وجزءه هناك وجزءه هناك. هذه لازم باطل ولا حق؟ لازم باطل بلا شك. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس، كلما ازداد الناس ازدادت أماكنهم وينقص بنقص الناس. مثل هذه القرية الآن فيها 1000 نفر في 1000 بيت، صار مع كل نفر في بيته ولا لا؟ ماتوا أو نزحوا عن القرية، معناها أقل، معناها أقل. كان في الأول الساحة هذه مملوءة من الله عز وجل، والآن قل،
5: راح في قرية
4: ثانية. هنا صح.

0: هذا ايضا لازم فاسد. هذا لازم فاسد. ويلزم على ذلك ايضا اللازم الفاسد الثالث، اذا قلت ان الله معك في كل مكان والعياذ بالله، لازم ان لا تنزهه عن المواضع القذرة، ان لا تنزهه عن المواضع القذرة، لانك انت سوف تدخل بيت نعم الخلاء. فاذا قلت ان الله معك والعياذ بالله، هذا اعظم قدح في الله عز وجل. فتبين بهذا ان قوله مناف للسمع ومناف للعقل، وان القران لا يدل عليه باي وجه من الدلالات، لا دلاله مطابقه ولا تضمن ولا التزام ابدا. اما الاخرون فنقول لهم ان نفيكم للجهه يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. صح نعم. فقولكم في الحقيقة هو نفي للرب عز وجل. ثانيا قولكم إنه يستلزم التجسيم. نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي أنتم تجعلونه بعبعا تنفرون الناس من إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض؟ نعم، لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء. فإن أردتم هذا فنحن لا نقره، ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. لكن من قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؟ من قال؟ إلا مجرد دعوة منكم ويكفينا. شف الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، ترى هذه من باب المناظرات المهمة. الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، لأن الرسول يقول البينة المدة، فيكفي في الدعوة المجردة عدم التسليم. نقول لا نسلم أنه يلزم من إثبات علو الله بذاته أن يكون جسما بهذا المعنى الذي ذكرته. أما إن أردتم بالجسم العين أو الذات القائمة بنفسها المتصلة بما يليق بها، فنحن نثبت ذلك ونقول إن الله تعالى ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفة الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان، حتى العجوز في مكانها تعرف ذلك. وأي مانع أن يمنع من هذا الشيء؟ أي مانع؟ ليس هناك مانع إطلاقا، بل هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان، أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل. أما أدلة العلو التي تثبت ما قاله السنة والجماعة فهي أدلة كثيرة. الكتاب يعني أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. ومنها وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها، واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على ذلك، على علو الله بذاته. فثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. يقول شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء وما أشبه ذلك. كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول هل العلو صفة نقص ولا كمال؟ كل يدري أنه كمال. نعم. وإذا كان صفة كمال، كمال مطلق لا كمال نسبي، فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال. واضح؟ ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في محاذي. الأسفل المحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبق إلا العلو. فالسفل عيب لذات السفل، والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص، فلم يبقى إلا العلو، فلم يبقى إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال، كمال مطلق، فواجب أن يكون ثابت لله عز وجل. ثانيا أن نقول لا يخلو من ثلاثة أشياء، إما سفل أو محاذاة أو علو. السفل عيب بذاته، والمحاذاة عيب لغير لمماثلة الغير، وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب. أما الفطرة فنقول سل العجائز يا محمد نور، سل العجائز، ماذا يقولن إذا ماذا يفعلن إذا دعونا الله؟ يرفعن يديهن إلى السماء ولا لا؟ وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين لعلو الذات إذا دعا يحط يديه في الأرض. نقول طيب هذا ما صح ولا على رأيك. إذا قلت حطيت الله بالأرض معناه في السفل صار، نسأل الله العافية. نعم أي نعم، تعمدا أول عياذ بالله قصده مجادلة أهل الحق ومراغمة أهل الحق. على كل حال ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء، فطرة. فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يتسمى بالإسلام. طيب العظيم في أثبات العظم لله عز وجل وهو ظاهر، أما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة. راح ست يا الله أعلم. نعم. قال المؤلف وقوله ولا وقوله؟ نشوف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف نفسه في أعظم آية من كتاب الله. وقوله بالجر، يعني وما وصف نفسه به في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمن والمكان، في الزمن والمكان، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان، يعني فيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. والأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء. الأول الذي ليس قبله شيء، وهنا فسر الإثبات بالنفي، فسر الإثبات بالنفي، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا نقول هذا فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك؟ لتوكيد الأولية، يعني أولية ليست أولية إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل. تقول مثلا دخل علي فلان من بيتي، هو الأول، هو الأول. طيب هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة؟ هذه المرة، هذه المرة. فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النسبية، صار تفسيرها بما يقتضي، تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولوية مطلقة. ولهذا قال ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. وهذا باعتبار التقدم الزمني، تغير التقدم الزمني. طيب والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء. ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لا، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه في كل معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له، حتى الذي لا نهاية له، فليس بعده شيء. الظاهر من الظهور وهو العلو، الظهور هو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه. ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلو عليه. وهكذا فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء. ليس دونه شيء، لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء، ليس دونه شيء، فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، هو عال ظاهر وباطن، فمع علوه لا ينافي قربه عز وجل. فالباطن قريب من معنى القريب، لأنه قال ليس دونه شيء، أي لا يحول دونه شيء، بل هو يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الباطن. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، متقابلة، علو والثاني دنو، العلو في الظاهر والدنو في الباطن، أول أولية وآخرية، الأولية في الأول والآخرية في الآخر، فهو محيط بكل شيء، بكل الأزمان وبكل الأماكن عز وجل. ثم تأمل الواو في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كلها خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف. والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه أخبار متعددة بدون حرف العطف. نعم، لكن أحيانا تأتي واو العطف، أحيانا تأتي واو العطف، فما فائدتها؟ فائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا، والأصل ثابت، الأصل ثابت، فإذا قلت الأول والآخر كأنك تقول هو الأول ومع ذلك مع تأكد أنه أول هو آخر، فيكون الفائدة من ذلك توكيد ما سبق لأنه معطوف عليه والمعطوف عليه أصل، فأنت الآن أصلته. ثانيا إفادة الجمع، لأن الواو كما هو معروف في النحو تقتضي إيش؟ الجمع، تقتضي الجمع. فلما كان الذهن قد يقول إن الأول الآخر بينهما بون بعيد والظاهر والباطن كذلك، أتى بالواو الدالة على الجمع وأن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، أمر ممكن، فيكون فيه تأكيد الإمكان الذي قد يفرض الذهن أنه مستحيل أن يكون أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، لأن مقتضى الترتيب أن الأول يفنى قبل الذي بعده، لكن كلا، هو الأول والآخر أيضا. فهذا هو فائدة الإتيان بالواو بحرف العطف، ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا هو الأول ولا الآخر؟ هو الأول، والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى كذلك. نعم، هو هذا. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير أوصاف، على أن التغاير قد يكون غير معنوي، قد يكون لفظيا فقط ما هو معنوي، لا عيني ولا معنوي، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، المين هو الكذب، ومع ذلك عطفه عليه. نعم، لتغاير ايش؟ لتغاير اللفظ، لتغاير اللفظ، المعنى واحد. فالتغاير إذن إما عيني أو معنوي أو لفظ ولا مانع. طيب، الآن التغاير هنا في قول الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تغاير معنوي، لكن باعتبار الصفة، لكن لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني في الأعيان لا في الأوصاف. طيب، استفدنا من هذه الآية الكريمة هو الأول والآخر إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، واستفدنا منها أربع صفات الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. نعم، من هذه الأسماء. واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. نعم، مثل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو صفة كمان، اسم يدل على صفة كمال، فالعفو صفة كمال والقدرة صفة كمال أيضا، لكن باجتماعهما يكون كمال فوق الأول. ما هو؟ أنه عاف مع القدرة، وهذا كمال، لأن العفو بدون قدرة قد لا عجز، قد لا يمدح عليه العافي، بخلاف إذا اجتمع. فالمهم أننا نأخذ من هذه الآية الكريمة أربعة أسماء وأربع صفات، وصفة ثالثة اجتماع هذه الأشياء وهي الإحاطة. طيب، إذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ الظاهر لي أنه إذا قيل أنها متلازمة، وأنك إذا قلت الأول فقل الآخر. أما الظاهر فيه مع الباطن، الظاهر مع الباطن ما هو لازم تذكرها مع الأول والآخر، يعني لك أن تقول هو الأول والآخر فقط. نعم، أما الظاهر ما تفصلها عن الباطن، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لئلا تفوتنا صفة المقابلة الدالة على الإحاطة، الدالة على الإحاطة. طيب، ثم قال المؤلف وقوله سبحانه، نعم نعم نعم، وهو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع. يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، حتى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء فهو عالم بما سيحدث. بكل شيء عليم، وكلمة بكل شيء عليم هذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، ما يدخلها تخصيص. على كل شيء قدير فيها شيء من التخصيص، وهو أن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدرة، لكن العلم ما في شيء مستثنى، ما في التخصيص، بكل شيء عليم. فنفصل هذا العموم من أفعاله وأفعال العباد، ولا لا؟ أو بس من أفعاله فقط؟ من أفعاله وأفعال العباد. طيب، الكليات والجزئيات، أو الكليات فقط؟ ها؟ الفرق بينهما، مثلا علمنا بأنه سينزل مطر بواسطة الأرصاد، هذا علم كلي ولا جزئي؟ كلي. علمنا بأن كل كم فيه من نقطة، وفي أي مكان تنزل هذه النقطة، وفي أي ثانية أو دقيقة، هذا جزئي. فهل علم الله يكون بالكليات والجزئيات ولا بالكليات فقط؟ بالأمرين جميعا، بكل شيء. نعم، الجزئيات والكليات، يعلم الجزئيات والكليات. طيب، يعلم ما سيقع وما لم يقع، ها؟ نعم، داخل بكل شيء، ما وقع وما لم يقع. نعم. طيب، يشمل الواجب والممكن والمستحيل. نعم، يشمل هذا. منين ناخذ؟ كل شيء، بكل شيء عليم. فصار علم الله تعالى واسع شامل محيط، لا يستثنى منه شيء. علمه بالواجب كعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، ولا لا؟ لأن الله واجب الوجود، واجب الاتصاف بصفات الكمال، وهو عالم بذلك. علم بالمستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شو قلنا في هذا؟ مستحيل، مستحيل. فعلمه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هذا أيضا مستحيل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا أيضا مستحيل. وأمثلة هذا كثيرة. الممكن، الممكن كل المخلوقات، كل ما تحدث الله به عن المخلوقات فهو من العند الممكن، يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا من الممكن، لأني أنا حادث وما أسره أو أعلنه فهو حادث. إذن فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، بكل شيء عليم. طيب، العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه بدون تردد وبدون شك، بدون تردد وبدون شك. عرفتم؟ ما هي الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم؟ الثمرة كمال مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يراقب ربه ويخشاه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. أردت أن تعمل معصية فقالت لك النفس المطمئنة نعم لا تعملها، الله يعلم. أضمرت لأخيك سوءا قالت لك النفس المطمئنة لا تضمر، الله يعلم. وقالت لك النفس الأمارة اضمر، الله عفو كريم، اضمر وبعدين تتوب. متى؟ بعد 40 سنة. يعني في ناس الآن يعملون معاصي يقول يا أخي توب إلى الله، يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، بعد 40 سنة توب. هذا من أمر النفس الأمر بالسوء. المهم أن الإيمان بعلم الله عز وجل يوجب للإنسان كمال المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده ولا يراه حيث نهاه. هذا من فوائده. ومن فوائده أيضا معرفة صفة عظيمة من صفات الله، وهي العلم، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وشي من يسأل عليه عندي، هذه مين موجودة عندي؟ هذا كان مهيب عندي. يمكن فيها بعض النسخ، يمكن. طيب،
1: ما عرف المهيب
0: يعني
1: لسه
0: توب صغير، يمكن يقول أنا كبير. إيه. عشان يفعلوا مكرر. غلط هذا، ما يجوز. طيب، لا ناس، لا يدخل سؤال يا جماعة. طيب، يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء، أي فوضه إلى غيره. وكلته يعني فوضت إليه الأمر. فالتوكل بمعنى التفويض، وعرفه بعض العلماء بقوله صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. صدق الاعتماد على الله، أن تعتمد على الله عز وجل اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ولا يكفي هذا الاعتماد مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به أو الذي أذن به، مع الثقة أنك واثق بدون تردد، والثاني فعل السبب الذي أمر أذن فيه، فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل، ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وش قالوا؟ قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فأنت الآن إذا اعتمدت على نفسك خذلت. طيب، قلنا مع فعل الأسباب، فمن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. سفه في العقل، استمع إلى المثل. رجل قال: أنا الآن أخيط ثياب أطفال وشوله، قال: بيجينا أولاد. طيب، ما شاء الله متزوج، بارك الله لكم وعليكم. قال: لما نتزوج الله بيجيب الأطفال بدون زواج، وش نقول في هذا؟ سفه، سفه مجنون. صحيح، هذا سفه. إنسان آخر قال: أنا إن شاء الله ما يدخل البعد، أبتكر على الله وبأنام ما علي إلا ما يسر العورة المغلظة فقط تحت السماء واستطيع ينزل ولا داخل البرد. وش نقول؟ سفة. لكن تبي تفعل السبب، البس ثياب أو قد النار وما أشبه ذلك. فهذا وجه كونه سفة. وجه كونه نقصا في الدين لأنه طعن في حكمة الله عز وجل، طعن واضح في حكمة الله. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل حكيم، ربط المسببات بماذا؟ بأسبابها. ربط المسببات بأسبابها الكونية أو الشرعية، ولا لا؟ هذا المريض مثلا يداوى بأدوية طبيعية ويشفى، هذا سبب كوني. هذا المريض يقرأ عليه بآيات يرقى بها فيشفى، هذا سبب شرعي. فالمهم أنه لا بد للإنسان من فعل الأسباب، وهذا سيد المتوكلين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتقي من البرد ويتقي من السلاح ويتقي من الحر. كان في حجة الوداع يظلله من؟ بلال وأسامة، أحدهما يقود به الراحلة والثاني يظلله. وكان يلبس الدروع في الحروب، حتى إنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. هذا فعل سبب ولا لا؟ ونحن نعلم علم اليقين أن محمد رسول الله هو سيد المتوكلين، فعل السبب. أما أولئك الذين لا يفعلون الأسباب ويقول: نحن المتوكلون، نقول: ما أنتم لستم متوكلين، أنتم متواكلون ولستم متوكلين. لابد إذن أن يكون التوكل على الله، نعم، مع فعل الأسباب، تعتمد على الله مع فعل السبب. فلا تفعل السبب بدون اعتماد على الله، ولا تعتمد على الله بدون فعل السبب. التوكل على الله هو شطر الدين، شطر الدين يعني نصف الدين. الدليل: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وعبادة، توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، كأن يعتقد بتوكله أن هذا هو الذي يجب له كل خير ويدفع عنه كل شر. ولا فرق بين أن يكون هذا المتوكل حيا أو ميتا. الثاني أن يتوكل على غير الله توكلا فيه شيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب، لكن فيه فيه شيء من الاعتماد بحيث يكون في قلبه رجاء لهذا الشخص وخوف منه، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم ما هو أكبر، لأن الله هو اللي يجذب الخير والشر، لكن يعتمد على هذا في تحصيل قوته اعتمادا مشوبا بالرغبة والرهبة، فيكون هذا شركا أصغر، لأن في القلب نوع من الاعتماد على هذا المخلوق. الثالث أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل. أنا قلت لواحد روح اشتري لي حوائج من السوق، اعتمدت عليه ولا لا؟ لكن على أساس الرغبة والرهبة؟ على أساس إن قوتي بيده؟ أبدا، على أساس إني أنا فوقه. لو شئت قلت خلاص لا تشتري، ولا اشترى لي معيب، قلت يلا رح ارجبه أنت، أنت ارجبه، أمر ما هو التماس، أمر. نعم ولا لا؟ إذن هذا لا ينافي التوكل. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في قبض الصدقات وفي البيع والشراء، وليس ذلك نقصا في توحيده عليه الصلاة والسلام. فصار التوكل على غير الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فتوكل العبادة لا يصح إلا لله، وهو الذي يفوض الإنسان أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء، هذا عبادة حتى سواء ميت ولا حي. والثاني ما دون ذلك، يعتقد أن الذي بيده الخير وبيده النفع والضر هو الله، ولكن له نوع من الاعتماد على هذا الشخص في تحصيل معاشه وفي قلبه شيء من الخوف والرغبة، هذا نقول هو شرك أصغر لأنه بلا شك ليس عبادة. والثالث الاعتماد على الغير مع إيش؟ مع اعتقاد أنه نائب عني، نائب عني وأنا فوقه ولي السيطرة عليه، سيطرة عليه، هذا نقول حكمه جائز، وقد دل عليه الكتاب، دل عليه الكتاب والسنة. نعم أي كيف
2: قسم بين الثاني والثالث
0: وهو
2: يحتاج إلى من هو أدنى منه،
0: لا هو على كل حال إذا اعتمد في معاش عليه فهو نوع من الشرك، لكن هذا الشرك هو هذا الشرك، الشرك اللي دون الشرك الأكبر ما في شك إنه درجات، لأن حتى مثلا رئيسك أو مثلا وزيرك أو مديرك لا تعتمد عليه إطلاقا، اعتقد على أنه آلة سخرها الله لك، هذا الواجب عليك. ولهذا تجد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في هذا الراتب مثلا، تجد يحصل لهم منهم نوع من الخشية، أو يخافون مثلا، يخافونهم يقول الله اكتب فصله. لا يا أخي لا فرق بين، لا ما أبد أنا مثلا ما في إحراج، أنا مثلا أبي أعتمد على هذا لا على أنه هو تفضل به، بل على أني أنا الذي تفضلت عليه بقيامي بخدمة هذه المصلحة، فكون كأجرة. وهذه المسألة دقيقة، ولهذا السلف يقول ما جهدت على نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص، المسألة هذه دقيقة جدا. هنا الله أكبر. مثلا هل يمكن توكل أكل هو من القسم الثالث، لأنه ما أعتقد على أنه مثلا يبي يعلق رجاءه وخوفه بهذا الرجل.
3: ولا يعتمد أن فوق
0: يعتمد أن إيه نعم مستوى له. طيب الآن يقول على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف، اقطع يد السارق لأنه سرق كذا، أدب المعتدي لاعتدائه كذا، اهجر الفاسق لفسقه. الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه، عرفتم؟ طيب الحي ما وجه ارتباط الحياة بالتوكل؟ توكل على الحي الذي لا يموت. يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز مثلا، لأن القوة هي التي يحصل بها المطروح أو القدير مثلا، أقول الجواب والعلم عند الله عز وجل. الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، قال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت. هذا وجه. وجه آخر أن الحي كما مر علينا اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، لأنه يدل على حياة كاملة لا نقص فيها. ومن كمال حياة عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه. وأم عندكم شيء آخر؟
2: لأن التوكل في كل لحظة دائم فالحياة لا تنقطع، القوة ترد في موطن إرادة القوة، أما الحياة فهي باستمرار.
0: نعم. طيب قال الذي لا يموت، لا الذي لا يموت، هذه من صفات ايش؟ سلبية. صفات سلبية سلبية. ما عندكم مضروع، الله يهديكم. إلى من الواحد جزم عليكم لو أنكم عالمين مرة تفرقتوا. طيب هي صفة، هي من الصفات السلبية لأنها منفية، لا يموت. لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته عز وجل لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة، يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء، لا يموت. طيب في هذه الجملة من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة، وش بعد؟ وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة، عرفتم؟ إذن صفتان واسم، صفتان واسم. قال تعالى وقال المؤلف وقوله، وهو اصبر يا أخي ماذا بسؤال، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. بدأ نسختان، أنا عندي العليم. طيب المؤلف هذه بدأ بآيات العلم رحمه الله، ولننظر. قال الله عز وجل وهو العليم، وسبق معنى العلم، وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. أما الحكيم فهذه المادة حاء كاف ميم تدل على حكم

بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: ومن دم أجو أنا أقول يا إخوان أدبوا جوالاتكم حيث أن يكون صامت في حالة من الحالات تحتاج أن تستمع صوت افتح معك اتصال سيأتي خلال دقائق كذا تستمعه ربما تكون ما تسمع افتحه شوية حتى تقضي غرضك واتصالك صمته يبقى صامتي واللعب يطفى ما عليك منه ضرر. أما تشغل واصله مفتوح يصيح تارة يصيح وتارة قرآن وتارة الزامل وتارة صوت فلان وتارة حتى إني أنا ما أسمح لأحد أن ينزل صوتي في جوال يعني مثلا يعني بعض النغمات في نغمات صوتي يكون نغمة جوال ما أسمح نغمة جوال صوت معلم صوت داعي إلى الله نغمة غلط. نعم تسمع تفتح وتسمع قرآنا تسمع شيء من العلوم مع أمر طيب هذا كشيء سمع استفاع أما نغمة جوال غلط لا يصلح هذا بارك الله فيكم. وربما يكون في قضاء الحاجة وإذا بصوت الجوال يسمع قرآن ولا حديث ليش ذكر الله عز وجل يقول قضاء الحاجة وجنبوا هذا بارك الله فيكم. تعيد عن هذا أن يكون أصوات الجوال فيها نغمات علماء صوت من باز صوت فلان شيخ رحمة الله عليه نغمات جوال ما تصلح هذا. وجعل يعني ماذا في وقت الحاجة النغمة التي تريدها أو الصوت الذي تريده ما لم يكن موسيقى ما لم يكن جرسا ما لم يكن نعم ثم سغلقه. هذه نعمة لو فرطت فيها حصلك منها النقمة. يدخل مسكين يصلي وأنا أتعجب والله وإذا بالجوال يشغله إما بصوت ولا تفضح موسيقى ربما نزلت عليه بغير إذنه بغير علمه وإذا بصاحب اللحية الموسيقى في جواله وغير ذلك أيضا يزعجه في صلاته ويدور هكذا يشغل نفسه حتى يتخلص من ذلك بشق الأنفس وربما طفاه ورجع وطفاه ورجع. يا أخي لماذا هذه المشكلة تعمل لك مشكلة يا أخي قلق نفس هذه عبادة أنت داخل فيها. في كل أوقاتك أدب جوالك إلا في حالة تحب تسمع الصوت صوت المتصل افتح ثم غلقه. أما تدخل المسجد ولا تأتي بين اجتماعات ناس وإلا في وقت جمعة وإلا في وقت كذا الناس نائمون وجوالك مزعج هذا غلط. الله يوفقكم. هذا ليس من آداب الجوال. هذا آداب الجوال ألف فيها علماء. آداب الجوال ألف فيها علماء هذا من قديم في بداية يعني نزول الهاتف والجوال وكذا. والشيخ بكر رحمه الله في ذلك كتابة جيدة في هذا الأدب وناقش في ذلك ما يتعلق بالجواب. يعني نعم كما تجيب واحد يدق عليك الباب ما تقول ألو تقول له نعم وهكذا هذا اللي يدق عليك الهاتف تقول له نعم وهكذا إذا بدأت إنسان سلم عليه هذا استئذان. وآداب يعني يذكرها العلماء في آداب الجوال. ومن أعظم آدابه أنك ما تحتاج لوحة عند الباب يغلق الجوال أخي هذا كذا خلاص شيء معروف بارك الله فيكم. فهذا هو وتارة من التارات ربما يفتح عليك بعض الأولاد أو كذا اغلقه. يعني إذا وضع في مكان ويأتي بعض الأولاد يفتح السماعة أو يفتح غير الصامت اغلقه ورد على الصامت خلوا يبقى كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خير أن أصمت. يا أخي والله ما يحتاجون أجهزة والله حتى الأجهزة هذه يقولون فيها ذبذبة تضر القلب وما إلى ذلك فيها ولا ما فيها ما يحتاج أجهزة. يحتاج كل واحد أدب جواله ويتعلم أدب الجوال أنه يضبط جواله انتهينا. ولا يكتب فيه إلا ما يرضي الله ولا يتصل فيه إلا بما يرضي الله ويبقى جواله صامت هذا هو. وفيما مضى بالدرس الأمس تذاكرنا على أن من حيث خطر المخدرات أنها قد تفشت واتسعت سبلها وترويجها وأنه واجب على كل من له غير على دينه وعلى المسلمين أن يحارب هذه المخدرات، أن يكافحها بقدر المستطاع بلسان حاله ومقاله، ويحذر الناس منها شعرا ونثرا وقولا وفعلا، ومن أضرارها، وينظم في أضرارها. وقد نظم الناس في أضرار كثيرة، وينبغي أن يكون النظم الرائع في أضرار الخمر والمخدرات والحشيشة والقات، حشيشة والقات وسائر أيضا المخدرات، ليهلك من هلك عن بينة. إن من البيان لسحرة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فيحذر الناس من خطرها وضرها، وتذكر أضرارها التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، أضرارها على العقول، أضرارها على الأرواح، أضرارها على الأبدان، أضرارها على الأوقات، أضرارها على الأسر والمجتمعات، أضرارها على الاعتداء على الأعراض، أضرارها من حيث الفواحش. فإن شاربها وبعض منتهكها يصلى مثل الحمار. الله ميز الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. جعل له عقل، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا، ميزه، فيذهب يسلب عقله حتى يصير من يعني من أشنع ما يكون، أبشع حال عليه، في عداد الحمير بل الحمار ربما يتنزه عن بعض ما يرتكبه السكران أو يجتنب ذلك، لا ليس من شأنه وفطرته وجبلته ذلك. كما علمتم أنه يخرج فلان الشخص الفلاني ربما له شأن في قومه وفي بلده، وإذا شرب ما يدري لا قد خرج في الشارع، يخرج عريان، يخرج على حالة مزرية، يقع على محارمه. كم قد حصلت من جنايات وفتن من الفساد والوقوع على المحارم وقتل الأقارب وقتل الأطفال وقتل هكذا وغير ذلك. ثم هو تجده في غاية الذلة، السكران به عرامة، لكن إذا ضرب يضرب ما يقاتل، سكران يعني فيه عرامة وشدة وهكذا، يخرج ضارب مثل مجنون، لكن إذا أحد أخذ أعطاه ملطام ولا ضربه بسهولة، فيصبح مهانا، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا ضربوا وإن شاءوا أهانوا، حتى الكلب يبول على وجهه كما تذكر أمس، يأتي يرتمي في النزبلة والكلب يبول عليه يمسح على وجهه، يقول الكلب يقول خدمك بنوك وما حرموك. هذا يدل بارك الله فيكم على مذلة أن المعاصي ذلة ومهانة، وأن من كرمه الله عز وجل كرمه بطاعته، وأن أشد ما يعتني به الكفار لضرب المسلمين أمران اثنان بل ثلاثة أمور أشد، هناك أمور كثيرة. الأمر الأول الفروج والاختلاط والنساء وإباحة الفاحشة، فإن هذا مركزون عليه من زمن قديم لإفساد المسلمين. الأمر الثاني الخمور وترويج الخمور والمشروبات المفسدة، فإنك لا تجد في أمكنتهم إلا ترويج هذا لإفساد أنفسهم وغيرهم. هذا أشد ما يركزون عليه لإفساد المجتمع ومن أرادوا إفساده. الأمر الثالث المادة والدنيا والمال والرأسمالية، حتى كونوا رأسمالية ما يسمى برأسمالية، يعني الاكتناز الأمور وكيف جمع الأموال وما إلى ذلك من حلال أو من حرام، من أجل ادخارها وإفساد المسلمين بها، والاحتياز له أن لا يكون مصادر المادة إلا عن طريقهم. ويعب الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، حتى إنهم ربما صدرت منهم كلام تضييق المنابع على أهل الدين، يعني ضيق منابع الرزق، هذا مساكين، تضييق المنابع على متدينين، تضييق المنابع على الدور دور العلم، تضييق هكذا يسمونه تضييق. المنافقون لما قالوا لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، معناه أنتم عندكم أموال وما عندهم شيء لا تنفقوا. قال يقولون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، فهم لا يفقهون، ما عندهم فقه، هذا يدل على عدم فقههم. فهذا الاعتقاد ما يسمى بتضييق المنابع على كذا وكذا، هذا سوء تصرف، عدم فقه. لو كان فقيها قائل ذلك لما أوقع نفسه في مثل هذا على أنه يريد يضيق واسعا ويقتنز رزق الله. ما أتاك هذا الذي أنت تقع فيه إلا من رزق الله، أكلك وشربك ولبسك وصحتك وبدنك وجريان الدم في عروقك، كل ذلك من رزق الله. لو لم يرزقك الله ما كنت على هذا الحال. وما بكم من نعمة فمن الله، هذا من التشبه بالكفار. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال الله سبحانه فإذن لا يؤتون الناس نقيرا، لو كان لهم الأمر حتى النقير ما يعطون الناس. قل إن الأمر كله لله، من الذي يمنع رزق هذه الحشرات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
1: وأشهد الثعابين والقمل والضفادع والأسماك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة،
1: وفيها إخراج المرأة إلى ذئاب البشر وجعل المرأة ممتهنة بدلا من أن تكون معززة مكرمة مصانة، وفيها نشر الفاحشة بين أوساط الناس بتسليط المرأة والمرأة المرأة الرجال والرجال النساء، وفيها إباحة سفر المرأة بغير محرم، هذه عرضة للشر والفتن وعرضة لإهدار الصيانة والكرامة، وفيها من هذه الأشياء. كل ذلك ماذا تريدون؟ يريدون أن يعطوا من الرأس مالية، وأن يكون كيف طريقة إيصال المال إليهم وكيف تصرف في المال، هكذا تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس وانتكس وانشيك وانتكس، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. إذا عبدت الله عز وجل أكرمك وملأ يديك رزقا، كما في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى ولا تباعد عني، أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. إيش تصنع بالمال إذا كنت ترديت في طاعة الله؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. إيش تصنع بالمال وقد خبت من طاعة الله؟ ماذا ينفعك المال؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ماذا ينفعك المال إذا عصيت الله؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لا مالك ينفعك ولا ولدك ينفعك ولا جاهك ولا منصبك إذا عصيت الله، لا ينفع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. مال خبيث بطال والله عذاب، ما فيه بركة ولا نفع لك. ففهم هذا المعتقد، فهم هذا الدين، أننا عباد لله سبحانه وتعالى، يسيرون سبحانه وتعالى في طاعته وخلقنا لذلك وهو رازقنا. إنما أنا قاسم والله معطي، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من الذي يمنع ذلك؟ ولو اجتمع الناس كلهم، صلى الله التوفيق وأن يمن علينا بالفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين. إلهنا بارك الله فيكم. يقول: عندنا قبيلتان من خيرة القبل، نزغ الشيطان بينهما بثأر، هل من نصيحة؟ الجواب: عليهم أن يتقوا الله وأن يحتكموا إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا فعلوا ذلك احتلت قضاياهم إن شاء الله. وليحذروا من نزغات الشيطان والنعرات والعصبية، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فما من قضية من القضايا إلا ولها في كتاب الله وسنة رسوله حلول بدون مشقة ولا فتنة، سواء كانت قضية قتل أو غير ذلك. ضمن الله عز وجل لعباده السعادة وكل خير إذا هم استمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى والنور والعصمة من الفتن والشرور. إنما يؤتى الناس عن طريق الجهل، عن طريق العصبية، عن طريق النزغات الشيطانية والتعالي. وليحرص الجميع على الأخوة الدينية، المؤمنون إخوة، وليعلم الجميع على أن التجاري والاسترسال في مثل ذلك ما له نهاية، ربما يطول. فبعض القبل أطاحوا بعشرات القتلى على شيء تافه. قال لي واحد منهم، قال: احتربنا نحن، احتربنا على أرض كذا وكذا وحصل أعداد القتلى. قال: والله أنها ما تعدل عصب واحد منا، أي من القتلى. الأرض الذي تحاربوا عليها وأطاحوا بعشرات القتلى، قال: ما تعدل عصب واحد من القتلى. كلام معقول جيد. فرب نزغات من الشيطان على شيء تافه يمكن حلوله أيضا، مو معناه التغافل عن ذلك، لا، يمكن حلول ذلك، حلول ذلك متيسرة كما أشرنا. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. على المسلم أن يستحضر مثل هذا الدليل. إذا وفي الحديث الآخر: لا يزال المسلم صالحا معنقا، فإذا أصاب دما حراما بلح. وهو يفسر الحديث الأول، يشرحه، أي يضيق عليه دينه وينقطع عن الخير. وربنا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والحرب في بدايتها تتبهرج للناس، والسلاح نعم والذخائر والأسلحة وإلى آخره، الأبهات والشجاعة، كما قال البخاري في صحيح ذكر هذا: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، زينة أسلحة وهنجم أبهات وكذا. وربما أيضا أتى من يمد هؤلاء يمد هؤلاء من أجل تشتبكوا من المغرضين، الشياطين، شياطين الإنس الذين لا يحبون الخير بين الناس. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شنطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أمثلة معنى أنها بعد ذلك تصير مبغوضة، متى؟ في حال وجود قتلى، وجود أرامل، وجود أيتام لغير سبب شرعي. وجد أرامل وأيتام في سبيل الله، ما هناك شيء، يعني معنى أن هذا في سبيل الله. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ أما أن تروح الأرواح ويتم الأطفال ويرمل النساء وتدمر البيوت وتقطع السبل وغير ذلك للشيطان، والله إنها لا غاية الخسارة. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. هذا تستفيد أنت. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله علي في من قتل مسلما، أبى الله. فالواجب استحضار هذا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا تتأثروا بالثورات الهمجية، ما يبالون أصحاب الثورات بالقتل من أجل يصل إلى السلطة ويقتل وينهب ويسلب. أعوذ بالله، مجرم مجرم لا متعه الله ولا صبحه بخير ولا عافاه، مجرمون أشد إجراما أصحاب الفتن الذين يقتلون ينهبون. لماذا؟ من أجل يصل إلى الكرسي. لا عاد وصل إلى الكرسي، ما في عافية عاد. ويبقى لك أيام هكذا يحافظ لك على الكرسي أيام قليلة وهلك. والله أصحاب هذه الثورات والدماء أنهم ليسوا في عافية إلا من تداركه الله برحمة. وآخر هكذا من أجل الدنيا. احذروا بارك الله فيكم التأثر بالهمجية والدمويين وبالثائرين والإنقلابيين الذين لا همهم إلى الدنيا. لا إله إلا الله، لا أتعس منها من حياة. والله أن يكون الإنسان يحيا من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة. وما لها نهاية هذه؟ القاتل يقتل وهكذا، والثائر يثار عليه، وما لها ما تتسلسل. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. أنت لا تظن أنك صرت الوحيد في الشجاعة وأن ما أحد، ما في إلا ستأخذ وستعطي، ونهاية المطاف تدور صلح، ويا الله يتيسر لك صلح بعد أعداد القتلة. يا الله تحصل لك صلح هكذا وتسلم لاسترسالها ولتمادي الشيطان فيها، ما لها ما تنتهي. يا ذات شعب، فمن تدبر الأمور والتعقل فيها ورجاحة والسداد أن تنهى القضايا قبل أن يدخلها الشيطان أو قبل أن تتفاقم الأمور. هذا هو السداد والرجاحة العقول، وأن لا توكل إلى الأحداث صغار الهمج الطايشين. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. وأن يرجع في الأمور إلى أهل العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حصل وحصل وحصل، هذا معنى أذاعوا به، إذاعات، معروف الإذاعات. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أرجعوا إلى أولي الأمر، إلى المستنبطين في سائر شؤونكم. إن قامت أمور الناس على هذه الأسس العظيمة، على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف والرجوع إلى أهل العلم في ذلك، إلى النصحاء الصلحاء الأخيار الذين لا يريدون الفوضى ولا الفتن، والذين يقيمون ذلك على دين الله، والله ترى الخير. إن قامت على نزغات الشيطان والكبر والتعالي، وقامت كذلك على يعني شيء من الطيش والأطماع أعرف قبيلتين كان بعض الناس المغرضين لهم يمدون هؤلاء يمدون هؤلاء، واقتتلوا أطاحوا 70 قتيل، وبداية الأمور على شيء من المرعى، بين المرعى يعني عرض كان يرعون فيها على شيء تافه، وفي النهاية عسى أن يسر الله بصلح بينهم يسلمون. 70 قتيل كلهم ناس من المسلمين، عوام الناس، ناس فيهم خير، ولكن شوف عدم تدارك الأمور وعدم النباهة، إيش النتيجة؟ ولا صفر على الشمال. الجاهلية لما كانوا في الأوس والخزرج، قصة داحس والغبراء وقصة كذلك، يقتتلون على ناقة، فكان إذا سلموا من القتال مع اليهود، إذا حصل قتال مع اليهود جمع الأوس والخزرج جدهم، وإذا سلموا اقتتلوا فيما بينهم. وما أتى الله عز وجل بهذا النور والبعثة العظيمة إلا وبينهم دماء، بينهم دماء وبينهم أمور كثيرة. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل دماء الجاهلية تحت قدمي، وكل ربا الجاهلية موضوع، أوله ربا العباس، وهكذا، وأهدرها كلها. لماذا؟ لأنها إذا بقوا الناس في الإسلام وبينهم هذا قتل أخي، هذا قتل ابن عمي، هذا قتل، يبقون النفوس مليئة حزازات وشحناء وبغضاء واحتقار وتعالي وما هو إلا كذا، هكذا الشيطان. قد يكون ابن عمه قريبه من صليبة واحدة، فأخذ واحد وهذا يتعالى على هذا، نفخ الشيطان، يجيب الاستعاذة من نفخه ونفخه. الشيطان ينفخ الإنسان حتى يكاد ينفجر بالكبر، نفخه الكبر وما إلى ذلك. فكان يقتتلون: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بوعالة فأغناكم الله بمتفرقين، جمعكم الله بالأوس والخزرج، كانوا متفرقين بينهم دماء وبينهم مهالك، جمعكم الله بي، قالوا: الله ورسوله أمن، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فهذه العصبيات والحزبيات والنعرات من الجاهلية، لا تجد صالحا موفقا يأرز إليها، إنما هذه شؤون الجاهلية والمتشبهين بهم. فنوصي إخواننا السامعين بتقوى الله وبتدبر عواقب الأمور، أمر تدبر عواقب الأمور أمر مهم، أن الإنسان ينظر عاقبة أمره، ما أنت في هذه الدنيا مخلد، اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، اليوم حي وغدا ميت بين يدي الله، ما معك إلا العمل. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم نافع، عمل صالح، علم نافع ولا صالح يدعو له، أو علم. وهكذا يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، يبقى 2، يرجع 2، يبقى 1، يبقى العمل. تدبر وفقك الله، تدبر عاقبة أمرك في الدنيا وعاقبة أمرك في الآخرة، تدبر كل ذلك. رب قبيلة من خيرة القبول، تصاب بعين فتهلك، صيبها عين لقلة الذكر في أوساطها، لقلة العناية بالعلم، لقلة العناية بالهداية، لقلة الصلاح، فيأتيها عين، ولا يعني يأتيها الجهل، يطغى عليها الجهل فتتلاشى وتتقطع ويهلك بعضهم بعضا، وتصير بعد ذلك مهزلة للناس تضعف. ما إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، قبيلة عشيرة أهل بيت، إذا أراد الله بهم خيرا نزع عنهم الكبر والتعالي وما إلى ذلك، ودخل بينهم الترافق والتراحم والتآخي والتعاطف والتعاون والتضافر والتناصر وعدم العصبية والتجرد للحق. إذا وجد باطل تجردوا كلهم للحق وردوا الباطل سواء، حتى يسلموا، حتى يكونوا على خير، حتى يعيشوا في عيشة مطمئنة. الذين آمنوا اطمئنوا قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله اطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمنون فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاعتنوا بالترافق، ما كان في شيء لا زانه وما نزع من شيء لا شانه، الله الموفق. يدور ما يتعلق بالليبرارية عند الناس ويسألون عنه لمعرفته. وهذا كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
3: نبي معرب مأخوذ من في الإنجليزية، وهي تعني التحررية، وهي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية.
1: وهي مذهب فكري.
3: وهي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية.
1: يركز على الحرية الفردية الشاملة للرجال والنساء، وتشامل التحرر عن كل شيء حتى عن الدين. نعم.
3: ويرى وجوب احترام استقلال الأفراد.
1: استقلال الأفراد، أنه لا يستطيع الإنسان أن يضبط امرأته ولا ابنته، فإنما تريد تذهب كيفها، هي حرة تستقل بنفسها بجوازها، وتسافر وتصاحب من أرادت، وتصادق من أرادت، وتتصرف بنفسها كيف شاءت. هذا استقلال، هذا معنى هذا. نعم.
3: ويعتقد أن الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية حريات المواطنين، مثل حرية التفكير والتعبير والملكية الخاصة والحرية الشخصية وغيرها.
1: حرية التفكير والتعبير معناه يقول أي قول لا ينتقد عليه حتى لو سب رب العالمين، إن شاء الله العافية. نعم. وحرية التعبير أن يعبر عن مراده، وأن يعبر عن مقصده، وأن كذا، بدون انضباط بأي شرع ولا أي قانون، يعني ماذا، أخلاقي. نعم.
3: ولهذا يسعى هذا المذهب إلى وضع القيود على السلطة وتقليل دورها، وإبعاد الحكومة عن السوق، وتوسيع الحريات المدنية.
1: ولهذا يسعى، أعد.
3: ولهذا يسعى هذا المذهب إلى وضع القيود على السلطة.
1: وضع القيود على السلطة يعني بقيود كذا وكذا، حتى لا يمكن إلا بقيود وضوابط للسلطة، وأن السلطة تكون خاضعة لكذا وخاضعة لكذا. نعم.
3: وتقليل دورها،
1: يعني ما تكون ضعيفة، إما دولة مدنية مسكينة ضعيفة هكذا ما لها دور واسع، يكون الرئيس عبارة عن فخري، كما هي شأن الدول، الفخري عبارة عن فخري، والشعب يحكم نفسه بنفسه.
3: وإبعاد الحكومة عن السوق،
1: يعني ما لها شأن في السوق، يعني في مجتمعات الناس، إلا مجرد فخريات.
3: وتوسيع الحريات المدنية،
1: توسيع الحريات المدنية بحيث أن الحريات تكون منتشرة في المجتمعات بشتى أنواعها، والسعي في ذلك، حرية في الفكر، حرية في المعتقد، حرية المعتقد عندهم أن تعتقد ما شئت، يهودية، نصرانية، مجوسية، بوذية، هندوسية، ما يعترض عليك. يعني لو قلت لهم هذا رجل مثلا خرج عن الدين، يقول له حر، خلاف ما دل عليك وما بدل دينه فاقتلوه.
3: ويقوم هذا المذهب على أساس علماني يعظم الإنسان، ويرى أنه مستقل بذاته في إدراك احتياجاته،
1: يعني إدراك احتياجاته ومعتقداته وشؤونه كلها، يتصرف فيها كيف يشاء بدون رجوع إلى شيء من الشرع. الإنسان هذا مشرع لنفسه، معناها أن

0: إلا التقدير والتدبير والدب والشر كله. قال البيحاني رحمه سموك يا عصر الظلام سفاهة عصر الضياء وأنت شر الأعصور إلى آخر ما ذكر، على أنه ما يجوز سب الدهر، لكن هذا التسمية هذا من التغطية على أذهان الناس، هذه من التلبيس عصر التنوير.
1: بدأ يضع الإنسان بدلا من الإله في وسط الأشياء، فالناس بعقولهم المفكرة يمكنهم أن يفهموا كل شيء، ويمكنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فعل نظامي وعقلاني.
0: لا يمكن للناس أن يدبروا شعورهم بدون كتاب الله وسنة رسوله ما أبانه الله لهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
0: وإذا استقلوا عن ذلك واستغنوا، من استغنى عن الله طرفة عين هلك وصار من أهل الحين. يا أيها الناس أنتم الفقراء الله غني بهذه الخلق على الله عزيز، إن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. قل لي من أرض في أن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قبل التقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. الله سبحانه وتعالى يدبر شؤون عباده ويعلم مصالحهم، ألا يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير. فاستقلال الإنسان عن ربه فيما يزعم هلاك دمار له في الدنيا والآخرة، معناه تعريض لجهنم، هذا اللي يسمونه أنه نعم.
1: ويقول جميل صليبا مذهب الحرية الليبرالية مذهب سياسي فلسفي يقرر أن وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم الاجتماعي الصالح، وأن القانون يجب أن يكفل حرية الرأي والاعتقاد. نشأت الليبرالية كردة فعل غير واعية بذاتها ضد مظالم الكنيسة والإقطاع، ثم تشكلت في كل بلد بصورة خاصة، وكانت وراء الثورات الكبرى في العالم الغربي.
0: يعني الليبرالية هي ثورة على الدين، وهي تهيج الثورات وتشجعها لمقاصد، منها أن المجتمعات تضعف بالثورات فتكون فرصتها في استغلال المجتمعات لجرفهم إلى معتقداتها، وبث المنظمات في أوساط المجتمعات، المنظمات سواء كان المنظمات أو ما كان من شؤونها لهذا الغرض، وبث الفتن في أوساط المسلمين لإضعافهم. فهذا الثورات هي من مقاصد الليبرالية، نعم، لها من وراء ذلك مقاصد خطيرة، هي إضعاف المسلمين حتى يخضعوا لها وحتى يتبعوها فقرا، يتبعوها اعتقادا، ويتبعوها يعني جوع كلبك يتبعك.
1: وكانت وراء الثورات الكبرى في العالم الغربي الثورة الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، ولكن نقاط الالتقاء لم تكن واضحة بدرجة كافية، وهذا يتبين من تعدد اتجاهاتها وتياراتها. تقول الموسوعة البريطانية نادراً ما توجد حركة ليبرالية لم يصلها الغموض، بل إن بعضها تنهار بسببه. وإذا ذكر اسم الليبرالية فإنه كما يقول راسل تسمية أقرب إلى الغموض، يستطيع المرء أن يدرك في ثناياها عددا من السمات المتميزة. ومن أهم أسباب غموض مصطلح الليبرالية غموض مبدأ الحرية، فكثرة كلام الناس فيه لا يمكن تحديده وضبطه، لأن أصحاب الأفكار المختلفة في الحرية الليبرالية يعتمد كل واحد منهم على الحرية في الوصول لفكرته.
0: يعني ما اتخذوا كلمة الحرية عبارة عن

0: يعني عن شيء مطاط يدخلون فيه كل من له غرض سيء دخل تحت هذا التعبير. فالكافر واليهودي والبوذي والهندوسي والفسيق والزناه واللواطة كلهم يدخلون تحت الحرية، حتى إن من مبدأ الحرية أن الذين اعتنقوا الليبرالية أو الذين يدينون بها ويرونها يعقد بالرجل على الرجل بالمحكمة، وتزوج فلان ابن فلان على فلان ابن فلان بالعقد الشرعي وشهود وخبر وعلم. نعم، هذا من منهجها، من منهج الحرية. هذا ما لك أن تعترض عليه، هذه الليبرالية.
1: وقد خرجت أفكار مضادة للليبرالية من رحم الحرية التي تعتبر المكون الأساسي للليبرالية، مثل الفاشية والنازية والشيوعية، فكل واحدة من هذه المذاهب تنادي بالحرية وتعتبر نفسها الممثل الشرعي لعصر التنوير، وتتهم غيرها بأنه ضد الحرية. وقد حصل التنازع بين اتجاهات الليبرالية في تكييف الحرية والبرامج المحققة لها، ومن هذا المنطلق جاء المفهوم السلبي والمفهوم الإيجابي للحرية. ثانياً، تسلسل الليبرالية إلى الفكر الإسلامي. كل المذاهب التي ظهرت في أوروبا في العصر الحديث خرجت من الفكر العقلاني الذي يعتقد باستقلال العقل في إدراك المصالح الإنسانية في كل أمر دون الحاجة إلى الدين،
0: يعني اتباع الهوى والإعراض عن الدين. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. كل هذا من العقل، معنى أنه يستقل الإنسان بمصلحة نفسه ومعرفة ما يصلح له في يعني ما يصلح له بدون رجوع إلى أي شرع، إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله.
1: فالليبرالية حقيقة مركبة تركيبا تاما من الحرية الفردية العقلانية، ولكون هذه الأسس المكونة لحقيقتها مجملة وتعدلت تصورات الليبراليين في تفصيلاتها الفكرية فضلاً عن آثارها العملية والطريقة التطبيقية أثناء العمل السياسي أو الاقتصادي. ويلاحظ أن الاعتماد على العقل في وتحييد الدين،
0: يعني يكون الدين محايد، معنى تحييد الدين دين خله جانبا ما يتدخل في شؤون الحياة، حيدوه.
1: ونلاحظ أن الاعتماد على العقل وتحييد الدين جاء بصورة متدرجة، ولكنه استحكم في عصر التنوير وزاد ترسيخه كمصدر وحيد للمعرفة في القرن التاسع عشر الذي هو قمة الهرم الليبرالي. وقد أصبح الاعتماد على العقل المجرد وإقصاء الدين والقيم والأخلاق سمة من أبرز سمات الفكر الأوروبي المعاصر. تسللت الليبرالية إلى البلاد الإسلامية من خلال الجمعيات السرية التي كونها أفراد تأثروا بالفكر الغربي وانبهروا بحضارة،
0: يعني غالب ما تسللت هي عن طريق المتغربين التغريبيين وجمعياتهم ومؤسساتهم وطرقهم ووسائلهم، يعني الدعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها بأموالهم بأفكارهم رجالا ونساء، وهكذا أيضا الاستعانة بضعفاء النفوس من المسلمين. نعم،
1: التي كونها أفراد تأثروا بالفكر الغربي وانبهروا بحضارته المادية. وقد كانت بقية الأمة الإسلامية ثابتة على دينها، لا تحتاج إلى الأفكار والنظم الغربية، وهي معتزة بدينها واثقة بصحته وصلاحيته للحكم والعمل في كل زمان ومكان. ولكن وجدت عوامل أضعفت ثقة الأمة بدينها، وهيأت المجتمع الإسلامي لتقبل الليبرالية وعدم مقاومتها. وهذه العوامل هي الانحراف العقدي والاستبداد السياسي.
0: هي أشد ما تستغل الليبرالية وسائل العلمانية، تستغل الخلافات العقدية فتذهب إلى أصحاب العقائد الفاسدة وتستعين بهم على الإسلام وأهله كالرافضة مثلا. وانظروا إلى ما حصل في البلاد اليمنية الآن، من أين جاء دخلت، من أين تدخل هذه الأفكار؟ تدخل عن طريق ذوي الأطماع الدنيوية وذوي المقاصد السياسية بالحكم، يريدون الحكم، فجاءت عن طريق من يحرصون على هذين المعنيين، وهم أشد الناس الرافضة والإخوان، قفزت على هؤلاء من أجل أن يعني أن عن طريق هؤلاء أصحاب الأهواء. نعم.
1: وهذه العوامل هي الانحراف العقدي والاستبداد السياسي والجمود والتقليد، وهي ليست أسبابا مباشرة
0: في وتستغل الاستبداد السياسي مثلا عدم العدل في الحكم، عدم كذا، من أجل الثورات، فتثور الناس على أنه كذا وحصل كذا واستبداد هذا، ولازم من تغييره، ولازم من انقلاب، ولازم من ثورة، ولازم من مظاهرات، ولازم من صامات، هكذا تستغل الاستبداد السياسي وجهد كذا دون رجوع إلى أدلة ما يتعلق بأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هكذا.
1: وهي ليست أسبابا مباشرة في وجود الليبرالية، ولكن هذه العوامل أوجدت أرضية متقبلة ومناخا مناسبا للرضا بالليبرالية والسكوت عليها. ولا شك أن السبب المباشر لدخول الليبرالية في العالم الإسلامي هو الاستعمار وأذنابه من دعاة التغريب والمنبهرين بالحضارة الغربية، ولكن دخولها لم يكن له أن يتم لولا وجود عوامل معينة ساعدت على عدم الوقوف الجاد في وجه هذه الأفكار الإلحادية.
0: هو لولا الاستعمار الفكري ما حصل الاستعمار الشخصي، فإنهم لما استعمروا الناس فكريا عقائديا أضعفوا، يعني ضعفت عقيدتهم، ضعف تفقههم في الدين، ضعف هكذا، استعمروهم ماديا، استعمروهم قطريا، استعمروهم. فهذا الاستعمار مبدأه استعمار الفكري، وكذلك وسلب الناس عن معتقدهم وقيمهم وشيمهم وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يبسطون عليهم بما شاءوا.
1: ويجمع هذه العوامل الانحراف، وقد تم هذا الانحراف على يد الفرق الضالة كالمرجئة والصوفية ودعاة المذهبية. فهذه الانحراف
0: ما فقط كهذين، ما من فكر يقوم من الأفكار إلا وللرافضة فيه سبب، في ما يعني هم عكاز الكفار على ضرب المسلمين، فيبدأ أيضا عليهم باب أولى على ذوي الأطماع الذين يريدون من وراء ذلك الدنيا يسارعون فيهم كما قال الله عز وجل، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعضهم يتولهم منكم فإنه منهم من الله يهدي القوم الظالمين. قال: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية فهي قائمة على هذا، على كسر حاجز الولاء والبراء.
1: فهذه الانحرافات ساعدت على وجود الفكر الليبرالي عندما قدم مع الاستعمار، وقد استغل المستعمرون هذه الانحرافات أبشع استغلال ووظفوها في خدمة أهدافهم. ولما احتلت بلاد المسلمين فُرضت الليبرالية عليها في النظام السياسي والاقتصادي، ولما رأى الاحتلال عدم تقبل المسلمين لأي أمر غير مرتبط بالإسلام جاء بفكرة تطوير الإسلام وتحديثه.
0: أن الإسلام يحتاج إلى تطوير وتحديث، هذا اسم إسلام قديم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلام قديم جاء به السلف قديم، يحتاج أن يحدث، ومعنى التحديث والتطوير أنه يكون إسلام جديد عصري، إسلام جديد عصري يتلائم مع الليبرالية. ما ممكن أن تكون مسلم ليبرالي، مسلم علماني، مسلم ماسوني، مسلم شيوعي، مسلم هكذا، فما اجعل لك بطاقة مسلم وارتكب أي دين، هذا إسلام جديد عصري محدث.
1: ومن هذه الفكرة خرج مشروع الإسلام الليبرالي. ثالثاً أفكار
0: ثم أصحاب الأفكار ما يريدونك أن تترك كلمة إسلام، هم يريدون أن تكون باسم إسلام ثم تقاضي أغراضهم. أولاً تضرب الإسلام، ثانياً باسم الإسلام تضرب، ولو كنت باسم الكفار ما قبلوك. وهكذا أصحاب الأحزاب ما يريدونك تترك كلمة سني ولا سلفي، يقول له خلك سلفي أنت، السلفي فلان وهو إخواني، أو السلفي كذا، يسلفونه عمدا من أجل أن يعني ماذا، يقاضي أغراضهم ومرادهم، ويريدون به على هذا الحال.
1: ثالثا أفكار الليبرالية وعقائدها وعقائدها. أولا تقديس العقل في مقابل التهوين من شأن النصوص. ثانيا تقديم المصلحة المتوهمة على النص، حيث اعتقدوا أن العقل له الصلاحية الكاملة والأهلية التامة في أن يستقل بإدراك المصالح والمفاسد بعيداً عن نور الوحي. ثالثاً دعوى تعدد
0: إعراض عن دين الله جملة وتفصيلة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، استبدال لدين الله إعراض، هذا مبدأها، هذا مبدأه، نسأل الله السلامة.
1: ثالثاً دعوى تعدد قراءات النص الواحد، فالفلسفة المعاصرة أخذت في بعض تقاريرها بهذا المذهب الفاسد، فصححوا كل الأديان والمذاهب الباطلة، ولم يجعلوا لنصوص القرآن والسنة منزلة ولا حرمة.
0: منزلة ولا حرمة، صلى الله العافية.
1: رابعاً القطيعة التامة مع مصادر التلقي والاستدلال عند المسلمين، والتزهيد
0: المقاطعة، قطيعة معنى يقاطعون، يعني كونك تستدل من القرآن هذا ما تحتاج، تستدل من السنة هذا ما تحتاج، إذن قاطع هذا الجانب.
1: القطيعة التامة مع مصادر التلقي والاستدلال عند المسلمين والتزهيد، بل التشويه المتعمد للتراث الإسلامي عقيدة وشريعة،
0: وحتى لحملته، تشويه للقرآن، تشويه للسنة، وضرب يعني الأدلة، وضرب الصحاح، وضرب السنن، وهكذا الميول إلى ما يتعلق بالأخبار، أخبار الآحاد والكلام في أخبار الآحاد للتزهيد في الدين، وهكذا أيضا تشويه أهل العلم وتشويه الصالحين بشتى الوسائل حتى يصفو لهم الجو، خلالك الجو بيض الصفير ونقر ما شئت أن تنقري.
1: خامسا إحياء التراث الفلسفي والعقلي على حساب التراث النقلي. سادسا الهزيمة النفسية أمام الأعداء من خلال إلغاء أصول الولاء والبراء وقواعد الجهاد، والترويج بأن المسلمين متخلفون أو لا يمكن أن يتقدموا أبدا.
0: يعني الآن يروجون عندهم هؤلاء الأصناف أن المسلمين يعني متخلفين أو لا يستطيعون أن ينهضوا. لماذا؟ لأنهم يعني ضعفاء منهزمون، وهكذا حتى يكون المسلم عندهم لا قيمة له، ضعيف الشخصية.
1: سابعا طمس معالم الأخلاق الإسلامية، وذلك عن طريق الإحلال والتفسخ الأخلاقي.
0: التفسخ الأخلاقي، عساك تمشي عريان في السوق والله ما واحد يقول لك مالك، تفسخ الأخلاقي، يعني حتى لو يمر يعني في بلاد هذه الليبرالية وبلاد بلاد الغرب، إذا مر الإنسان إلى مع إنسان مع رجل مع امرأة يزني، الذي ينظر إليهم ولا الذي ينكر عليهم هذا يعاقب، هذا يعاقب، لأنه هو بإرادته وهي بإرادتها، فلا تنظر إليهم، هذا شيء شرعي عندهم، التفسخ.
1: ثامنا إقصاء الشريعة عن الحكم وعزلها عن الحياة وحصرها في نطاق المسجد والعبادات الشخصية، وهو ما يعرف بالعلمانية أو اللادينية.
0: حتى المسجد ما يترك له حاله ولا يترك لأهل حالهم.
1: فالدعوة الليبرالية في حقيقة هي العلمانية، وإن وجد فاصل بينهم فهو رقيق جدا، وكأنهما وجهان لعملة واحدة واسمان لمسمى واحد.
0: وهكذا أيضا يعني يقال الليبرالية رأسمالية، إنه عبر عنها في هذا الموسوعة، يقول الليبرالية مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي، وهكذا لا تقوم الرأسمالية إلا على الليبرالية، فبين الليبرالية والرأسمالية تكاتف.
1: رابعا الحكم الشرعي لهذا الفكر، لهذا المذهب الفكري. ومما سبق يتبين لنا أن الليبرالية بهذا المفهوم الذي يشرحه المفكرون والمؤرخون تشتمل على الكثير مما يخالف الإسلام. وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان السؤال الآتي: ما قول فضيلتكم في الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية، وهو الفكر الذي يدعو إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي، فيساوي بين المسلم والكافر بدعوى التعددية، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة كما زعموا، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه كالأحكام المتعلقة بالمرأة أو بالعلاقة مع الكفار.
0: يعني الأحكام المتعلقة بالمرأة مثلا سفرا وحضرا خلوة، يعني ماذا تختلي بحريتها، هذه تنحى كلها، وكذلك مع الكفار العلاقة بهم تعتنق أيدين،
1: أو بإنكار المنكر أو أحكام الجهاد إلى آخره، إلى آخر الأحكام التي يرى فيها مناقضة للليبرالية. وهل يجوز للمسلم أن يقول أنا مسلم ليبرالي وما نصيحتكم له ولأمثاله؟ فأجاب بقوله: المسلم هو المسلم المسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، المتبرئ من الشرك وأهله. فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون، إلا القانون الوضعي، هذا متمرد على شرع الله، يريد حكم الجاهلية وحكم الطاغوت فلا يكون مسلما. والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم والكافر، ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة، وينكر الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروعية الجهاد في سبيل الله، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والذي يقول إنه مسلم ليبرالي متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذكر، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الأفكار ليكون مسلما حقا. انتهى.
0: إلى هنا، إلى هنا، بارك الله فيكم. وفي الحقيقة في رحلتنا هذه إلى حضرموت والمهرة رأينا أناسا، يعني إذا ذكروا تذكروا أناسا ربما تشوه عندهم الحق وأهله، فلما رأوا الحق وأهله والله رأينا منهم الاستجابة، ورأينا منهم الحب للخير وأهله، ورأينا منهم أيضا الوعي للأدلة إذا ذكروا، إذا الفهم. فهذا شأن الناس، صلحاء الناس وخيار المجتمع، أنه ربما إذا التبس عليه أمر فذكر آب إلى رشده وأخذ الحق واستفاده وعظمه، وكان بذلك من الأخيار. هذا دليل الخير، الخير. والذين قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني ما يتعامى عن الحق بل يأخذه. فالخرور على الأدلة صم كالأصم والأعمى هذا شأن الكفار، وإذا ذكروا لا يذكرون. أما المسلم شأنه المسلم المستجيب أنه يتذكر بهذا أو بغيره. أعني بذلك أنك أيها الداعي إلى الله لا تمل من دعوة المسلمين، ففي المسلمين في كثير منهم، بل أصل في كثير في البلاد اليمنية وفي كثير الخير والقبول على وجود المعاصي والمخالفات والبدع وما إلى ذلك. اللهم إلا أن يكون قد تغيرت فطرته بفكر هدام أو ببدعة سحيقة، فإن هذا غالبا لا تجد فيه القبول، تجد فيه الإعراض والمعاندة وكذلك الإباء والترفع والكبرياء والغطرسة وما كان من ذلك، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. والدين إذا بدل فيه النصيحة أنت مأجور للنصيحة، من قبلها فأنت مأجور ومن أعرض عنها فأنت مأجور. فهذا شأن الداعي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع المشركين في أسواق المشركين، أسواق ذي الجنة ومجاز وعكاظ، ويدعوهم يدعوهم من الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنت أدعو، علم السنة، علم التوحيد، علم العبادة، علم مكارم أخلاق، علم تجد خيرا. هذا من فضل الله علينا. مجتمع اليمن مجتمع على ما فيه وعلى الدخائر الكثيرة عليه الآن، أكثر مما كان قبل، دخائر الكثيرة عليه، لكن مجتمع فيه خير في الجملة، ومجتمع محافظ في الجملة، ما متفلت. بدأت الآن حصل التفلتات وتلك يعني التقليد للكفار وهذه الدويرة في الرأس وأشياء وتقليد اللباس وما إلى ذلك، لكن هذا تجد إذا حصل النصح فيها إن شاء الله تجدون خيرا. فجدوا واجتهدوا وفقكم الله معشر أهل السنة في الدعوة إلى الله برفق ولين وعلم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين.
1: يقولون رجل أدخل شبكات النت لأجل التواصل مع الأقارب البعيدين لأجل صلة الأرحام ونشر الخير، ولكن حصل العكس وقد نشر الشر وعم، وصار بعضهم يسمر ويسهر على المعاصي ويضيع الصلاة، فكيف التعامل مع صاحبها علما أنه نصح فلم يقبل النصح؟ وهل من نصيحة لمن يضع فوق غرفته هذه الأجهزة التي تقوي الشبكة، وهل يأثم؟
0: أوه من هذه الشبكات التي هي شبكات فساد. والله رأينا الشباب الذي يحضر حلقات أهل السنة فضلا عن غيره، ربما تأخر عن صلاة الفجر بسبب التقليب هكذا، وينظر له ينظر ويذهب عليه الوقت الليل أعظم الليل وهو على هذا البلاء. تارة يأتيه الشيطان من قبل أنه ينظر مثلا ردودا، وتارة ينظر كذا، وتارة ينظر كذا، وهو في ذلك مخطئ. ناهيك عن أناس ضايعين أو بادئين ما علموا، فيختطفوا تختطفهم هذه الآلة أشد والله عليهم من مرض السرطان، تختطفهم إلى أفكار هدامة. فكم من الناس ذهب مع أصحاب أفكار هدامة من هذه الآلة، وكم من فتيات أيضا فتنت وضاعت من هذه الآلة، وكم من الشباب المحب للدين ضاع بسبب هذه الآلة والوسيلة. فاتقوا الله في المجتمع، وليتق الله امرؤ في نفسه من هذه الآلات البطالة، هذه الوسائل، وسائل النت. وهو الجواب الأول أن من جلب للناس شرا أثم، ومن كان مفتاح خيرا أجر. إن لهذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن أبواب، ولتلك الأبواب مفاتيح. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. لا تعرض نفسك للويل. إن الشاب الحدث إذا سلب منه هذا الجهاز يعني كأنك أسقطت عليه صخرة، ربما ترك الطعام، ربما ترك الشراب، ربما لماذا هذا التعلق كله كأنه مسحور؟ لأنه قد فتن به، صار متعلقا به، وصار لا يريد إلا هذا، وصار يرى أن حياته تنغصت. هذا بلوى، هذه مصيبة على المسلمين. يا معشر المسلمين، لا تعينوا الشيطان على أبنائكم. وإن من المؤلم أن تجد أن المخطط ينجح في أبناء المسلمين في الدراسة البعدية، دراسة عن بعد، فيسلمون الولد الصغير المسكين ما جوالا فيه من سائر القنوات. لماذا؟ قالوا نحن نحجره، ما يحتجر، هذا كلام فارغ، هذه أشياء من أتقنها من الصغر ربما دخل في قنوات خطيرة. نعم. وكما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، تريد يدرس جرى الدراسة ما الله به، ما أدري ما مصيره فيها، ويفتك دينه من أجل أن ينجح في الفصل، وإلا مجرد دراسة ما أدري مصيرها علوم دنيوية. فهذه من مخططات كورونا التي منعوهم عن الدراسة الاختلاطية. لماذا؟ ويجعلونهم يختلطون في النوادي الكرة ويمنعونهم عن المدرسة من أجل أن يسلمهم جوالات، كل واحد يشتري جوال لابنه ولابنته وتغلق على نفسها في الغرفة وهو يغلق على نفسه، وقالوا يدرسون. والله أعلم ماذا يصنعون، ظلم لهم. كلكم راع وسؤال الرعية، ستسأل عن هذا الشاب وستسأل عن رعايتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصح لم يجد رائحة الجنة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا من التضييع، وأمثال ذلك كثير. ألم والله، نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين من هذه الوسائل البطالة الدعوية. أنت لا تظن أنها وسائل ما هي دعوية، أنت تدعى الآن، أبناؤنا يدعون، أبناؤنا يدعوهم غيرنا، يدعوهم الغرب، أبناؤنا يدعونهم العلمانيون بهذا الجوالات، يدعوهم الماسونية، يدعوهم الليبراليون، يدعوهم الباطل بشتى الوسائل، يدعون هذه وسائل دعوة وغزو إلى داخل البيوت، أشد من الغزو بالبئشرة والإربيجات، أمثال ذلك من الوسائل الهدامة. نعم.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحرب السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام. هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين. الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بزنادقة أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء؟ على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وأنهم يعني ماذا لهم الصواب. ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض العزم والقوة
بعض

0: من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة، ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، أي إن صح إيمانكم خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين، أن يفرح على المسلمين على بلد المسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم، وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل، ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواليه الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عاد أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان، ما دام مؤمنا، وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم، بين مستقل ومستكثر، ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطل، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون، ولكل درجات مما عملوا. فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين، في نصرة الرافضة على المسلمين. رافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم، ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأتقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، اي والله كالفرح بانتصار اليهود او النصارى او الاشتراكيه او الباطنيه المكارمه الهندوس او ما الى ذلك من الكفره والمشركين والمبطلين. ولشيخ الاسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر إذا خرج بالكتاب أرجع له، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية، هذا يشرد من بيته وهذا يقتل قريبه ويقتل، هذا يؤسر ويهان، وهذا يضطهد، وهذا يمنع عن شعائر الإسلام، وهذا يخرج عليه ويتمرد عليه وغير ذلك من الفتنة. فهو يرى أن قتال سواء اليهود أو النصارى أو كذلك أيضا المكارمة الباطنية أو التتار أو الرافض، يرى أن قتالهم لصد عدوانهم لا سيما هؤلاء الذين ذكرنا أنه من أوجب الواجبات. كان هذا حاديا لي أن أجمع رسالة أو حتى وريقات بعنوان التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح. لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك، لا لا، هذا دين الله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في يعني في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات. لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والشاهد من الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويحذرهم من البدع والضلالات ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما في حديث العرباض الحديث بتمامه. وحديث إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذه الأدلة يعلم أنه لا يقبل أي عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائل ربنا سبحانه وتعالى في شأنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما أردنا تنبيها على هذه المسألة فقط لا لقصد يعني ماذا الاسترسال فيها ولا لقصد يعني التصنيف في هذه المسألة في هذا الوقت الآن. وإلا فهي جديرة بالكتابة فيها لأهميتها لأنها من صميم عقيدتنا صميم عقيدة الإسلام والمسلمين. عقيدة المسلمين جانب الولاء والبراء جانب ينبغي حمايته. الولاء للمؤمنين ومحبة المؤمنين على قدر ما عندهم من الإيمان والإسلام حتى وإن كان عاصياً لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته. ليس هذا من العدل والله. نعم ومحبة المؤمنين محبة صحيحة محبة صحيحة الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه بل يغضهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه. فكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين، الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم، كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر أو الأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصل والتحذير من الباطل، وإن كان الأمر معروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة، للحديث الذي سمعته: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، خذيلة المسلم لا يجوز، على حساب مقاضات أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟ هذا ما أردنا قراءته لما حصل من المذاكرة في درس العصر حول جانب الولاء والبراء، وحول جانب ما يتعلق بالعنوان المذكور. والكلام كثير، ولكننا حاولنا أن نأخذ ما كان يعني له لزوم في هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ومن باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن باب قول الله سبحانه: الله أمر بالعدل والإحسان. فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل حفظك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى 28: قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج
0: اذكر الصفحة.
1: نعم، في 77 و400. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
0: هذه الآونة يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط، من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني قل في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس لا تجوز أكله، لا يجوز يحل أكله، حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، يعني مسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل، فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا. لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
1: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين. وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية. ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال. ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف. يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم. ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين. وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
0: إن رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم، كذب شعارهم والتقية دثارهم.
1: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة، وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
0: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول: أنا ما سأجاهد معكم لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا، إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. عقول خرافية.
1: قال: ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل، مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم، وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه. وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطء الكوافر على زعمهم، لأن وطء الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم. وقد رأيناه
0: شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعراء الرافضة، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم.
1: قال: وقد
0: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفضوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكليني وما إلى ذلك. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاة منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
1: قال: وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء
0: عندهم من القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ هذا من كتابهم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعليا صهرك. هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذن فقرآننا عندهم ناقص، وكذبوا قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذبوا قول الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذن ما دام ناقصا يستحق الحريق، ويستبدلون مصاحف من إيران من تلك المدسوسة التي يستخفون بها.
1: قال: وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور، ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله، ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
0: وتعلم بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول: عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير: الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق من فرق المسلمين تنتسب الإسلام وتنتمو إليه كما نقل الإجماع أنها من فرق الإسلام، ومع ذلك كلها مستحقة للنار إلا من كان على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فذلك التقسيم الذي يعني السني ألا يعني بمقابل الشيعي سائر أهل الأهواء يعتبرون سنة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين
1: صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. وقال رحمه الله في صفحة 99 و400: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما وجب قتال أولئك وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد.
0: وقد ذكر القاضي عياض، وأيضا تذكرنا قبل ليال، أن بعضهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتابه القاضي فلم يتب فأمر بقتله.
1: قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم.
0: يعني
1: قتل
0: كل رافضي خارجي وأشد، وليس كل خارجي رافضي، لا، الخوارج أهون من الروافض. فهؤلاء جمعوا بين نفي الصفات وبين القول بخلق القرآن وبين نفي عماذة وبين الخروج على أولياء الأمور وبين أيضا أذية المؤمنين ومعادة أولياء الله عز وجل، فجمعوا ما لم يجتمع عند الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، جاء في الحديث عن أبي أمامة: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. نعم، والذين لعنهم عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمرو بن العاص، لعنة الله على أولئك الأزارقة وحدهم، قال كل الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم،
1: وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيق بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهروا هذا القول أو كان.
0: لهذا قيدنا العنوان بغاة الرافضة، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لهذا قيدنا في بغاة الرافضة.
1: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
0: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة، لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك، وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه، وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى، وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، فمن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع، وإلا فمصادر شتى.
1: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها، أي قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه، أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره: فإنه منهم أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك، فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آية أخرى يقول عز وجل: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية، فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضا لدين الله تعالى، وحربا لعباد الله الصالحين، ونصرة للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله،
0: يعني استفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال: مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب.
1: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله: لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا، ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين.
0: مظاهرتهم أي مناصرتهم، المقصود بالمظاهرة في اللغة المناصرة.
1: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك. فكانوا كذلك فئتين، فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم، وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه:
0: بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. نعم، سيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان الكافر نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنهم.
1: وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
0: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن، الذين في قلوبهم مرض، ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
1: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة: أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
0: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين، رئيس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: قال: ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام، هل يقال عنه أنه منافق أم لا؟ فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
0: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك، والمنافق يقولون والله لو نعلم قتال لاتبعناكم. قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين، هؤلاء يقولون ما في قتال، الدنيا عوافي.
1: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
0: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130، باب نواقض.

0: كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين المسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيق الوقت، والشاهد من هذا هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله.

الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله.

مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه.

المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن

جهنم ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم

في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن

امتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبل.

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض

لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزنوا

صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء.

إنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال

عملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك
2: فيكم وفيكم إن شاء الله. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائلة ميم ميم، تقول: ما كفارة القتل أو القاتل غير المتعمد؟ نرجو بهذا الإفادة، مأجورين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد أوضح الله عز وجل في كتابه الكريم كفارة قتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، لقول الله سبحانه في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فالكفارة عتق رقبة مؤمنة وعليه الدية مع ذلك إلا أن يصدق أهل الميت ويسمح والدية فلا بأس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في سؤالها الثاني: هل يجوز إزالة الشعر الناتج عن التقاء الحاجبين، خاصة عندما تكون إزالة ذلك تمنع تشوها في الوجه؟
3: لا حرج في إزالة ما بين الحاجبين، وأن تركها احتياطا حسن، وإلا فليس من الحاجبين، ما بينهما ليس منهما، من تركها احتياطا فحسن، ومن أزال فلا أعلم به بأسا، لأنه ليس من الحاجبين. نعم.
2: هذه سائلة من الدمام أم حسن، في سؤالها تقول: علمت بأن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبنى له قصر في الجنة، فهل في كل مرة أقرأ فيها الاستعاذة والبسملة أم مرة واحدة تكفي للعشرة، مأجورين؟
3: لا أعلم لهذا الحديث أصلا، لا أعلم لهذا الحديث أصلا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قراءتها تعجل ثلث القرآن، فمن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، وإذا كرر ذلك 10 أو أكثر لا بأس بذلك، يكررها ما شاء. نعم، والحمد لله. نعم،
2: الحمد لله. جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بميم تقول: أرجو توضيح معنى الإسلام.
3: الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ذلا وخضوعا، هذا معنى الإسلام. يقال: أسلم فلان لفلان ذل له وانقاد له وأعطاه مطلوبه، فالإسلام معناه ذل لله وانقياد لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وسمي المسلم مسلما لأنه منقاد لله ذليل مطيع له سبحانه في فعل ما أمر وترك ما نهى، ويطلق الإسلام على جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وصوم وحج وإيمان وغير ذلك، كله يسمى إسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم هو المنقاد لأمر الله قولا وعملا وعقيدة، والإسلام هو الانقياد لأمر الله والتسليم لأمر الله والذل لأمر الله من جميع الوجوه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائلة أم عبد الله من اليمن تقول: كانت لدي ابنة أصيبت بمرض في بداية شهر رمضان ولم تصم غير 3 أيام، واستمر معها هذا المرض حتى بداية محرم ثم توفيت. السؤال: هل يجب علينا صيام رمضان بدلا عنها، وهل الذي يصوم عنها واحد فقط، أم أنه ممكن أن يشارك الوالدة والأبناء في قضاء الصيام عنها مأجورين؟
3: إذا كانت فلتت وهي عاجزة عن الصوم عن المرض فلا شيء عليها ولا يصام عنها، لأنها معذورة. والله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني بعد الشفاء وبعد السفر. أما إن كانت شفجت وتساهلت حتى مضت الأيام التي تستطيع فيها الصيام، فإنه يسرع لأقاربها أن يصوموا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه، امها واخواتها واخوانها لا باس اذا صاموا عنها ولو اشتركوا في ذلك. فاذا كان عليها مثلا 20 يوما، اذا كان عليها 20 يوما فصاموا عنها، صام كل واحد 5، 4 صام كل 5، او 5 صام كل واحد 4، او 10 صام كل واحد 2 فلا باس. أما إذا كانت ماتت وهي في مرضها فلا شيء عليها ولا يصام عنها.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الثاني: في مدينتنا يتم مباشرة بعد دفن الميت توزيع الأرز أو البر، فهل هذا جائز، علما بأننا لم نقم بتوزيع أي شيء، فقط وزعنا من مالها بعد وفاتها بأسبوع، وجزاكم الله خيرا؟
3: لا أصل لهذا، هنا عند الوفاة وزع هذا الشيء رز أو تمر، لكن صدق عنه على المهل في أوقات مستقبلة لا بأس. أما اعتقاد أن التوزيع عند الموت أو عند الدفن سنة، لا أصل لهذا. لكن بعد ذلك إذا أحب أهله الميت أن يصدقوا عنه الفقراء والمساكين بالنقود أو بالطعام فلا بأس بذلك، من غير أن يخصصوا وقت الموت أو عند القبر أو يوم الموت، هذا لا أصل له.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: عندما يكون وكيل أموال اليتامى رجل ويعمل في مصالحهم ويساعد العمال في المزرعة والرعاية في هذه المزرعة، ثم يأخذ من ثمر هذه المزرعة، علما بأنه لا يأخذ أجرا على مساعدته في هذه المزرعة، والثمر كثير جدا يغني هؤلاء اليتامى عما أخذه الوكيل، هل يجوز ذلك؟
3: قال الله جل وعلا في حق اليتامى: من كان فقيرا فليكن معروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليكن معروف. إذا كان غنيا فالواجب عليه الاستعفاف، وإذا كان عليه مشقة يطلب من ولي الأمر من الحاكم أن يقدر له أجرة معلومة. أما إن كان فقيرا فإن يأكل معروف، يأكل مع الأيتام بالمعروف قطع الحاجة، ولا حرج عليه من أموال اليتامى، يأكل منها ويشرب ويكتسي حسب الحاجة من غير إسراف. أما من أغناه الله فإنه يتعفف ولا يأكل شيئا، فإذا أراد أجرة على عمله فهذا من طريق الحاكم، من طريق المحكمة.
2: جزاكم الله خيرا. السائلة من الدمام تقول في هذا السؤال: سمعت بأنه يستجاب دعاء الزوجة إذا كانت تدعو لزوجها المتوفى، فهل يستجاب من الأبناء على حسب الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، ومنها الولد الصالح الذي يدعو له؟
3: نعم، يستجاب لكل مسلم دعا دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يستجاب من الزوجة ومن الوالدين ومن الولد ومن غيرهم دعاء الله جل وعلا وعد فيه بالإجابة، يقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم. وإذا دعا الولد الصالح أو الزوجة الصالحة أو الأب الصالح أو الأم الصالحة وجهت الإجابة، للحديث الذي ذكره السائل، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. وهكذا إذا دعا له غيره ليس مراد التخصيص، حتى دعاء الأب ودعاء الأم ودعاء الإخوان ودعاء غيرهم ترجع إجابته، إذا كان من صالح فهو ترجع إجابته سواء كان لقريب أو غير قريب، لأن الله يقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم جل وعلا، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها سائل للبرنامج رمز لاسمه أبو أحمد، يقول: حدثونا عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟
3: سجود السهو السنة يكون قبل السلام لأنه جزء من الصلاة، فالسنة يكون قبل السلام، هذا هو السنة، إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن الناس ركعة وأكثر ثم نبه أو تنبه فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السهو، كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين، كمل الصلاة ثم سلم ثم سجد السهو عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام أجزاء، لكن هذا هو الأفضل، إذا سلم عن ناقص ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه وقضى ما عليه فإنه يتمم الصلاة ويسلم ثم يسجد السهو سجدتين، يكبر ويسجد ويرفع ويكبر، هكذا يكبر عند السجود وعند الرفع وعند السجود الثاني وعند الرفع ثم يسلم.
2: بارك
3: الثاني
2: نعم.
3: إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه فإنه يكون السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، لما ثبت في الصحيح من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، هكذا جاء في البخاري: إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، فإذا شك ثلاثة أو أربعة وغلب على ظنه أنها أربعة وتمم على أنها أربعة يكون سجوده بعد السلام أفضل. وهكذا في الفجر والمغرب إذا بنى على غالب ظنه صلى واشتبه الركعة التي هو فيها هي الأولى أو الثانية في الفجر وغلب على ظنه أنها الثانية فإنه يكمل ويسجد السهو بعد السلام، وهكذا في المغرب شك بعد الثانية هل هي الثالثة أو الثانية وغلب على ظنه أنها الثالثة يكمل ويسجد السهو بعد السلام. المقصود أن سجود للسهو إذا كان قد بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام في جميع الصلوات الخمس، أما إذا كان لا عند تردد بناء على اليقين فإن السجود يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، يسجد سجدتين قبل أن يسلم إذا بنى على اليقين، أما إذا بنى على غالب ظنه فإن الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا حرج. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل إذا كررت سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة واحدة علما بأنني أريد أن أتدبرها هل علي إثم في ذلك؟
3: الأفضل عدم التكرار، قال بعضها لم يكره تكرارها، لو قد تكررها كررها في غير الصلاة، لأن النبي ما كان يكررها ولا الصحابة، فلا ينبغي لك تكرارها، ولكن في خارج الصلاة إذا أردت تكرارها للتأمل والتعقل ولا مرات كثيرة فلا بأس، هي أو غيرها لا بأس.
2: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك سماحة الشيخ إلى رسالة بعث بها السائل ميم ميم سين الدمام، يقول: أستيقظ لأداء صلاة الفجر والحمد لله، يقول: ولكن ليس بجانبي مسجد قريب فالمساجد بعيدة، ولكنني أسمع الأذان في المساجد وأصلي في البيت في وقت صلاة الفجر، فهل صلاتي صحيحة؟
3: إذا كانت المساجد بعيدة إنما تسمع من أجل المكبرات الصوت فلا حرج عليك، وإن تجشمت مشقة في السيارة أو على قدميك وذهبت إلى المسجد فهذا أفضل لك، أما إذا كانت تسمع الأذان بغير مكبر لقرب المسجد إنه يلزمك أن تذهب وتصلي مع الناس، أما إذا كانت بعيدة لا تسمع إلا من أجل المكبر فلا حرج عليك إذا صليت في البيت، وإن ذهبت وصبرت على شقة فهذا خير لك وأفضل.
2: جزاكم الله خيرا. يقول: في بلدي تعودنا في القرية في يوم الجمعة وقبل الصلاة أن يشغلوا الإذاعة، أي إذاعة القرآن الكريم، من مكبرات الصوت، ويبدأ القاري في قراءة القرآن حتى أذان الجمعة، فما حكم الإسلام في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟
3: أما إذاعة القرآن من الإذاعة العامة للناس هذا في خير كثير، أما إذاعة القرآن بين المصلين في المسجد هذا لا أصل له، لأنه يشوش على القراء ويشوش على المصلين، فالواجب وترك ذلك حتى يقرأ من شاء ويصلي من شاء ويهلي من شاء لا يشوش على الناس. يكون يشغل إذاعة المسجد حتى يقرأ القاري والناس اللي يصلون والناس يقرؤون هذا لا أصل له، فالواجب تركه حتى يقرأ من يقرأ نفسه وحتى يسبح من يسبح وحتى يصلي من يصلي ولا يشوش عليه.
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل كتب بأسلوبه الخاص يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي وخرجت من الدمام حتى وصلت الميقات وأحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى بيت الله الحرام خلعت ملابسي أي ملابس الإحرام، وكنت نويت الحج متمتعا ولكنني جهلت هذا الموضوع، فقال لي أحد الزملاء: أنت آثم لأنك لازم تعمل عمرة قبل أن تخلع ملابسك أو ملابس الإحرام. وسألت بعض الإخوان قالوا لي: تحرم من مسجد التنعيم وتعمل عمرة، وفعلت ذلك وأديت فريضة الحج، فهل عملي صحيح يا سماحة الشيخ؟
3: لا حرج عليك إذا كنت ناسيا، الحمد لله ليس عليك، إذا كنت ناسيا أو جاهلا لا حرج عليك، وقد أحسنت لما فعلت العمرة، لكن ما يحتاج التنعيم. إذا وقع مثل هذا جهلا أو نسيان يعيد ملابس الإحرام ويذهب إلى الكعبة ويطوف. إذا أحرم الإنسان من الميقات ثم دخل مكة ثم خلع ثيابه جاهلا، خلع ملابس الإحرام جاهلا ثم لبه، يلبس ملابس الإحرام في محله في بيته اللي هو فيه ثم يذهب إلى المسجد الحرام يطوف ويسعى ويقص، ولا حاجة يروح التنعيم. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائل أحمد عين من جمهورية مصر العربية الفيوم يقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر، أفيدونا مشكورين؟
3: لا لا لا, لا يشرع هذا، ما دام دفن الميت وعلى وجه الشرعي الحمد لله، لا حاجة إلى نبشه ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع. أما إذا كان دفن في محل مهم مناسب على الطريق أو محل يأتي فيه السيول أو ما أشبه، ينقل من محل إلى المقبرة العامة إلى محل بعيد عن الخطر على العادة التي يدفن عليها الناس، في يوضع في لحده ويوضع عليه اللبن ثم يوهل عليه التراب كغيره من الموتى. أما أنه ينبش لأجل تغيير اللبن أو تغيير كذا هذا لا أصل له، بل يسك على حاله.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سين رمز لاسمه بهذا الرمز من مكة المكرمة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هل هذا الحديث صحيح؟ ومتى نقول هذا الدعاء؟
3: لا أعلم به بأس سنده، لا أعلم به إلا، وهذا من فضل الله جل وعلا. فإذا خاف الإنسان يقع في هذا الشيء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان قد يقع في الرياء، يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو يأمر بالمعروف أو يدعو إلى الله يرائي، قد يقع، وهذا من الشرك الأصغر. فهذا دواءه التوبة إلى الله، ومن دوائه التعوذ بالله يقع فيه الإنسان، فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأستغفرك لما لا. ومن الشرك الأصغر أيضا: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذا من الله ومن فلان، والصواب يقول: من الله ثم من فلان، لولا الله ثم فلان. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بأم عبد الرحمن عبد الله الرياض تقول في هذا السؤال: ما الحكم سماحة الشيخ فأحيانا تقوم المرأة بالاتصال على صديقة لها أو أخت لها في الله ويقوم الرجل بالرد عليها، هل تبدأ بالسلام أم تطلب حاجتها مباشرة؟
3: الأفضل أن تبدأ بالسلام، السلام عليكم، ثم تطلب حاجتها، توصل السلام عليكم بصوت معتاد، ليس فيه ترخيم ولا شيء يطبع الرجل فيها، بل بالصوت المعتاد: السلام عليكم، ثم تسأل: أين أمك؟ أين الأخت فلانة؟ أين صاحبة البيت؟ تسأل مرادها.
2: تقول هذه السائلة أيضا سماحة الشيخ، يوجد لدى بعض النساء هداهن الله يقمن بلبس العباءة على الكتف رغم وجود الرجال أو قرب السكن الذي يتواجد به رجال، أفتونا في ذلك في حكم ارتداء العباءة على الكتف جزاكم الله خيرا.
3: الواجب ارتداؤها على الرأس كعادة النساء، أما ارتداؤها الكتفين هذا لا يجوز، لا تشبههم بالرجال وإيهام أنها رجل فلا يجوز هذا العمل، الواجب عليها أن ترتدى العباءة فوق الرأس مع التحفظ والتستر.
2: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل لام ألف ميم، يقول: ما حكم تبني الأطفال، وما حكم إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت ذلك الطفل جزاكم الله خيرا؟
3: التبني لا يجوز في الإسلام، الله جل وعلا قال: ادعوهم لآبائهم، فإذا ربى تربية ونسبه إلى أبيه لا بأس يكون يحسن فيه ويربيه وينفق عليه، لأنه يتيم لا أب له أو لأنه مجهول ما يعرف، فهذا مما بالإحسان، لكن لا ينسبه إليه، يربيه ويحسن فيه وينسب إلى اسم معبد لله، فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد المجيد إلى غير ذلك، ولا ينسبه لنفسه، لأن الله قال: ادعوهم لآبائهم، ولأن نسبته لنفسه يوهم أنه ولده فقد يورث منه وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات وإلى غير هذا من الفساد. فالمقصود أن التبني جائز، أن التربية جائزة، يكون يربيه لأنه جهول أو يتيم ما يعرف له أب أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه وينفق عليه مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما لها حد فيأخذه ويحسن إليه لا بأس من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه لنفسه، لا يقول ولدي، بل ينسبه لا عبد من عباد الله، عبد الله بن فلان، محمد بن فلان، صالح بن فلان، يسمي أحد أسماء الشرعية، صالح بن عبد الله، صالح بن عبد الرحمن، صالح بن عبد الرحيم وما أشبه ذلك.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: ما حكم من أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب منه ثم رجع إلى ذنبه ثم تاب منه، هل يتوب الله عليه عز وجل من ذنبه، وما هي علامات التوبة؟
3: نعم، إذا تاب ثم رجع ثم تاب الحمد لله، المهم أنه يتوب توبة صادقة، إذا تاب من الذنب ثم رجع إلى الذنب فإن عليه التوبة من الذنب مرة أخرى، إذا كانت التوبة الأولى صادقة فلا بأس، يمحو الله بها الذنب، كل ما تاب الإنسان توبة صادقة نصوحة أحى الله بها الذنب وإن رجع غير مرة، يلزمه العزم الصادق أن لا يعود، فإذا عاد ثم تاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له، لأن الله يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال: إذا أذنب عبدي ذنبا ثم تاب إلي غفرت له، وهكذا لو عاد كل ما عاد وتاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم وضع الطيور في القفص من أجل النظر إليها مع وضع الطعام لها في أوقاتها مأجورين؟
3: لا أعلم حرج في ذلك، إذا وضع لها طعامها ولم جوعها ولم يظلمها فلا بأس، لأنه في هذه الحالة قد أكرمها وأحسن إليها، قد يكون في ذلك فائدة للأطفال أو لغير الأطفال إذا شاهدوها. المقصود أن إذا كان جعلها في الأقفاص لا يضرها بل يطعمها ويسقيها فلا حرج.
2: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال من السائل صالح الزهراني، يقول بأنه شاب كثير الوسواس، فما هي الوسائل للتخلص منها، وأرجو أن تدعو لي سماحة الشيخ مأجورين.
3: شفاه الله وعافاه، شفاه الله وعافاه. تخلص منها بالتعوذ بالله من الشيطان، إذا حس بالوساوس يدخل على يسارة ثلاث مرات ولو في الصلاة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الدواء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا في كتابه كم يقول: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فدواء نزغات الشياطين لاستعاذ بالله من الشيطان حتى ولو في الصلاة، فإذا غلبت الوساوس فإن المشروع المؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يكرر ويلح ويصدق مع النفس أن يساري 3 مرات. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عثمان بن أبي العاص الثقفي لما قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره يتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وأن يمن عن يسار. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. الحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال لنفس السائل الأخ صالح، يقول: أذكر الله بعض الأحيان وأنا غير حاضر القلب، هل أثاب على هذا الذكر أم لا؟
3: نعم، يرجع لك الثواب، لكن من أقبل على الثواب عن إحضار قلب وعن تضرع وعن خشية وعن صدق يكون ثوابه أكثر. نعم.
2: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين،
3: واتق الله الجميع.
2: اللهم أمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك
2: فيكم. الله يبارك فيك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول في هذا السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقد كان في زمان الخليفة عثمان رضي الله عنه أذان واحد، ثم زاد الأذان الثاني لصلاة الجمعة. هل هذه الزيادة تعتبر من البدع أم من السنة؟ وما هي البدع وما هي أقسامها؟ مأجورين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرها السائل هذه صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. أخرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي التي يحدثها الناس في الإسلام في الطاعات والقربات، يقال لها بدعة. ما أحدثه الناس في التعبد يقال لها بدعة، مثل بدعة الاحتفال بالمولد، مثل بدعة البناء على القبور، اتخاذ المساجد على القبور والقباب، وما أشبه ذلك مما يحدثه الناس. ومعنى الرد يعني مردود. لكن ما فعله عثمان من الأذان الثاني في خلافته ليس من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وهم الخلفاء الراشدين، وقد أحدث الأذان الثاني وهو الأول للمصلحة، لمصلحة المسلمين حتى ينتبهوا للجمعة. ولهذا أقره الصحابة في زمانه وعمل به المسلمون بعده، لأن داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهكذا ما فعل في عهده من جمع المصحف، كان الناس يحفظون القرآن في صدورهم. في زمان خافوا على الناس أن يضيع منهم القرآن، فاجتمع رأي الصحابة على أنه يكتب في المصاحف حتى يبقى بين أيدي المسلمين وحتى يحفظ. وكان هذا من الأعمال الطيبة التي وفق الله الصحابة لها. وهكذا ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في التراويح في رمضان، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، كل يصلي نفسه أو يصلي مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ثم جمعهم عمر على إمام واحد لأنه رأى أن هذا أولى من تفرقهم، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صلى بالناس في رمضان عدة ليالي جماعة في رمضان، ثم قال أخاف أن ترضى عليكم صلاة الليل، فأمرهم يصلوه ببيوتهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن فرضها، فلهذا جمعه عمر وصارت سنة عمرية جمع الناس على إمام واحد في رمضان في التراويح والزيارة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول كيف نعرف البدعة وعن أقسامها سماحة الشيخ؟
3: البدعة ما أحدث الناس بالشرع يخالف الشرع، هذا يقال بدعة. ما أحدث في الدين يقال له بدعة، مثل ما مثلنا، مثل بدعة احتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو الموالد الأخرى، مثل بناء المساجد على قبور ادخال القباب عليها، هذه بدعة، كلها بدعة منكرة. مثل بدعة الجهمية نفي الصفات والأسماء، بدعة المعتزلة نفي الصفات، قول المعتزلة أن العاصي المنزلة بين المنزلتين، هذه البدعة التي أحدثها المبتدعة.
2: نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن من جنوب أفريقيا، يقول في سؤاله الثاني: في التشهد هل يقال السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي؟ وجهونا في ذلك.
3: الأفضل يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي علمه النبي أصحابه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك، ولم يقل لهم إذا مت فقولوا السلام على النبي، فدل ذلك على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي حيا وميتا، ومعنى عليك أيها النبي من باب الاستحضار، من باب الاستحضار في الذهن والقلب، السلام عليك أيها النبي، ليس دعاء له ولكنه دعاء له يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، لا يطلب من شيء وإنما يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، فيقول سلام الله عليك أيها النبي، يعني أعطاك الله السلامة وأعطاك الله الرحمة وأعطاك الله البركة، هذا هو الأفضل. وجاء المسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعد النبي السلام على النبي، والأفضل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، هذا هو الأفضل. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول السائل في آخر أسئلته: ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع مثل السدل أم القبض؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: الأفضل القبض بعد الرفع من الركوع، الأفضل القبض، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من حديث وائل بن حجر ومن حديث خبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره حال قيامه في الصلاة، وهذا قيام يشمل ما بعد الركوع وما قبل الركوع لأنه قيام، فيضع يديه على صدره، هذا هو الأفضل.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يسأل عن معنى حديث وهل هو صحيح، يقول: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محيت ذنوبه أو محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين، ما صحة هذا الحديث؟
3: لا نعلم له أصلا، لا صحة ولا نعلم له أصلا، لكن سورة قل هو الله سورة عظيمة، أخبرنا أنها تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأ الإنسان في بعض الأحيان وكررها كله طيب. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذا سائل من الجبيل يقول في هذا السؤال: علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل منا ثوما أو بصلا أن يقرب المصلين أو المصلى في جماعة المسجد، وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأي سماحتكم في من امتلأت رئتاه برائحة الدخان حتى ولو أنه لم يشربه قبيل قدومه للصلاة في المسجد؟ والمعروف أن رائحة الدخان كريهة، وأنا أقول بأنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة، والنهي جاء في الحلال الثوم والبصل، فما الحكم في الدخان؟ هل هو محرم؟ وهل ينطبق الحديث على شاربه؟
3: نعم الدخان محرم ولا شك انه محرم لما فيه من المضره العظيمه، فينبغي المؤمن ان يحذر ذلك، ولا سيما اذا كان مجيئه في المسجد قرب شرب الدخان فان هذا يؤذي الناس، وقد يكون اذاه اشد من الثوم والبصل لمن لم يعتده. فالواجب على المؤمن ان يحذره لانه محرم وفيه مضار كثيره، وفيه ايضا ايذاء للناس اذا شربه عند مجيئه المسجد ولم يتحفظ فانه يؤذي من حوله. والله المستعان.
2: الله المستعان. هذا السائل صالح حسن يقول: ما هو نصاب زكاة النقود بالريال سماحة الشيخ؟
3: زكاة النقود من الفضة 140 مثقالا، ومقدارها بالفضة من ريال السعودي الفضي 56 ريالا، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي 56 ريال فضة فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم 56 ريال ورق فيها الزكاة كالفضة، لأنها قام مقام، لأنها قامت مقامها. وبكل حال فإذا وكان عنده من الورق سواء عملة الريال أو عملة العشرة أو عملة ما هو فوق العشرة كالخمسين، إذا كان عنده عملة تساوي 56 ريال فضة فهذا نصاب، وما زال ذلك بحسابه.
2: نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أعطيت شخصا 50,000 ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكد ماذا كنت سأأخذ هذه الأموال أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة عامين ثم أخذتها منه دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين أم أستقبل بهما عاما جديدا؟
3: عليك إخراج زكاة هذه العامين لأنها في ملكك وهي عندك الأمانة، لأن لم يعمل فيها شيئا هي كالأمانة، فاستعليك زكاتها. أما لو عمل فيها وربحت عليك زكاتها وزكاة الربح، لكن ما دامت بقيت عنده ولم يعمل شيئا فهي مثل وديعة زكيها.
2: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد ألف ألف الرياض تقول لي مجموعة من الأسئلة، تقول بأنني ألبس العدسات الملونة في المنزل رغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات وجهونا في ضوء ذلك؟
3: إن كانت تقوي البصر ويستفيدها البصر فلا بأس كالمراية كالمناظر، أما إن كان لمجرد الزينة تركها أولى وأحوط، إذا كان لمجرد الزينة فتركها أولى وأحفظ، والاكتفاء بصرها الذي خلق الله لها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هل في تخريم الأذان بالنسبة للأطفال شيء، وذلك لوضع ما يسمى بالخماخم، هل في ذلك بأس؟
3: لا حرج في ذلك إذا كان بنات، إذا كنا بنات لا بأس لأجل وضع الأقراط فيها. نعم.
2: في بعض الأحيان تقول السائلة: أدخل مع بناتي الصغار 5 سنوات و7 سنوات الحمام، وذلك لمساعدتهن في تنظيف شعورهن، فهل إذا رأيت عورتهن هل علي شيء؟
3: لا حرج في ذلك ما دام دون 7 فلا عورة لهم، الصبي والصبية تنظيفهم ومساعدتهم على النظافة كل هذا لا بأس به، أما إذا بلغ 7 فلا تسرع عورته، تسرع عورته ولا تمس إلا للحاجة، تمسها أمه لأجل تنظيفه أو تمسها الخادمة للتنظيف لا بأس، إذا كان ما ينظف نفسه ما يعرف ينظف نفسه.
2: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من السائل الذي رمز لاسمه سين ميم مصري يعمل بالرياض، يقول في هذا السؤال: عملت ذنب في الماضي والحمد لله بأنني تبت إلى الله من هذا الذنب ورجعت إلى الله، ولكن الشيطان دائما يطاردني ويذكرني بهذا الذنب في كل وقت، وخصوصا في الصلاة، مع أنني فعلت أعمالا صالحة كثيرا في الماضي ولم أتذكر أي شيء من هذه الأعمال، وهذا من فضل ربي أن أفعل الخيرات وأنساها، فما العلاج للتخلص من التفكير من هذا الذنب سماحة الشيخ، والحمد لله بأنها ليست كبيرة، وجهوني في ضوء سؤالي.
3: الحمد لله لمن عليك بالتوبة ولا يضر، هذا من إيذاء الشيطان وسوسته، فالعلاج التعوذ بالله من الشيطان، وسؤال الله أن يكفيك شر الشيطان وشر نفسك، وأن يمسك هذا الشيء حتى لا تشغل نفسك به، ما دمت توبت ما دمت توبت تبت توبت نصوحا فإن الله يحمه عنك بذلك. وهذا التذكير في الصلاة والوسوسة كله من الشيطان، فعليك أن تسأل ربك العافية وأن تستعيذ به من الشيطان وأن تبتدح في ذلك، والله جل وعلا جواد كريم. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، ما معنى الاعتداء في الدعاء؟
3: هو أن يدعو بغير دعاء شرعي، اعتداء، هو يرفع صوته في غير محل الصوت، في غير محل الرفع، هو المطلوب منه السر، أو يتوسل بأشياء غير مشروعة، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء، هذا كله اعتداء. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه الشر مثل ذلك. فمن يعتدي يقول: اللهم قاتل فلان بغير حق، أو اللهم أهلك فلان بغير حق، أو اللهم أتلف ماله، أو أعمي بصره، أو كذا أو كذا ما يضره بغير حق، هذا اعتداء. أو يدعو على أرحامه، على أخيه، على قريبه بغير حق، على خاله، على عمه، على أبيه بغير حق، هذا في قطيعة رحم، فلا يجوز. وهذا من الاعتداء أيضا. ومن الاعتداء عند بعض أهل العلم أن يجهر في محل لا يشرع فيه الجهر، هنا يجهر بالدعاء مثل السجود أو بين السجدتين أو في آخر التحيات يشوش بها الناس، يكون دعاء بينه وبين ربه، هذا هو الأفضل. والجهر به في هذه الأحوال يخشى أن يكون من الاعتداء، ولهذا قال بعد سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فدل على أن الخفية من آداب الدعاء، إلا إذا كان يؤمن عليه من دعاء القنوت ودعاء الخطبة، هذا يؤمن عليه يرفع صوته حتى يسمع الناس. أما دعاء بينه وبين ربه فالأسف السنة أن يخافت في السجود، في آخر الصلاة، في غير ذلك، السنة المخافتة. ولهذا قال جل وعلا: أدعوه ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يتحرى خفض الصوت بالدعاء إذا كان لا يؤمن عليه في سجوده أو في التحيات أو في أي وقت.

0: إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا أو تسأله أو يسألها عن أمور تعلق بالزواج ومصلحة الزواج ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك من طريق الكتابة أو من طريق المهاتفة التلفون.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال، ويرينا بأن هذا أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟
0: الظاهر أن هذا بدعة مطلقة حتى لو ما سمعها الرجال، كون يرددنا لا إله إلا الله النسوة هذا عند التعزية هذا الأصل، التعزية أحسن الله عزاءكم جبر مصيبتكم وغفر لميتكم ونحو هالكلام. أما يرددنا لا إله إلا الله أو سبحان الله بصوت جماعي هذا بدعة، سواء سمعها الرجال ولا ما سمعها الرجال لا ينبغي هذا لأحد، بل السنة هي يقال لهم اتقوا الله لا تجزعوا الحمد لله سنة الله في العبادة كل بيموت، يعني تحدثنا معهن بالوصية والنصيحة، هذه هي التحذية بالوعد بالخير والتحذير من الشر. أما يأتينا بلا إله إلا الله بصوت جماعي أو بأشبه ذلك فهذا من البدع، لأن البدعة هي ما أحدثه الناس خلاف الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس هو رد، وهذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل الصحابة، بل هذا من البدع.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم السفر للتعزية؟
0: لا بأس به، سافر يعزي أخاه وأباه لا بأس، الحمد لله.
1: بالنسبة للتليفون سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يكفي في التعزية؟
0: يكفي.
1: طيب
0: يكفي إذا سافر إليهم أو زارهم في البيت كان أكمل يعني في الجبر والتعزية.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور سماحة الشيخ؟
0: الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض، يحفر في قدر نصف قامة ويدفن، هذا إذا استطاع إذا تيسر ذلك، أما إذا كانوا في أرض جبلية ما يستطيعون فإنه يفوم حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها ويوضع على الشق الذي يدفن فيه شيء من الحجارة حتى يغطى، وهذا جهدهم، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا أمكن الحفر فإن السنة يحفر له في الأرض ويدفن في الأرض ولا يرفع عن الأرض إلا قد رسبوا ما حوله حتى يعرف أنه قبر. وأما وضع أحجار أو بناء على قبر من دون موجب هذا لا يجوز، أن رسولها يجس القبر ويقعد عليه ويبنى عليه، لكن إذا أدعت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه ويجعل فوقها الحجارة تغطيه، هذا إذا ما وجد مكان صار في بلد يعني حجرية ما فيه ما يمكن الحفر، فهذا فاتقوا الله ما سأل، هذا جائز لهم لأن الله جل وعلا فاتقوا الله ما سأل. فإذا فرضنا ناس نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل الدفن ما في حال محل الحفر فلهم يدفنوا بين الأحجار.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أسأل عن قراءة الفاتحة مثلا على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟
0: لا له أصل، ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ الموتى لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة الأموات ليس له أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة يصدق عنهم، هذا هو المشروع، يحج عن الميت يعتمر عنه، أما يقرأ له القرآن هذا لا أصل.
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل علي عبد الله من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة.

0: يقول: أنا والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة في أوقاتها وفي مساجد الله، ولكن في بعض الأوقات ينزف أنفي دم أثناء الوضوء، ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة، وربما يستمر لفترة أطول، وأسد ذلك بشيء من القماش أو اللفاف وقت الصلاة، هل في ذلك خطأ؟ وبماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ؟
1: لا حرج، هذا فاتقوا الله مسا، هذا هو الواجب، وضع شيء يمسكه سد الأنف هذا من العلاج، ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
0: يقول: في بعض الأوقات قد يكون أو يقع بعض الدم على الملابس وأنا في الصلاة، هل أعيد الصلاة وهل أغير ملابسي؟
1: إذا كان قطرات يسيرة يعفى عنها، وأما إذا كانت كثيرة يقطع الصلاة حتى يبدل الثوب ويغسلها، أما إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عنها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: وما جعل عليكم الدين من حرج، سبحانه وتعالى، فالشيء اللي يعفى عنه قطرات من دم أو قيح أو صديد هذا يعفى عنها، لأن الله جل وعلا نفى الحرج عن هذه الأمة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل محمد علي، يقول: هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة، مثلا الطاقية أو الغترة أو العمامة، أو يلزمه ذلك؟
1: أفضل ولا لا يلزم؟ لو سجد على الطاقية أو على العمامة أو على غيرهما لا بأس، ولكن كونه يحسرها حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل وأولى، أن يباشر بجبهته وأنفه المصلى.
0: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون